0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: سبحان الله وبحمده. سبحان

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن كعب بن عجرة أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسمع النداء ولعلي لا أجد قائدا. قال: إذا سمعت النداء فأجب داعي الله عز وجل. عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول. عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثة فليبني على ثنتين، وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعة فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. عن عياض بن هلال قال: قلت لأبي سعيد: أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قريب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد به إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج المسلم إلى المسجد كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة، ومحى عنه بها سيئة حتى يأتي مقامه. عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة.
2: تستمعون إلى حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امحو خطايانا.

لنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

أنفقوا علينا فأنفق عليهم، اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن، أجزل مثوبتهم، ارفع درجتهم، اللهم كافئهم باليد الطول التي لهم علينا.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الطور وسورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الطور وسورة النجم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 65.
1: باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. الحديث 700. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. باب ما قيل في أولاد المسلمين. الحديث 701. عن البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. باب ما قيل في أولاد المشركين. الحديث 702. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. الحديث 703. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، على وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قالا: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكلو الربا، والشيخ في أصل شجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قالا: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. باب موت الفجأة. الحديث 704. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الحديث 705. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري ودفن في بيتي. الحديث 706. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عن هؤلاء النفر الستة، فسمى الستة، فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. باب ما ينهى من سب الأموات. الحديث 707. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن ننتفع من الماضي، وينبغي أن ننتفع من الدروس والعبر التي نستنبطها من سيرة سيد البشر. كان عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. هو سيد الخلق، لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأما بعد النبوة فرؤياه صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، رؤياه وحي يوحى، وهو المعصوم من تلاعب الشيطان، والذي تنام عينه ولا ينام قلبه. ومع هذا كله فإليكم شاهداً من سيرته. أما الشاهد فإنه عليه الصلاة والسلام أري في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة، وطاف أصحابه واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر بعضهم الآخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ففرحوا بها فرحاً عظيماً، فهي تلك الرؤية التي عناها الله بقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه عام الحديبية إلى مكة يريد العمرة، وما كان أصحابه يشكون لحظة واحدة أنهم سيعتمرون عامهم تصديقاً لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقع من أمر الصلح مع المشركين بالحديبية ما وقع، وما اقتضاه ذلك الصلح من أن يرجع المسلمون عامهم ذلك من غير عمرة على أن يعودوا من قابل، ثقل ذلك على المسلمين كثيرا، وعز عليهم أن يرجعوا إلى المدينة من غير أن يطوفوا بالبيت الحرام، حتى ذهب عمر، وتعلمون من عمر؟

يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له: أولست يا رسول الله تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ الاتفاق خلاف الرؤيا، ألم تحدثنا ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ونجد أيضا في هذا الشاهد أن رؤياه صلى الله عليه وسلم لم تكن لتصرفه عن منهجه الذي ارتضاه لنفسه، وأراد أن يربي عليه أصحابه وأمته. من ذلك حسن النظر في العواقب وتقدير المصالح، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في الصلح رضي به، وانقاد له غير آبه بشيء من الرؤيا التي رآها، ولم تكن الرؤيا همه، ولم تكن غاية يسعى لتحقيقها، ولم تكن أفعاله خاضعة لدلالتها ومقتضاها، وإنما ترك تأويل رؤياه يأتي تباعاً من الطريق الذي نهجه والتزم سلوكه. وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا في حدودها ومكانها اللائق بها، فهي عنده، دقيق الآن، فهي عنده مبشرة لا موجهة، تبشر ولا توجه. لا يمكن أن يبنى على الرؤيا موقف ولا حكم شرعي، بل إن الفقهاء يقولون: من رأى رسول الله يأمره بخلاف منهج الله ترد الرؤيا ويثبت الشرع. ديننا دين منهج قويم، دين حكم شرعي، دين نص صحيح، وليس دين كرامات ولا منامات. الكرامات بشارة بينك وبين الله، يمنع أن تذكرها، يمنع أن تتحدى بها. المعجزات أمر الأنبياء أن يتحدوا بها قومهم لأنها برهان على أنهم رسله. أما الولي كرامته فيما بينه وبين الله، إشعار داخلي ممنوع أن تلقى على الملأ، ممنوع أن يتاجر بها، ممنوع أن تكون سبباً لموقف أو لحكم شرعي. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، أنا لا أتكلم من فراغ. سمعت مئات المنامات والرؤى وكأنها مثبطة للعزائم، وكأنها مدغدغة للأحلام، وكأنها نشوة وموهومة يعيشها الإنسان ويجترها، والواقع هو الذي ينبغي أن نتعامل معه. أيها الإخوة الكرام، شيء دقيق أحب أن يكون بين أيديكم: رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت قبل قليل جزء من الوحي، فكيف برؤيا غيره؟ أنا أتحدث عن من؟ عن سيد الخلق، وعن حبيب الحق، عن المعصوم الذي لا يخطئ، عن رؤياه التي هي وحي يوحى، ومع ذلك أخذ بالمنهج الثابت ولم يأخذ برؤياه التي رآها هو، فكيف برؤيا غيره الآن؟ أن دخلنا إلى رؤيا غيره التي ربما كانت أضغاث أحلام، وربما كانت تحديث الشيطان. غير النبي ربما تكون رؤياه أضغاث أحلام أو تحديث شيطان، فإذا كان من الخطأ في المنهج اتخاذ الرؤى هادياً ودليلاً يترسم به المرء طريقة ويتبصر به الحق، فإن من الخطأ كذلك أن نسارع في تصديق كل ما يحكى لنا من الرؤى. هذه طرفة، دخل أحدهم على رجل له مركز القرار، قال له: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليك ويأمرك أن يكون لي عندك عمل في وزارتك. فكان هذا الوزير ذكيا، قال له: أنت متى رأيت الرؤيا؟ قال له: في الساعة 12 ليلا. قال: إني رأيته في الساعة 4 يقول لي: هذا كذاب لا تصدقه. معنى ذلك قضية ليس لها ضابط، كل إنسان قد يدعي رؤيا لم تكن لها أصل. نحن تحدثنا عن رؤيا النبي، إذن الموقف الأول ينبغي أن نأخذ بالقول الثابت وهو القرآن، وينبغي أن نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام
المبينة لأحكام القرآن. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، أنا لست مكلفاً أن أصدق أي رؤية إلا ما ورد بها نص صريح في القرآن أو السنة. الموقف الثاني، لا ينبغي أن أصدق أي رؤية، أنا ملزم بتصديق الرؤية التي وردت في القرآن أو في سنة النبي العدنان، وما سوى ذلك أصدق أو لا أصدق على مزاجي. إذن من الخطأ أن نسارع في تصديق الرؤية. لذلك أصبح اشتغال الناس بالرؤى والأحلام وتأويلها أكثر من اشتغالهم بالعمل الذي يواجهون به حقائق الواقع الأليم. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا قول في صحيح البخاري متفق عليه في الصحيحين، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وبقوله صلى الله عليه وسلم، لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات، فقالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، متفق عليه. بهذين الحديثين ألا تتخذ الرؤيا منهجا للعمل. أيها الإخوة الكرام، قد نرتاب كثيرا في أن تكون كل المرويات من أحلام الناس اليوم هي من جملة الرؤى الصالحة المبشرة، قد تكون أوهاما، وقد تكون حديثا للشيطان، وقد تكون أضغاث أحلام. فثمة أمور أيها الإخوة تدفعنا للتريس كثيرا، وتصرفنا عن تصديق كل ما يروى من الأحلام وبما يحكى من تأويلها. الأمر الأول، أن يكون المرء الذي نسبت إليه تلك الرؤيا كاذبا. أول احتمال، أن تكون هذه الرؤيا كاذبة وليس هناك من دليل على تصديقها، فقد يتحلم المرء بحلم لم يره، يتحلم يدعي يكذب بحلم لم يره، وهذا احتمال وارد، والوعيد في ذلك شديد. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري، من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، يعني كلف تعجيزا وكلف شيئا مستحيلا كما قال شيئا مستحيلا. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ثم إننا إن فرضنا صحة الرؤية وأن صاحبها صادق، فثمة أمر آخر يرد عليها، وهو كون ذلك الحلم من قبيل حديث النفس. الإنسان له حاجات قد لا تتحقق في عالم الواقع، تتحقق في عقله الباطن في الليل، فما حلم منه في النهار يراه في الليل. والدليل، من نام في حالة عطش ماذا يرى في الليل؟ يرى يشرب الماء البارد، يرى أمام شلال، يرى، هذه كلها أحلام نابعة من حاجته إلى الماء. إن لم تكن هذه الرؤيا رؤيا من الله فهي من حديث النفس أو من حديث الشيطان. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام أثبت في قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث، رؤيا صالحة بشرى من الله، ما قال منهج عمل، بشرى، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث به الرجل نفسه، أخرجه الترمذي بسند صحيح، إما من الرحمن وإما من حديث النفس وإما تحزين من الشيطان. لو أننا سلمنا أن هذه الرؤيا من حديث النفس فثمة وارد يمنع أن تستخفنا هذه الرؤيا، فنسارع إلى تصديقها واستظهار الغيب بها، وهذا الوارد هو احتمال خطأ المعبر. الرؤيا صحيحة، ليست من حديث النفس وليست من حديث الشيطان، رؤيا من الرحمن، من أنبأك أن هذا التأويل صحيح؟ التأويل اجتهادي، والاجتهاد يخطئ ويصيب. والدليل، رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رأيت رؤيا، ثم قصها عليه في حديث طويل، فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت وأمي أتأذن لي أن أعبرها له؟ سيدنا الصديق، ما طلعت شمس بعد رجل على رجل أفضل من أبي بكر، فأذن له فعبرها، ثم قال يا رسول الله أخبرني أصبت أم أخطأت؟
فقال عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. من هو الصديق؟ الصديق أخطأ في تعبير الرؤية. لو سلمنا أنها صحيحة 100%، قد يكون التعبير مخطئا. الإمام مالك رأى في المنام ملك الموت، قال له: يا ملك الموت، كم بقي لي من عمري؟ أشار إليه بأصابعه الخمس هكذا، فاستيقظ اشتد قلقه. أهي 5 سنوات أم 5 أشهر أم 5 أيام أم 5 ساعات أم 5 دقائق؟ ذهب إلى الإمام ابن سيرين فيما تروي القصص، قال: يا إمام، رأيت كذا وكذا، أخبرني. قال: إن ملك الموت يقول لك إن هذا السؤال من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله، وفهمها فهما مغلوطا وهو الإمام مالك. فجاء التأويل: هذا السؤال الذي سألته ملك الموت من 5 أسئلة لا يعلمها إلا الله. أيها الإخوة الكرام، قد تكون الرؤية من حديث النفس، وقد تكون من حديث الشيطان، وقد تكون رؤية لكن صاحبها أخطأ في تعبيرها، ولا يمكن أن يبنى موقف ولا حكم شرعي على الرؤية. أيها الإخوة الكرام، هناك سنن أروي لكم بعضها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا مليون رؤية تغير هذه الآية، آلاف الرؤى، رايات ورايات، ونار تخرج من هنا وهنا، وأحاديث ضعيفة تدغدغ عواطف الناس ويرتاحون لها، معنى النصر قريب، هم لا يعملون شيئا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولا مليون رؤية تغير هذا القانون: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن لم ننصره، ولا مليون رؤية تغير هذه الحقيقة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا مليون رؤية تغير هذه الحقيقة. أيها الإخوة الكرام، كن منهجيا، كن متبعا لمنهج الله في كتابه وسنته. تعلق بالقوانين، تعلق بالسنن الثابتة، تعلق بأشياء صرح بها القرآن وبينها النبي العدنان، ودعك من الخرافات والترهات والأقاويل والأوهام والرؤى والأحلام، فإنها إن كانت صحيحة فهي مبشرة وليست موجهة، إن كانت صحيحة فهي بشارة أو إنذار فيما بينك وبينها فقط. نحن معنا منهج من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن في التكرار فائدة: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فأي حل آخر؟ إذا كان أرضيا فالطريق مسدود. أي حل آخر؟ إذا كان الحل أرضيا فالطريق مسدود. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وأنت كأحد من أحد المسلمين قد لا تستطيع إقناع المسلمين أن يصطلحوا مع الله، قد لا تستطيع، يمكنك أن تصطلح أنت مع الله. إن فعلت ذلك أديت الذي عليك، وبقي من الله الذي لك. قد لا تستطيع إقناع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم أن يصطلحوا مع الله وأن يتوبوا إليه ويطبقوا منهجه، هذا فوق طاقتك وفوق طاقة أكبر الدعاة في الأرض. لكن الذي في إمكانك أن تصطلح أنت مع الله، وأن تراجع نفسك، وأن ترتب أوراق بيتك، وأن تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك، أديت الذي عليك وبقي من الله الذي لك. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة.

عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمنخنقة

دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

0: يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا. السلام عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون. كان هناك تساؤل في الحلقة السابقة، وهو أي الآيتين اللتين ذكرتا التيمم نزلت أولا، آية النساء أم آية المائدة؟ والذي أحققه لكم أن آية النساء نزلت قبل آية المائدة، لأن آية النساء كان لها سبب، وهو أن عقدا للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أهلها جميعا ضاع، فبدأوا يبحثون عنه، وطلعت الشمس ولم يكن مع المسلمين ماء، فنزلت الآية تبيح التيمم، فقالوا هذه من بركة آل أبي بكر. فهذا يدلنا على أن التيمم لم يكن مشروعا من قبل آية النساء. أما آية المائدة إذن فقد نزلت متأخرة عن آية النساء، وقد ذكر فيها التيمم وذكرت فيها فرائض الوضوء. يقول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كل هذا مر معنا في الصورة السابقة، صورة النساء. فالمحدث حدثا أصغر أو المحدث حدثا أكبر يجب أن يتطهر، هذا بالوضوء وذاك بالغسل. فإن لم تجدوا الماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والصعيد ما كان على وجه الأرض، واشترط الشافعية أن يكون ترابا طاهرا، وبعض الأئمة لم يشترط هذا، وقال إن التيمم يجوز بكل ما هو على وجه الأرض. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهنا قد يتساءل بعض الناس، ما حكمة التيمم بالتراب؟ يقول بعضهم إن الماء هو الذي يزيل الأوساخ، والتراب ليس كذلك، فامتثالا لأمر الله إن لم نجد الماء الذي يزيل الدرن نستعمل التراب. والحكمة التي تظهر لي، والله أعلم بما ينزل وما يشرع، أن الماء والتراب خلق منهما هذا الإنسان. نعم، والله خلق كل دابة من ماء، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فهذه المادة التي خلق منها الإنسان وهي الماء أولا، هي تكون سببا في تطهيره واستعداده لمقابلة ربه. فإن لم يجد تأتي المادة الثانية لتنوب عنها حين فقدها أو حين عدم القدرة على استعمالها، لأن التيمم يستعمله المسلم حينما يفقد الماء أو حينما يجد الماء ولكن يتعذر عليه استعماله. وكم من حكم يا أخوة لم تظهر إلا بعد مئات السنين. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليضيق عليكم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم بهذه الرخص لعلكم تشكرونه. نسأل الله أن نكون من الشاكرين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم بهذا القرآن، ونعمة الله عليكم بهذا الرسول، ونعمة الله عليكم بهذا الدين، نعمة الله عليكم بما شرعه لكم من خير وميثاقه الذي واثقكم به. اذكروا كذلك العهود التي أخذها الله عليكم والتي مرت معنا في أول الصورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقد كما قلت هو العهد الموثق وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ولم تكونوا كغيركم من يهود حينما قالوا سمعنا وعصينا. واتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور، يعلم خوافي الأشياء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا أيها الذين آمنوا، وهذا هو النداء الثالث في هذه السورة الكريمة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقد مرت معنا هذه الجملة في سورة النساء، لكن هناك قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقد وعدتكم هناك أن أتحدث عن عظمة القرآن وبلاغته وإعجازه في هاتين الآيتين الكريمتين. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. إن في الآية نوعين من الإعجاز: إعجازا اجتماعيا عدليا، وإعجازا بيانيا. أما الإعجاز الاجتماعي الذي يدل على عظمة الإسلام وعدالته، فهو قول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي إذا كنتم تبغضون قوما ولا تحبونهم لأنهم يخالفونكم في الدين، فإياكم أيها المسلمون أن يحملكم بغضكم على أن تظلموهم، وعلى أن تأخذوا حقوقهم، وعلى أن لا تراعوا شؤونهم، إن ذلك محرم عليكم. فإذا حكمت بين اثنين، مسلم وغير مسلم، ورأيت أن الحق لغير المسلم، فلا يجوز لك أن تتمادى فتحكم للمسلم على غيره مع أن الحق ليس له. هكذا يحذرك الله تبارك وتعالى، ويحذر جماعة المؤمنين: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا كنتم تبغضون قوما، فلا يحملك إياكم أن يحملكم بغضكم على أن لا تعدلوا معهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن العدل من التقوى أيها الناس. وهل بعد التقوى من غنيمة؟ وهل بعد التقوى من خير؟ واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما الإعجاب

فأولا في قول الله تبارك وتعالى كونوا قوامين لله، وفي سورة النساء كونوا قوامين بالقسط. سورة النساء تحدثت عن العدل بين الناس، سواء كنت أنت أم الوالدان أو الأقربون، ولذلك قدمت فيها كلمة بالقسط، كونوا قوامين بالقسط. أما هذه الآية فتتحدث عن العدل مع غير المسلمين، ولهذا قدمت فيها كلمة لله، كأن الله يقول لكم إذا كنتم تظنون أن ظلم غير المسلمين ترضون به ربكم فأنتم مخطئون، أنتم خاطئون، إن رضا الله تبارك وتعالى لا يكون إلا في العدل حتى مع غير المسلمين. ومن هنا قدمت كلمة لله في سورة المائدة، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقدمت كلمة بالقسط في سورة النساء. بقي نوع آخر من الإعجاز. الآية السابقة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به ختمت بقول الله إن الله عليم بذات الصدور، لأنها تتحدث عما بينك وبين الله تبارك وتعالى، الميثاق الذي وثقك الله به، العهد الذي أخذه الله عليك، هذا أمر لا يعرفه أحد، أنت ثم الله مطلع عليك. ولذلك ختمت الآية بقول الله عليم بذات الصدور. أما الآية التي معنا كونوا قوامين لله فقد ختمت بقوله إن الله خبير بما تعملون، لأن العدل مع غير المسلمين أمر ظاهر يعرفه غير المسلمين، وتعرفه أنت، ويعرفه الناس جميعا، ولذلك ختمت بقول الله تبارك وتعالى إن الله خبير بما تعملون. انظروا إلى عظمة القرآن وإعجازه، جل الله، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات واستجابوا لله ورسوله ونفذوا أوامر الله تبارك وتعالى واجتنبوا نواهيه، وعدهم بالمغفرة وبالأجر العظيم. آمنوا وعملوا الصالحات، دائما كما قلت لكم العمل الصالح دائما يذكر مع الإيمان. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الجحيم وأهله. يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء الرابع، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نصر الله لكم، اذكروا كيف رد الله عنكم وكف أيدي الأعداء إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. وهذه حدثت كثيرا في مكة، أرادوا أن يؤذوا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي المدينة المنورة، في مكة المكرمة حدث هذا، وفي المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ذهب النبي عليه وآله الصلاة والسلام إلى بعض أحياء يهود يطلب منهم شيئا، فجلس في ظل حائط فأرادوا أن يفتكوا به وأن يحملوا حجرا من فوق السطح ليلقوه عليه عليه وآله الصلاة والسلام، فحذره الله تبارك وتعالى من هذا، ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالأذى فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذا لاحظتم يا أخوة فإننا نجد أن آيات هذه السورة الكريمة التي تلوناها يختم جلها وأكثرها بقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله، واتقوا الله ذكرت عدة مرات في الآيات التي قرأناها يا أخوة. نعم، التقوى، إن التقوى هي خير زاد كما جاء في الآية الكريمة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم

أقرضتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأ

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا

0: أسباقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. تتحدث هذه الآيات عن أهل الكتاب، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. وما في القرآن يا أخوة من قوله لقد أو ولقد فهو قسم، فإن هذه اللام هي لام القسم، أي وعزتي لقد أخذت الميثاق على بني إسرائيل. أخذ الله عليهم الميثاق وبعث منهم 12 نقيبة، أي لكل سبط منهم نقيب، فهم 12 سبطة كما نعلم وكما عرفنا من قبل. والنقيب سمي كذلك لأنه ينقب عن أحوال المسؤولين عنهم ويفتش عنهم ويرعاهم، لذا سمي نقيبة. بعث الله منهم 12 نقيبة، مع أن الله تبارك وتعالى حينما كان يأمر المسلمين بغزوة كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعين قائدا واحدا على هؤلاء مهما كانت قبائلهم. نعم، وبعثنا منهم 12 نقيبة، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، إقامة الصلاة أولا وإيتاء الزكاة، وآمنتم برسلي جميعا، أي لا تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض، وعزرتموهم أي أيدتموهم. والتعزير يا أخوة من كلمات الأضداد، تستعمل في التعزيز وفي الإكرام وتستعمل في الإهانة، والسياق هو الذي يبين هذا. وعزرتموهم هنا التعزير هو التأييد والتبجيل، وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. القرض الحسن هنا هو الصدقة وهو غير الزكاة، كأن المطلوب من الإنسان ليست الزكاة وحدها، بل مطلوب منه غير الزكاة كذلك، لأنه قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، ثم قال وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم. هاتان لامان، الأولى لئن أقمتم، والثانية لأكفرن. واللام الأولى يسميها اللغويون الموطئة للقسم، أي لئن أقمتم، والثانية الواقعة في جواب القسم، أي لأكفرن، أي والله وعزتي وجلالي لئن فعلتم كذا وكذا لا يكونن كذا وكذا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فإن عصيتم وأعرضتم من كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هكذا نقرأها فقد ضل، ولا نقرأها فقد ضل، فتلكم قراءة غير حفص رحم الله قراءنا جميعا. فبما نقضهم ميثاقهم، هنا ما جاءت للتأكيد هنا يا أخوة، أي بنقضهم ميثاقهم، وجاءت ما لتؤكد هذا، لعناهم، هذه العقوبة الأولى، اللعن والطرد من الرحمة، وجعلنا قلوبهم قاسية، هذه العقوبة الثانية. ثم هم بعد ذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقد تحدثت عن هذا وبينت أن التحريف قسمان، قد يكون تحريفا في اللفظ وقد يكون تحريفا في المعنى. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي لا تزال أيها النبي تطلع على خيانة من هؤلاء اليهود إلا قليلا من هداهم الله للإسلام، فاعف عنهم واصفح، لا تحاربهم الآن ما داموا مسالمين، إن الله يحب المحسنين، نسأل الله أن نكون من هؤلاء المحسنين. ثم تتحدث الآية عن النصارى، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا كذلك شيئا مما بينه الله تبارك وتعالى لهم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ولما استعملت كلمة الإغراء هنا وكلمة الإلقاء في موضع آخر، ذلك ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة التالية. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا، وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هومز،

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبة وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولا إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها، ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتا بيتا فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. إدارة ترخيص السواقين والمركبة تبدأ اعتبارا من اليوم العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة لترخيص المركبات. مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة يؤكد أن القطاع الصحي والإنساني في غزة يمر بمرحلة كارثية وغير مسبوقة، محذرا من انهيار كامل للمنظومة الصحية. إصابة عشرات المواطنين بالاختناق في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية. استشهاد 4 لبنانيين في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في لبنان. الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر سلسلة قرارات شملت تغييرات في عدد من المناصب الحكومية تضمنت وزارة الإعلام ووزارة الزراعة وأمانة رئاسة الجمهورية. الولايات المتحدة تنتظر رد إيران على أحدث مقترحاتها الرامية لإنهاء حرب اندلعت منذ أكثر من شهرين. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقتنا اليوم عن غلطة الشاطر اللي ممكن تهدم سنين من التعب بكلمة واحدة. تعرف أنه في بيئة العمل أي كلمة بتحكيها عن شخص رح توصله حتى لو حكيتها بالسر؟ في بيئة العمل في قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. ليش؟ لأنه أي كلمة بتحكيها عن شخص اعتبرها وصلت، مش يمكن توصل، أكيد رح توصل اليوم ولا بكرة. كثير منا بوقع في فخ الفضفضة، تقعد مع زميلك بتفتح سيرة المدير أو الشغل وبتبلش تنتقد وتشتكي وبتحكي الجملة السحرية: خليها بيناتنا. الموظف العادي بفكر الموضوع خلص هون. الموظف المثالي عنده قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. إذا عندك ملاحظة يا بتروح للشخص وبتحكيها بوجهه بقمة الاحترام يا بتسكر الموضوع تماما. فأنت لما تنتقد مديرك أو زميلك أمام الموظفين أنت فعليا عم تخسر ثقة الكل، مش بس الشخص اللي عم تحكي عنه. مثال: موظف جلس مع زميله وحكاله بكل ثقة، المدير قراراته عشوائية وما بفهم بالسوق. بعد يومين المدير عرف الجملة حرفيا وبنفس النبرة تخيلوا الإحراج، انكسرت صورته المهنية لهذا الموظف وضاعت فرصته في أي ترقية قريبة، والأسوأ صار الكل بيشوفه شخص غير مأمون الجانب. قاعدة حلقتنا لليوم: ميزانها دقيق. أي كلام ما بتقدر تحكيه بوجه الشخص لا تحكيه من وراء، يعني ما تنتقد أحد أمام أحد. وإذا مش مستعد تتحاسب على كل حرف بتحكيه فالصمت هو أذكى قرار مهني ممكن تتخذه. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. حافظ على أسرار شركتك وقيمتها، وخلي كلامك وجها لوجه وأدائك هو اللي بيحكي عنك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في 8:00 مساءً.

0: برعاية عابدين بكل بيت موجودين، عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب، ضاحك الياسمين خلف فايف بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء. تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معاً في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعب تبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، نحن في تفسير سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 58 بعد 100، وذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآيات اللي قبلها تكلمت عن الجهاد والقتل والقتال، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة ما العلاقة؟ إخواني، هذا الدين يجعل الحياة كلها نسيج واحد، الجهاد والحج والعمرة والصلاة كل شبكة متداخلة، ليست منفصمة ولا منفصلة ولا متباعدة، ولكنها متوافقة متوافقة. إن الصفا والمروة التعبية الروحية بالحج والبيت زيارته والصلوات والصيام كل نسق في تربية شخصية الأمة وأفراد الأمة. إن الصفا والمروة معروف مكان السعي ما بين الصفا والمروة من شعائر الله. نحن في هذا على خطى الأنبياء السابقين عليهم الصلوات، إبراهيم ومن بعد إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على هذه الشعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الشعيرة من الشعائر اللي هي العبادة أو الركن من أركان العبادة، هذا السعي من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما قال فليطوف بهما؟ إنما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه كانت قريش يعني لا تعتبر السعي بين الصفا والمروة مطلوبا للحج، وكانوا بالعكس يخطئون من يسعى بين الصفا والمروة، والمسلمون كانوا يتحرجون لوجود أصنام على الصفا والمروة، إذن كل كان السعي ما بين الصفا والمروة معطل من المشركين، والمسلمون كانوا يتحرجون لوجود أصنام فوق الصفا وفوق المروة إلى أن أزالها نبينا صلى الله عليه وسلم وانتهى الحرج. إذن فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مالكش إثم، أنت عم بتطوف بأركان الله تعالى أمر الطواف بينها. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قد تسعى سعيا زائدا لا بأس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، مثل هذه الآيات البينات والهدى، يعني الحج كما حدده الإله العظيم والأركان التي قررها مولانا سبحانه ثم رسوله أكدها صلى الله عليه وسلم بالممارسة والعمل، من يكتم الذي أنزله الله من الآيات البينات ومن الهدى من بعد ما جلاه القرآن للناس جميعا في هذا الكتاب العظيم أولئك الذين يخفون الحقائق يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا، استثناء، إذن فتح مولانا باب التوبة لمن شاء أن يتوب طبعا، وأصلحوا، أنت أفسدت بنشر الضلال والفساد ويعني تخطئة العبادات وهي صواب كانت، يتوب من أخطائه، وأصلحوا بمعنى ما أفسده يصلحه، وبينوا الحق فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا دين كله رحمة، ورب العالمين سبحانه لا يعاملنا إلا برحمته، لكن من حارب الإسلام، من حارب دين الإسلام، من حارب الله يحاربه الله، لكن من تاب إلى الله لو كان فعل ما فعل، عبد الأصنام وأشرك وقاتل المسلمين أنا تبت، خلاص يفتح له الإسلام صفحة جديدة. إذن عند الآية 60 بعد 100 نبتدئ الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

حياة أف أم ضلك معنا. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بالقاء وصلت، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، بداية أسبوع موفقة للجميع. من 5 أيام وما زالت الولايات المتحدة تنتظر رد إيران، وحتى الآن لا يوجد أي رد من إيران. البعض يقول أن القيادة الإيرانية مشتتة وأن هناك إجراءات أمنية مشددة لخليفة علي خامنئي ابنه مجتبى بسبب الأوضاع الأمنية. لذلك اليوم حتى تصل الإجراءات أو حتى تصل الأخبار وتنتهي الاجتماعات، هناك سلسلة من الإجراءات الأمنية والمراحل حتى يعني يستطيع اليوم الوصول إلى قرار. لذلك اليوم بيقول لك أنا بعتقد، يعني الولايات المتحدة تقول نحن نعتقد أنها سبب التأخر، هذا هو السبب. لكن اليوم إيران لا زالت تقول أنها لا زالت تدرس المقترح الأمريكي. أنا بدي أقول لكم أن الحصار مستمر على هرمز والمضيق ما زال مغلق، المناوشات وأطلاق النار متفرقة لكن تحدث بين الحين والآخر. فاليوم نحن أمام مفترق طرق حاسم مع غياب الرد الإيراني. البعض يقول هل تتجه المنطقة نحو تصعيد جديد ومواجهة عسكرية، ولا خلص تمد الهدنة وبانتظار الرد الإيراني الذي سيكون الرد موافق على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. طبعا إضافة لباكستان دخلت على الخط الصين والسعودية وقطر على خط الوساطة، إشي بشكل مباشر وبعض الدول بشكل غير مباشر. وأنتم تعلمون اليوم إذا بدي أحكي عن الدول العربية وتحديدا دول الخليج العربي، هي من أكبر المتضررين مما يحدث. تكبدت خسائر كبيرة نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز خلال الفترة الماضية، وهذا الأمر أثر على اقتصادات الدول الخليجية لأنها تعتمد اعتمادا كبيرا وأساسيا على العائدات النفطية كمصدر دخل أو كمصدر رئيسي للإنفاق. فمثل ما قلت اليوم من 5 أيام تنتظر أمريكا الرد، وما زال الرد الإيراني غير موجود، وما زال هناك غياب واضح في معرفة إذا كانت إيران ستوافق أم لا على المقترح الأمريكي. يا أخوان، بدي أقرأ لكم 3 بيانات خرجت عن مديرية الأمن العام قبل مباراة الحسين الفيصلي في مباراة الدوري أو نهائي الدوري الأردني. البيان الأول، الأمن العام قال أن الأمن الوقائي ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابعان التحقيق في فيديو جرى نشره وحمل إساءة لأحد الأندية الأردنية. أنا أقرأ من بيان الأمن العام، وإثارة للفتنة والنعرات بين مكونات المجتمع الأردني. أنا مش عارف شو دخل أصلك وفصلك بالرياضة، راح نحكي الآن مش بالموضوع. وأكد الناطق الإعلامي أن التحقيقات تجري لتحديد كل من شارك في إنتاج الفيديو وظهر خلال الفيديو أو شارك بتصوير الفيديو أو نشر الفيديو، وسيتم إحالتهم جميعا للقضاء. بعد بكم ساعة طلع بيان ثاني من الأمن العام قال ألقينا القبض على المشتبه به الرئيس في تصوير ونشر هذا الفيديو المسيء للنادي الرياضي، وبوشرت التحقيقات لتحديد باقي المشاركين. وأيضا في بيانه الثالث قال الأمن العام أنه إحنا نتابع بعض الفيديوهات الأخرى المسيئة لأندية رياضية، مش بس مسيئة بل أيضا مثيرة للفتن، وسنقبض على من ظهر خلالها وندعو الجميع إذا بدهم يشجعوا بروح رياضية يعني، ولن نتهاون مع أي إساءة أو سلوك أو منشورات تثير النعرات بين مكونات المجتمع الأردني. مثل ما قلت يا إخوان، هاي 3 بيانات من الأمن العام قبل مباراة نهائي الدور الأردني بين الفيصلي والحسين إربد اللي كانت في مدينة إربد شمال المملكة. يا أخوان، يعني مش معقول إحنا والله كل مباراة، أو خلينا أقول قبل كمان كل مباراة، مش بس أثناء المباراة، قبل كل مباراة بكم يوم، يعني يتحول البعض من جمهور جاي يشجع إلى حالة من الاحتقان والكراهية والشتائم والتوتر والمشاحنات والإساءات اللي ما فينا حدا يقبلها، واللي أصلا هي لا تمثلنا ولا تمثل أخلاقنا. عمرها ما كانت المنافسة بالفتن وبالشتم وبالكلام المش محترم. اليوم المنافسة بالاحترام وبالتشجيع الراقي، ارفع اسم فريقك، ارفع اسم اللي تشجعه، بس يعني اعكس وعيك بنفس الوقت، اعكس ثقافتك، مش بهاي الطريقة. بالله يا أخوان المشاهد اللي شفناها والكلام اللي شفناه
والإساءات اللي طلعت على مدى الأيام الماضية، وهذا التشجيع الذي تحول عند البعض من متعة لتعصب. يمكن بعض يفكرني أبالغ، لا مش مبالغة، بل هو تعصب وإثارة للنعرات والفتن. تعصب والله بأشياء ما إلها داعي. يعني شو ممكن تطلق على مثل هذول الأشخاص؟ هاي صارت فتنة. يعني أعتقد اليوم إحنا لما نحكي عن مباراة، ويمكن هذا موجود بكل العالم مش بس عندنا، هاي مكان للتنافس الشريف، الروح الرياضية، مش ساحة للإساءة والتنمر وساحة للمشاحنات والكلام الفاضي. تسمع ناس تغلط على ناس، وهذا يغلط على هذا، وألفاظ جارحة وتعليقات كلها مسيئة ومليانة كراهية. قاعد بقول لك والله، إذا تسأله بقول لك والله قاعدين نشجع. شو هالتشجيع هذا يا أخوان؟ في ناس قاعدة تربط كرامتها الشخصية بنتيجة المباراة. إذا خسر الفريق أو حد انتقد الفريق اللي هو يشجعه، كأنه أنت تهينه شخصيا، يعني كأنك تحكي عليه شخصيا. وأنا كثير سمعت قصص على مدى سنوات بقول لك في صداقات كان عمر الصداقات سنوات، كم صداقة انتهت بسبب مباراة. جلسات عائلية، قرايب، ولاد عم، نسايب قاعدين مع بعضها، تنتهي بمشكلة بسبب نقاش رياضي يتحول لمشكلة. وبالنهاية المباراة 90 دقيقة وتخلص، والكلمة الجارحة تبقى سنوات في القلب. طبعا هذا أبدا ما عمره كان اسمه تشجيع، هذا اسمه تعصب أعمى، فعليا تعصب أعمى. اليوم من أكثر الأشياء اللي زادت هذا التعصب الأعمى وهذه المناكفات هي مواقع التواصل الاجتماعي. افتح على السوشيال ميديا قبل أي مباراة مهمة عنا في البلد، شوف كل واحد بكبسة زر قاعد ينزل بوست مستفز، ينزل فيديو مش محترم أو ساخر زي الفيديوهات اللي شفناها واللي أنا ذكرت بيانات مديرية الأمن العام عنها، أو يبلش يكتب تعليقات فيها إهانة أو تعليقات فيها شتائم أو تنمر مسيئة. والبعض صار يشوف اليوم الإساءة بيقول لك خف الدم. لا أبدا، يعني أبدا مش خف الدم، ولا عمره اليوم كان التشجيع بهذه الطريقة. الشخص الواعي، الشخص المحترم، يعرف كيف يوم يعبر عن حماسه، يعبر عن شعوره بالفرح، يعبر عن شعوره بال يعني بخلينا نقول بمؤازرة فريقه بطريقة بدون ما يجرح غيره. مرة ثانية يا إخوان، شو علاقة تيجي بأصل فلان وأصل علان بالنادي أو الفريق اللي تشجعه؟ شو علاقته اليوم؟ بيقول لك الأصول والمنابت. شو علاقة الأصول والمنابت بالرياضة؟ فما بعرف يعني صراحة شو هالتجاوز هذا لحدود الرياضة، شو هالتجاوز للأخلاق والقيم. ما بعرف يعني اليوم هذا الخطاب الكراهية اللي قاعدين احنا نشوفه، يعني شو علاقته بالرياضة؟ بالله عليكم شو علاقته بالرياضة؟ والمشكلة يعني معظمهم شباب صغار، لما تتفرج عليهم بتقول هذا ما تتعلم هذا الكلام اللي مش محترم، ما تتعلم يتنمر ويحكي هالكلام المسيء اللي بنشوفه على المدرجات أو بنشوفه على السوشيال ميديا، ما تتعلم. طب هذا بكرة بس يكبر ويكبر عنده هذا العنف وتكبر عنده هاي الكراهية، يعني يمكن يصير يشوفها إشي طبيعي. فمرة ثانية يا إخوان، الرياضة أليس من المفترض أن تعكس أخلاق المجتمع، أخلاق الجمهور؟ لما يكون عندك 16 ولا 20 ألف موجود متفرج، هذا 20 ألف أليس من المفترض أن يعكسوا أخلاق الناس، أخلاق المجتمع؟ أنا ترى لا أتحدث بس عن النهائي اللي صار قبل كم يوم، أنا أتحدث بالعموم، وهذه ليست المرة الأولى. ليش احنا نخلي صورة جمهورنا او صورة رياضتنا مرتبطة في بعض الاحيان، انا اقول في بعض الاحيان مرتبطة بالاساءة، مرتبطة بالتعصب، مرتبطة بالكلام المش محترم. بدي اقول الجمهور الواعي اللي هو اللي يعكس اخلاقه، هو اللي يعرف اليوم انه قوة المشجع مش بالشتم، مش بالصوت العالي، مش بالكلام المسيء ابدا. يعني اليوم إذا بس بدك تقول طيب كيف بدي أشجع، كيف اليوم أبحث عن المعنى الحقيقي للتشجيع؟ طيب ليش إحنا اليوم في معظمنا البعض بيقول لك إذا أنا بدي أشجع لازم أستهزئ بالطرف الثاني، هيك يفكر إنه التشجيع. أنا شفت بعض المقابلات أجرتها بعض المواقع على على على السوشيال ميديا بعد المباراة لجمهور الفريق اللي فاز بالدوري. يعني مش شرط انت اليوم تعبر عن فرحك بالاستهزاء، يعني وانا لازم اليوم اعبر عن فرحي؟ صراحة شفت كم مقابلة وما قدرتش اكمل. يعني لازم اليوم تعبر عن فرحك اني استهزئ بالطرف الثاني، اعبر عن فرحي اجرح بالطرف الثاني، علق
احكي بس يعني ما في كلمات غير تجريح أو استهزاء. وأسأل حالي يعني لو كنت أنا في المقابل يعني هل أرضى ينحكى علي هذا الكلام؟ هل أرضى هذا الكلام علي ولا لا؟ فمرة ثانية يا أخوان لازم نعرف اليوم أنه نشر الفتنة أو مشاركة هذه الإساءات ما عمره يخدم الرياضة ولا اسمه تشجيع رياضة. هذا يزيد اليوم من حالة الاحتقان. مثل ما قلت المباراة 90 دقيقة وتخلص، لكن اليوم الكلمة المسيئة الظل قد تبقى محفورة سنوات في القلب. عشان هيك خلينا شوي هيك بس نشجع يعني بطريقة حضارية، نرجع هيبة التشجيع لمدرجاتنا بالهتاف النظيف، مش الكلام اللي الواحد يستحي يسمعه، لا، بالهتاف النظيف، بالاحترام، بالتشجيع الراقي. شجع فريقك بحماس، ما حدا يقول لك لا، بس بنفس الوقت مثل ما قلت اليوم يكون تشجيعك يعني تشجيع محترم. مرات الواحد يشوف بعض المباريات في المدرجات الأوروبية، بتشوف مدرج فيه 80 ألف، وفي مدرجات فيها أكثر من 80 ألف، عشرات الآلاف المشجعين. ما حدا يوم يسب على حدا، ولا حدا يتنمر على حدا، ولا حدا يستهزئ بحدا. الكل يشجع بدون إساءة، بدون كراهية. حتى أحيانا بعد الخسارة كثير من الجماهير من الطرف الآخر، من النادي أو من المنتخب أو من الفريق الآخر، يكونوا صفقوا للاعبين تقديرا لجهودهم، لأنه كانت المباراة كلها روح رياضية وكانت مباراة ممتعة ومباراة جميلة والكل استمتع، الطرفين استمتعوا. ولأنه أيضا الجمهور مؤمن اليوم أنه التشجيع مش انفعال، مش صوت عالي، لا، التشجيع حماس ومتعة وأخلاق محترمة. هاي اليوم الروح الرياضية اليوم اللي تخلي الحماس وتخلي المتعة داخل المباراة، هي الناس اللي جاي تحضر المباراة جاي تحضر عشان تستمتع، ولا جاي تحضر عشان تسبع بعض؟ يعني الناس اللي بالمدرجات والناس اللي على السوشيال ميديا قبل المباراة، اللي متابعين المباراة في بيوتهم أو في المقاهي، هذول طالعين على المقاهي أو قاعدين في البيوت يحضر مباراة ليش؟ عشان يستمتع ويتمتع بالفريق اللي هو يشجعه ويعني والحماس اللي موجود عنده، ولا عشان بس إنه اليوم يلاقي طريقة كيف يسيء وكيف يشتم وكيف يتحول لخطاب كراهية؟ شو رأيكم يا إخوان؟ فاليوم السؤال والله أنا اللي أسأله، هاي الروح إنه أنا أحترم الخصم اللي قدامي، كيف ممكن اليوم أنا أزرع فكرة إنه المنافس إلك هذا خصم مش عدو، المنافس إلك يعني مشجع مثلك مثله، مش شخص اليوم مجرد ما خسر تتحول لمناكفات وكلام مش محترم. وأنا بدي أسألكم يا إخوان، كم ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة هذا الخطاب الكراهية الرياضي أكثر من المدرجات؟ اليوم بتلاقي وصل للمدرج مشحون جاهز، ثلاث أربع أيام قبل المباراة خطاب مش محترم، إساءات وتنمر على السوشيال ميديا، ما يوصل المدرج مشحون جاهز، مجرد ما بلشت المباراة ببلش الشتم. فاليوم السؤال، كيف إحنا ممكن نعبر عن حماسنا، عن انتمائنا لفريقنا، عن حب للفريق اللي أنا أشجعه، بدون ما أشتم، بدون ما أجرح، بدون ما أجي بأصل فلان وعرض فلان، بدون ما أجي لكلام مسيء ومش محترم؟ مثل ما قلت اليوم، إذا شفنا جمهور محترم وجمهور راقي بتجربة أي دولة أوروبية وغير أوروبية مثلا، كيف ممكن نستفيد من تجربة هاي الجماهير، نشوفهم كيف منظمين، كيف راقيين، كيف يشجعوا بحماس وباحترام، يحترموا بعض، كيف بدنا نشجع هاي الثقافة؟ كيف ثقافة الروح الرياضية، ثقافة أنه هذا خصمي مش عدوي، أنا اليوم فزت عليه وهو خسر، بكرة هو يفوز وأنا أخسر، هيك المباريات، هيك كرة القدم، ربح وخسارة. شو تعليقكم على اللي صار قبل المباراة وبعد المباراة وأثناء المباراة؟ شو رأيكم بالإساءة والتنمر اللي قاعدين إحنا نشوفه كل فترة وفترة؟ شو رأيكم بهذا الكلام؟ بدي أسمع اليوم رأيكم في الموضوع.

هذه الصور خاصة لحياة، وهذه الصور تصوير زميلنا عدي القاضي في مدرج استاد الحسن الرياضي في مدينة إربد في المباراة التي جمعت الحسين إربد والفيصلي في نهائي دوري الكرة أو في نهائي الدوري الأردني، والتي يعني فاز فيها فريق الحسين إربد بهدف بدون مقابل على الفيصلي، وكسب الدوري للمرة الثالثة على التوالي. مبروك للحسين إربد ولمشجعي الحسين إربد. ويمكن مبارح كان مساء أسفرت قرعة نهائي كأس آسيا 2027 آسف للمنتخب الوطني للنشامة، مجموعتنا المجموعة الثانية بجانب كوريا الشمالية البحرين أوزبكستان. أعتقد مجموعة سهلة، يعني المفروض صراحة يعني في المرتبة الأولى إن شاء الله. يعني إحنا قبل ما نقول عن كأس آسيا 2027 التي ستستضيف السعودية، لابد أن نستذكر إنه إحنا كمان الشهر الجاي ستبدأ منافسات كأس العالم، وسيكون منتخبنا أيضا أمام مجموعة ليست بالسهلة فيها الأرجنتين والجزائر يعني والنمسا أيضا في مجموعتنا في كأس العالم في مونديال أمريكا وكندا. فاليوم احنا قاعدين بنشوف مجموعة آسيا التي تستضيف السعودية، واحنا مثل ما قلت من ضمن المجموعات التي تعتبر مجموعة سهلة، المجموعة الثانية جروب بي، كوريا الشمالية بحرين وأوزبكستان. فكل التوفيق لمنتخبنا منتخب النشامة سواء في كأس آسيا أو في مونديال كأس العالم الشهر المقبل طبعا. وكان الخبر الذي يعني يمكن نتأسف عليه جميعا إعلان الأمير علي سمو الأمير علي عن عدم قدرة اللاعب يزن عمات لاعب منتخبنا الوطني على المشاركة في كأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها في مبارياته في كأس العرب التي أقيمت في دولة قطر. الحمد لله على السلامة. طبعا إضافة للكابتن يزن عماد أيضا الكابتن أدهم القرشي الذي أيضا يعني الإصابة ستمنعه كذلك من المشاركة في مونديال كأس العالم. إذا مباشرة يا إخوان إلى سؤالي لكم، عشان نرجع للمعنى الحقيقي للتشجيع مثل ما قلت، وعشان نكون الموضوع بعيدا عن الإساءة والتعصب، ونحكي اليوم عن كيف أنا اليوم ممكن أعزز ثقافة التشجيع بروح رياضية، ثقافة التشجيع بدون إساءة، بدون تجريح، بدون كراهية، بعيدا عن التنمر، بعيدا عن المناكفات. وبدي أسألكم أيضا اليوم وأسمع رأيكم وتعليقكم على المناكفات التي تحصل في كثير من الأحيان قبيل بعض المباريات الحاسمة اللي موجودة عندنا. بعد موجز الأخبار مع صفية رح نستمر معكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: التقنية لصناعة الزجاج.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: مستشفى الاستقلال.
3: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
1: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
4: الواحدة ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تبدأ اعتبارا من اليوم العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة لترخيص المركبات. مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة يؤكد أن القطاع الصحي والإنساني في القطاع يمر بمرحلة كارثية وغير مسبوقة، محذرا من انهيار كامل للمنظومة الصحية. إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق في بلدة بيت أمر شمال الخليل. استشهاد 4 لبنانيين في غارات نفذها طيران الاحتلال على عدة بلدات في لبنان. الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر سلسلة قرارات شملت تغييرات في عدد من المناصب الحكومية تضمنت وزارة الإعلام والزراعة وأمانة رئاسة الجمهورية. الولايات المتحدة تنتظر رد إيران على أحدث مقترحاتها الرامية لإنهاء حرب اندلعت منذ أكثر من شهرين. وإلى الحالة الجوية، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
3: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالنا واستطلعنا لكم مرة أخرى، كيف باعتقادكم يمكن تعزيز ثقافة التشجيع بروح رياضية، التشجيع باحترام، بحضارة، التشجيع بعيدا عن الإساءة والتنمر؟ وشو تعليقكم يا أخوان على المناكفات اللي بتصير في بعض المباريات عندنا؟ شو تعليقكم على الإساءة والتنمر والكلام اللي يعني بعيد كل البعد صراحة عن الرياضة وعن التشجيع بحماس في الرياضة، ومع الأسف اللي يعني لا يعكس أكيد أخلاقنا، لكن هو يعكس جزء من هذا الجمهور اللي نتمنى يكون أكثر وعين. على أرقامنا شاركونا أراكم 06-516-2020 516-5020 و516-2060، أيضا عبر الواتساب على 0787-93-22-93.

0: خلينا ابدا مع حسن. يا هلا اخوي حسن، تفضل نبدا معك.
1: صباح الخير يا ابو زيد.
0: هلا اخوي حسن، يسعد صباحك.
1: والله انه طرحك لهذا الموضوع رائع جدا، الله يجزيك الخير.
0: الله يسلمك.
1: هلا احنا، انا سمعتك من الصبح وانت بتحكي وبتعلق على هذا الموضوع.
0: نعم.
1: احنا مش قدوتنا الاوروبيين يا استاذ ليث، احنا قدوتنا الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الموضوع بالذات. يعني انت بصراحه طرحت موضوع حساس في مجتمعنا الاردني. هذا الموضوع هو عبارة عن العصبية القبلية اللي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: الرسول نهى عنها وحكى عنها إنها نتنة، تمام؟ فبالتالي يعني شو الأصول اللي إحنا بنحكي عنها؟ إحنا كلنا مواطنين أردنيين بنبني بالبلد وبننتج وبنخدم، ما في حدا يزود على حدا، هاي بلد الجميع، الأردن بلد كل العرب، ما حدا بزود على حدا فيها. اثنين، احنا فاضيين لهاي القصص يا اخوان، احنا شايفين اللي حوالينا شو القاعد بصير، فاضيين لهاي الاصول والمنابت والقصص يا اخوان، كلكم من ادم وادم من تراب وكلنا مسلمين، بعدين كلنا عرب.
0: طيب كيف نشجع، كيف نعزز ثقافة انه نشجع بعيدا عن الاساءة والتنمر اخوي حسن؟
1: اكيد استاذ ليث، انت طالع تشجع لعب.
0: يعني انا لما اشوف
1: لعب حلو.
0: يا اخوي حسن، لما اشوف 17 و18 ولا 20 و23 واصل لهي المرحله من الاساءه، طيب هذا وين تعلم الاساءه؟ وين تعلم هذا؟
1: والله يا سيد الشتم الاساءه هاي الفكر والسوشيال ميديا والبيئه المحيطه فيه وعدم توجيهه لإشي صح. هذا هو اللي بيخلف لنا شباب زي هيك يطلعوا يعملوا لنا بلبلة في الاستاد، يعملوا لنا بلبلة في البلد، واحنا يعني احنا مش في وضع انه ينعمل عنا بلبلة اصلا. الوضع حوالينا كله نار. ليش انا ليش؟ شوف، اليهود هم والمنافقين هم دائما اللي بيعملوا الفتنة، هم اللي عملوا الفتنة في بين الأوس والخزرج لما الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: طيب حسن يا أخوي، الله يرضى عليك، إحنا كل، بديش أقول كل مباراة، لكن في معظم مبارياتنا يتحول البعض الجمهور إلى توتر ومشاحنات وإساءات.
1: جهل يا أستاذ ليث، جهل،
0: بعيدا عن المنافس.
1: والله جهل، والله جهل. لأنه أنت طالع تشجع لعب حلو، مش طالع تشجع أصول ومنابت يا سيدي. أنت إذا فلان بلعب ولعبه أحسن من فلان، شو دخل الأصول والمنابت في هذا الموضوع؟ يا أخي أنت شجع لعبه حلو، قول ما شاء الله. طب ما هذا بيمثل بلدك.
0: أنا سألت سؤال أخي حسن قبل الموجز، قلت الناس اللي جايين على المدرجات أو الناس اللي رايحين على المقاهي أو اللي قاعد في البيت يحضر، ليش يحضر مباراة؟ ليش يحضر

0: اللعبة.
1: ليش يحضر اللعبة؟
0: هو يحضر عشان يستمتع صح؟
1: بيحضر
0: يعني
1: اللعبة
0: هو
1: عشان
0: هو
1: يشوف
0: الواحد
1: اللعبة
0: يوم لما
1: الحلوة.
0: يحضر رياضة ويحضر مباراة إذا بدي أحكي عن
1: بالضبط
0: كرة القدم، الناس بتحضر عشان المتعة.
1: نعم، وعشان يشوف اللعب الحلو
0: طيب
1: واللي
0: اليوم
1: مهتمين
0: اللي يحضر
1: بالرياضة.
0: بس عشان يجرح ويسب وتعليقات
1: طبعا
0: كلها
1: طبعا
0: كراهية
1: يا سيدي، طبعا هذا
0: تحت
1: حكي
0: يسمى أنه مشجع
1: مرفوض
0: يعني.
1: مرفوض جملة وتفصيلة، وحرام في الدين جملة وتفصيلة.
0: نعم
1: نعم،
0: تسلم.
1: احنا معك في الطرح اللي طرحته استاذ ليث.
0: نعم.
1: انت حكيت موضوع مهم جدا، وابعدوا عن العصبيه القبليه يا اخوان، والبيئه اللي خلت شاب زي هذا، البيئه اللي خلت شاب زي هذا يطلع عشان يشتم فلان ويشتم فلان، والله العظيم انها يعني مش عارف كيف شاب زي هيك لازم يتوجه.
0: حسن المباراه 90 دقيقه وتخلص
1: يعني مش عارف،
0: بس
1: انت
0: الكلمات
1: رايح تحارب
0: المسيئه والجارحه والتجاوز والتنمر قاعد يعني يظل محفوظ سنوات.
1: والله الحكي هذا غلط غلط ومهين ولازم هذا الجيل الآن اللي احنا قاعدين بنتفرج عليه بدل ما يتوجه للشغل زي هاي. يعني الله لو التجنيد الإجباري هو رجع، بس ما رجع سنتين، هو التجنيد الإجباري اللي بيخلق الرجال يا أستاذ ليث.
0: طب تسلم
1: هذا الشاب مش لازم يتوجه لهذا الحكي، لازم يتوجه.
0: هذا رأي
1: لشيء
0: حسن
1: تاني.
0: فرحان، خلينا نعطيه مجال للشباب. أنا أسمع رأي رنا، تفضلي رنا.
1: شو تسعد صباحك، تسعد صباحك.
0: صباح الورد، هلا أخوي حسن، هلا حبيبي، تفضلي رنا.
2: السلام عليكم أخي.
0: هلا ستي، عليكم السلام.
2: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فاز ابن أمير المؤمنين في مصر وقال يعني ان انت فزت على ابن الاكرمين، فشو عمل عمر بن الخطاب؟ جاب هذا ابن اظن نسيت اسمه، القائد المسلم اللي فتح مصر، سبحان الله راح اسمه عن ذاكرتي، فقال له عمر بن الخطاب ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، وقال لابن القائد المسلم يعني قال للقبطي خذ هذا واضرب ابن الأكرمين. فشوف كيف عمر بن الخطاب قائد الدولة في هذيك المرحلة أعطى هذا الموضوع أهمية كبيرة، وهو مش مسلم ضد مسلم، لا، مسلم وقبطي، كان التنافس بين مسلم وقبطي، وعمر بن الخطاب أولى هذا الموضوع أهمية كثير كبيرة، لأنه انتشار الفتنة في المجتمع المسلم، في أي مجتمع انتشار الفتنة يعني دماره، يعني تخلفه، يعني
0: أنت تقصد
2: يعني
0: قصة السباق اللي بالخيل، قصدك سترنا؟
2: نعم،
0: مع ابن عمرو بن العاص.
2: احنا بنفرح للمشجعين يعني النبي
0: ماشي. طيب
2: صلى الله عليه.
0: شو الشاهد بالله اللي هي يمكن القصه مشهوره عند الكل، بس انا سؤال، شو الشاهد بالقصه باعتقادك اذا بدنا نسقطه علينا اليوم؟
2: اذا بدنا نسقطه علينا اليوم انه احنا لما نتنافس في اي لعبه، انا زي ما انت حكيت بشجع لعبي، ليش انا اطلع عن منبت؟ يعني ابن القائد المسلم يعني زعل، ليش انت كيف تنتصر علي وانا ابن امير المؤمنين؟ يعني انت كيف تنتصر علي؟
0: نعم.
2: فهاي يعني هاي العنصرية وهاي الإقليمية شيء كتير غلط.
0: نعم.
2: وهذا بيعتمد على البيئة. والله يا
0: بس
2: أخ،
0: بس اليوم
2: يا
0: بس
2: أخ
0: اليوم
2: فاضل،
0: احنا قاعدين
2: بدي أحكي لك قصة، بس قصة صارت معي أنا شخصيا.
0: يلا تفضلي.
2: في بداية تديني والتزامي كان في مسابقة بين فريقين، طبعا فريقين من أهل القرآن والدين والعلم، وكانت المسابقة سؤال وجواب، فأنا إلى الآن عالق في ذاكرتي إحدى المتنافسات لما قالت لزميلتها بالفريق الثاني، قالت لها لما سألت السؤال دعيت لك في قلبي إنك تعرف الإجابة. فشوف أنت التربية الصحيحة، شوف أنت معاني الأخوة لما تنزرع في قلوبنا كيف بنكون تدعي لخصمها بالفريق الثاني إنها تعرف الإجابة. هذا كله بيعتمد أخي الفاضل على البيئة. إحنا هنا في بيئتنا في أسرنا لازم ننشر مفهوم الأخوة في الله، كل مسلم هو أخ لإلي في الله
0: صح.
2: بغض النظر أصله عربي أصله عجمي.
0: لا.
2: لأنه وكل أسر بتربي أبنائها
0: زي ما أنا لا أرضى لا أرضى إني أسمع هذا الكلام علي، المفروض ما أرضى إني أسمعه أو أحكيه على الناس.
2: طبعا اكيد.
0: نعم.
2: هذا بده جهد كتير كبير على مستوى الاسره، على مستوى وزاره التربيه والتعليم، على مستوى الحكومه، يعني هذا الموضوع موضوع جدا هام، لانه له دور كتير في امن الدوله.
0: نعم.
2: له دور كبير في السلام
0: أشكر.
2: الداخلي.
0: هذا راي رنا. رنا بتشوف انه احنا اليوم التربيه هي لها علاقه باللي قاعد يصير اليوم، احنا مش كثير مثل ما ترى رنا معززين ثقافة عند أولادنا أنه إحنا اللي قدامي أخوي وأحب له ما أحب لنفسي، وإذا بدي أسقط هذا الموضوع بسقطه اليوم على الرياضة، وبسقطه على الوظائف، بسقطه على القانون واحترام النظام، بسقطه على كل مناحي الحياة. شو رأيك أخوي ماجد؟
3: طبعا خير أخوي
0: بسير. هلا سيدي، صباح الخير.
3: طيب الحمد.
0: هلا بيك.
3: أول إشي أنا يعني بشكرك بشدة على طرح هذا الموضوع، يعني موضوع جدا مهم.
0: نعم.
3: ثاني إشي يعني والفيصل في هذا الموضوع، الوطن أكبر من الجميع، يعني أي نادي 100%. موجود.
0: نعم.
3: أي نادي موجود في البلد هو جزء من الوطن.
0: صح.
3: فالوطن أكبر من الجميع. يعني زي ما تجتمع الدوائر والحكومات وبنظموا بيسووا بيشتغلوا بيسووا خطط.
0: نعم.
3: الأصل يكون في خطة يعني لهذا الموضوع. هلا الموضوع المناكفات هو جزء من جمال كرة القدم يعني، ولكن يعني ضمن الاحترام وضمن الأدب.
0: ضمن الأدب طبعا، أكيد أكيد ضمن الأدب.
3: شيء نعم. طبيعي يعني.
0: هذا مش يكون فيها إساءة وتجريح. صح.
3: وللأسف يعني أخي أبو زيد أنت ذكرت يعني شغلة إنه هذا الحكي قاعد بيمتد لأبعد من الملعب.
0: نعم.
3: المباراة 90 دقيقة بينما الرابطة الأخوة الصداقة النسب هي عمر، هي يعني هي يعني وقدر كمان
0: صح. أنا مثل ما قلت أخوي ماجد قبل الموجز.
3: نعم.
0: قلت فيه أنا سمعت قصص كثيرة عن صداقات انتهت بسبب مباراة.
3: صحيح.
0: بسبب
3: صحيح.
0: مباراة.
3: لذلك يعني أنا في عندي اقتراح، وهذا الاقتراح يعني ممكن إنه يعني يكون مقبول وممكن يكون غير مقبول.
0: تفضل.
3: بعض اللاعبين هم بكونوا أحياناً جزء من يعني إثارة البلبلة والهد.
0: نعم مرات بيكون جزء بعض اللاعبين. صح.
3: أحسن المقترح.
0: نعم.
3: زي ما السوشيال ميديا بتشتغل للترويج لأي شيء، يتم ترويج لاعبين من بعض الأندية، لاعبين مشهورين من كل نادي، شخص معين، لاعب معين، يكونوا يطلعوا على محتوى معين، يطلعوا على دعاية بتمثل البلد، دعاية مثلا من مسجد الحسين، من مسجد الملك عبد الله، مسجد الملك حسين. أماكن أثرية، من جرش، من البتراء، من الكذا، موجود هذا الكلام، ولكن إنه يتوسع بشكل أكبر بنطاق أوسع حتى نعرف إنه هذا اللعيب أخي وبناخي، يعني إحنا مين بالأردن كلياتنا أخي وبناخي يعني.
0: صح.
3: فهذا لو المقترح يعني ينشغل عليه عبر وزارة الشباب، عبر الاتحاد الرياضي لكرة القدم، مشكورين برئاسة سمو يعني الأمير علي.
0: نعم.
3: احنا مقبلين على يعني استحقاقات كبيرة، الأصل انه احنا نكون متكاتفين، نكون موحدين. انا الى إذن بلعب في نادي في بعض أندية المحترفين، ابني ما بشجع فريقه، ابني ما بشجع فريقه.
0: نعم.
3: يعني الأصل إنه إحنا يعني اللي بيجمعنا الوطن، الوطن أكبر من الجميع، نشتغل. نعم. على إنه نسوي دعاية لبلدنا. يعني بتشوف مسلسلات تركية على المواقع بيجيبوا دعاية لغسالة مثلا يعني.
0: صح.
3: بيجيبوا دعاية لإشي معين، إحنا نشتغل على هذا الأساس، والله يحفظ البلد يا رب.
0: تسلم.
3: ويدي الجميع.
0: هلا أخوي ماجد، يسعد صباحك. أخوي عمر تفضل.
4: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا، يسعد صباحك. هلا أخوي عمر.
4: الله يعطيك العافية والكادر اللي عندك جميعا، وبنبارك للفائز سيدي، وبنقول هادرك للخاسر، وبالأخير بنقول إحنا يعني هذا الوطن وطن واحد.
0: نعم.
4: والبلد بلد واحدة.
0: نعم.
4: وأنا دائما بحكيها، وجوز حكيتها في برنامجك، وأنت نشرت أو أثرت مثل هذا الموضوع في برامج سابقة. يا إخوان إحنا الآن لما اليهود يضرب صاروخ على عمان لا سمح الله، بدي يقول دمر فلان وابعد عن فلان، إحنا كنا في بالهم واحد، إحنا كنا بلد واحدة، والمقصود وزي ما بقول يعني بلدنا عاداتنا واحدة، ونسبنا بيننا بين بعض نسب يعني. للأسف أنا بحكي معك، أنا اسمح لي بتحكي كم شغلة، لأن أنا كنت على عمال وحدات سابقا بال85، كنت مع فريق 19
0: بال85
4: قطع قديم. نعم. إحنا الجيل القديم. إحنا
0: كنت مع فريق اللي تحت سنة 19 أيوة.
4: وكنا ندر مع فريق الأول، وإلي أصدقاء من الفيصلي، من الحسية، من الإربد، من الإربد، يعني أحبائي وأصحابنا، وما زلنا لحدنا علاقتنا مع بعض، وجيراني يعني بلاش الجيران عندي، منهم وحداتي، منهم فيصلي، ومنهم حسية، منهم أهلي. النسب بين بعض، أنا مناسب ناس من شرق الأردن وناس من غرب الأردن. أنا نفسي أنا رضعت من وحدة من يعني، وأفتخر رضعتني وحدة كركية. يعني يا إخوان العنصرية النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة.
0: نعم.
4: فإحنا للأسف صارت مش بس شمال وشرقنا وغرب، صارت شمالي وجنوبي، صارت بين البيت الواحد، في البيت الواحد. أنت قبل شوي تفضلت سيد أبو زيد، يعني أنت في بداية برنامجك حكيت كلام فعلا يعني يغني عن كل كلام، صدقا يعني يغني عن كل كلام. لكن تزيدك من الشعر بيت أنه مش بس يعني العلاقات الصداقة اللي انفصلت بين بعض. أنا بعد حالات طلاق صار مور المباريات.
0: حالات طلاق.
4: أنا بعرف حالات شخصية. بعرف ناس أصحاب أصدقائي حالات طلاق صارت بينهم عشان
0: المباراة. مع الأسف والله.
4: مع الأسف. يا إخوان إحنا لعبنا رياضة. لعبنا رياضة وبنشجع. أنا كوني بشجع فريق حلو أنا كيف أبو زيد أقول له طقناكم طعجناكم يعني حلو ماشي أنا أكفك وتناكفني. لكن توصل للأعراض توصل للمقدسات توصل للأهل وللخوات والله ولا ما بصير.
0: صح ما بصير طبعا.
4: أحد اللاعبين غلطوا عليه أنا بعرف.
0: يعني مش تشجيع هذا ملوش علاقة بالتشجيع نعم.
4: بصلي الفجر والأوقات كلها في المسجد. من حافظ القرآن الكريم لاعب هذا ينسب على أعراضه والله عيب. وطلع بتصريح قال لن أسامح كل واحد غلط على أعراضي.
0: صح.
4: وهذا لاعب يمثل
0: صراحة في ناس في ناس ألفاظها جارحة ألفاظها جارحة. في ناس تعليقاتها مليانة كراهية مع الأسف والله.
4: هذا اللاعب اللي سبينا عليه على عرضه مع النادي لأنه مع النادي فلاني النادي منافس لي بكرة بس مع المنتخب راح أغني له.
0: مفروض أنه يعني أنا اليوم يعني المباراة مكان للتنافس الرياضي ولما نقول تنافس يعني هو عكس الإساءة عكس التنمر عكس الكلام الجارح بس مع الأسف يعني إحنا قاعدين نشوف أشياء.
4: هي رياضة أبو زيد حبيبي الرياضة تجمع ما بتفرق هيك الأصل لازم تكون لازم تجمع ما تفرق.
0: بس اللي قاعد يصير العكس
4: إحنا, إحنا طبعا إحنا كلنا تحت راية الوطن. التشنجات هاي بعدوا عنها يا إخوان التعصبات بعدوا عنها لأنه بكرة إحنا عنا جينا استحقاق كأس عالم منتخبنا بده يلعب بدي أشجع اللاعب فريق تبعي في المنتخب لحاله. بعدين كل نادي بيلعب أنا للأسف اسمح لي جوز في ناس يزعلوا مني بالكلمة هاي العتب على بعض أعضاء الإدارات على بعض الأعضاء بالإدارات اللي بيطلع بصرح يقول لك إحنا نادي وطن. طب يا أخي اللي بيلعب بأفلام ما كنا نادي وطن. هاي بتعمل حساسية بين الجماهير أبو زيد.
0: نعم.
4: إحنا خلينا ألفاظ تطلع برضو تكون كويسة تصريحات تكون معتبرة للكل. أنا ما بقصد نادي واحد الكل كل إدارة الرك عليهم.
0: نعم.
4: وحتى عندك بعض الأسر لما يكون الأب يسب على اللاعب الفلاني قدام ابنه شو بتطلع ابنه؟
0: صح.
4: أنا أصلا أقول لابني تعال يابا هذول الفريقين بيلعبوا من بلد واحدة وطن واحد إحنا بنافس رياضة ما تغلط ما تسب. لكن لما أشوف ابني يسمعني أنا بسب على النادي الثاني كيف بتطلع ابني؟
0: صح. تسلم شكرا أخوي عمر تسلم بارك الله فيك يا إخوان. يعني في بعض الناس الأصدقاء خلينا نقول اللي حضروا بعض المباريات سابقا أنا بحكي عن مباريات سابقة وليس المباراة اللي كانت الأسبوع الماضي بالمدرج يعني بيقولوا الهتاف اللي أحيانا بيكون في المدرج حتى أحيانا الهتاف بيكون الهتاف مش نظيف والهتاف فيه يعني تلميح وأحيانا تصريح بكلام مش محترم. فأعتقد يعني مش عارف إحنا كيف ممكن نلاقي طريقة نعزز ثقافة إنه إحنا نشجع بس بعيدا عن الإساءة والتنمر ونفهم إنه هذا مش تشجيع أبدا هذا اسمه تعصب. لؤي تفضل أخوي لؤي.
5: صباح الخير اخوي بزيد.
0: هلا لؤي صباح الخير.
5: يعطيك العافيه.
0: هلا اخوي لؤي. الله
5: والله انت ما قصرت والاخوان ما قصروا بس يعني كنت حابب هذا الموضوع تفتحه بكره.
0: نعم.
5: تعرف ليش؟ للاسف اليوم في كلاسيكو.
0: اليوم ريال مدريد وبرشلونه.
5: اليوم في كلاسيكو. بتحس انه شعب الاردني من اصول اسبانيه.
0: يعني المشكله
5: الله يكيلك بتحس شعب الاردني من اصول اسبانيه. للاسف يعني احنا وصلنا لمرحله ما بدك انك تطلع لعب نظيف
0: نسبه اليوم صح في مباراه
5: يعني حتى التعصبيه طب هذا يعني في اقصى المغرب
0: رغم انه احنا بنحكي يمكن اليوم يعني عن المباريات يمكن
5: الوحدات بس هذه انت شو ولد اليوم
0: أخوي لؤي يمكن إحنا بنحكي عن المباريات المحلية ويصير هيك طبعا حتى المباريات الدولية بصير فيها بعض الإساءات صح
5: للأسف وللأسف والله بزيد هذا أنا أعتبر أنه غياب الوازع الديني لحديث كثيرة والآيات كثيرة اللي هي اللي على النعرات وعلى الطرق وعلى للأسف اللي هي هذه سبب تشتتنا الأيام هاي وسبب اللي بيصير فينا ولكن لا
0: حياة
5: لمن
0: تنام. نعم. تسلم لؤي شكرا. لؤي يقول اليوم في مباراة كلاسيكو تجمع ريال مدريد وبرشلونة فبيقول لي شوف كيف راح تكون التعليقات اليوم والكلام اللي على السوشيال ميديا مع الأسف والله. بدي أروح لزيد البطاين الناشط الرياضي. هلا أخ زيد.
6: يعطيك العافية أبو زيد كيف حالك؟
0: هلا سيدي صباح الخير. هلا أخوي زيد يا هلا.
6: شكرا الموضوع الجميل بنستناه يعني كنت أتوقع أنك تطرحه وطرحته ما شاء الله عليك.
0: الله يحييك. هلا أخوي زيد.
6: أبو زيد بالبداية نبارك لجماهير نادي الحسين أربد وبنحكي هارد لك لجماهير نادي الفيصلي.
0: نعم.
6: انا كوني يعني فايت متخصص بهاي الشغله انا بدي اعطيك الاسباب الرئيسيه لهي الشغله يعني مليون بالمية.
0: اتفضل.
6: لانه انا يعني من دعاة اللي ننبذ هاي الشغلات بالمدرجات. انا حتى قبل المباراه هاي تعاونت مع الامن العام بطريقه كبيره انه نخف من وتيره اللي كان متوقع يصير بالمباراه الاخيره بين الفيصلي والحسين. والحمد لله رب العالمين حسب الشحن اللي كان متوقع وحسب ردات الفعل اللي كانت متوقعه الامور الحمد لله طلعت بطريقه كثير ابسط من اللي كنا متوقعين منه وخايفين منه الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. نعم.
6: ابو زيد هو اللي بدا بالموضوع بالمباراه هاي بالذات. انه قبل تقريبا شهر الدوري عندنا بالاردن كان ثلاث مراحل. المرحله الثانيه كانت تنلعب باستاد عمان وكانت بين الفيصلي والحسين كانت بارض الفيصلي. طبعا احنا ما بنتهم جهه واحده، نادي الفيصلي نادي محترم وحبيب وجميعنا بنحبه وجميع أندية وطن كان الفيصلي أو الوحدات أو الرمثة أو الحسين إربدة أو أي فريق.
0: صح.
6: في هذه المباراة يعني أنا كنت بالمدرجات تعرضت جماهير الحسين لشتم كبير من ليس طبعا كل جمهور الفيصلي، من فئة من جمهور الفيصلي على مدار 90 دقيقة. وكانت هذه الشتائم بالأعراض وبالأمهات وكذا كذا.
0: مع الأسف كنت موجود أنت زيد في المدرج؟
6: كنت متواجد. ها.
0: والشتم على الأعراض وعلى الأمهات و
6: شتم على الأعراض.
0: طب يعني مش عارف أنا شو دخل يعني هذا بالرياضة؟ بالله عليك شو دخل هذا بالرياضة؟
6: والله هاي ما بدي أحكي لك هسه شو الأسباب. طبعا أقول لك مش كل جماهير الفيصلي، جماهير محترمة من جميع يعني
0: أكيد إحنا بنحكي عن فئة أكيد مش ما تمثل أخلاق
6: معينة متعصبة. صحيح. وصارت شتائم كثيرة. طبعا شاءت الأقدار إن المباراة الفاصلة تكون بين الحسين إربد والفيصلي وبالمدينة إربد، فمن هنا صار الشحن وصار التوقع إنه الآن حاليا جماهير نادي الحسين إربد راح ترد اللي صار أو فئة من جماهير
0: يردوا على الإساءة يعني.
6: هنا كان التوقع وهنا كان الشتم، هنا كان متوقع إنه يصير رد بالشتم أو باشتباكات أو كذا، والحمد لله عدت على خير لأنه جماهيرنا جماهير أصيلة. صار بعض الشتائم يعني بعض الشتائم صارت، أقول لك إنها ما صارت، صارت بعض الشتائم لكن بطريقة أقل بكثير من التوقعنا والحمد لله رب العالمين. وما صار أي اشتباكات، اشتباكات بسيطة قبل المباراة بعد المباراة صارت شغلات خفيفة لأنه الشحن كان كثير وكان متوقع أمور تطلع عن عن عن, عن إطارها يعني الكروي
0: وروح. يعني شو الشبكات اللي صارت يعني كيف طبيعتها يعني؟ يعني بس هيك مناكفات وحكي بين بعض؟
6: لا والله مشان اكون معك صادق، انا يمكن الناس تزعل اني احكي لك، انا وصلتني فيديوهات شفت يعني كانت قبل المباراه بساعتين بثلاث بالشوارع هي سيارات ماشي حامله اعلام بعض الفرق من الطرفين، اشتباكات بالايدي وتكسير سيارات، صارت بعض الامور البسيطه.
0: مع الاسف والله.
6: مشان أكون معك واقعي، لكن الحمد لله عدت على خير. جماهير الحسين إربد جماهير محترمة ومثقفة وراقية كما هي جماهير الفيصلي والوحدات، يعني الجميع اجتمع واتفق إنه يطلعوها وطلعت بأحسن صورة. أبو زيد الهدف بالموضوع بدي أقول لك إياه، السبب لهذا اللي بيصير سببين، وأنا يعني عندي صفحة على السوشيال ميديا من أقوى الصفحات الرياضية بالأردن وبعرف، ودائما أنا من الناس اللي تدعو إنه نبذ التطرف والعنصرية والشغلات هاي. من أهم الأسباب اللي صارت عنا هاي الأمور هي السوشيال ميديا.
0: السوشيال ميديا صحيح.
6: السوشيال ميديا بيجي بكون واحد عمره 16-17 سنة
0: ينزل بوست مستفز أو فيديو ساخر، أيوة،
6: بيصير سب
0: وخلال يعني دقائق تشتعل التعليقات،
6: دقائق بتشتعل.
0: صح. هذا كلها طبعا إهانات وشتم وتنمر وسب مع الأسف.
6: هي اللي شحنت هاي الأمور زي. صح. ما تفضل. صح. الشخص اللي كان يحكي قبل شوي في بعض أعضاء الإدارات بالأندية بتفوت بهاي المهاترات، بشوف عضو إدارة كبير له اسم في المجتمع
0: مع الأسف والله
6: بفوت مع واحد عمره 20 سنة وبصير يحكي وناكف، بصير يناكفوا بعض.
0: أنا كنت أقول، طرحت مثال بعض المدرجات في الخارج مثل المدرجات الأوروبية. أنا أذكر مرة من المرات والله ناسي شو المباراة، حضرت مباراة وطبعا المباراة كان فيها عدد لا يتجاوز 80,000 طبعا على التلفزيون، حضرت مباراة كان يتجاوز العدد 80,000 صراحة. بس خلصت المباراة المشجعين من الفريق أخوي زيد، المشجعين من الفريق اللي فاز صار يصفق للشباب اللي خسروا من الفريق الثاني.
6: كمان ابو زيد
0: بتتفرج زي هيك بتقول طيب يعني شوف هالاخلاق وشوف يعني هالروح الرياضيه وهالحماس وهالمتعه، يعني صوره حضاريه كانت جميله والله. يا ريت تكون موجوده.
6: احنا ما بدنا نظلم نفسنا، احنا ما بدنا نظلم نفسنا. كمان انت يمكن شفت مباراتين رياضيه، لكن معروف الجمهور الانجليزي اللي بيسموه الهوليغانز كانوا يكسروا ويعملوا شغب ويسووا، وكذلك بالدوري الارجنتيني في دوريات اوروبيه بيصير فيها اكثر من اللي بيصير عندنا بكثير. لا. عشان ما نظلم نفسنا. لا. لكن شو احنا شو بنختلف احنا بالاردن عن باقي الدول؟ حاليا بمصر بتهاوشوا الاهلي والزمالك، بتهاوش كذا، لكن بمصر جميعهم بيلعبوا تحت اسم واحد. شو ما صار بضلهم يقولوا مصر، تحيا مصر مصر. احنا لا، احنا الشمال على الجنوب، على اردني، على اردني مصر فلسطيني، على هاي مشكلتنا. بنلعبش احنا تحت اسم واحد الاردن كجمهور، كل فئه لحال. هاي مشكلتنا الوحيده، هاي مش هاي عندنا مشكله كبيره. مشان انا بحط لك، انا اسف،
0: لا صح كلامك، هذا الواقع والكل عارفه. يعني الموضوع مش سر مخبى على ال... على ال... على فئه معينه. صح. تسلم زيد البطاينه، شكرا اخوي على وجودك وعلى الكلام اللي تفضلت فيه.
6: في نقطه مهمه كمان ابو زيد يا حبيبي.
0: سيدي،
6: كمان الاعلام الاردني له دور كبير كمان بهاي المشكله. الاعلام الاردني بعض الشيء متحيز مثلا مع فريق على حساب باقي الفرق، فهاي خلقت عند باقي الجماهير نوع من الحقد. بس مشان احكي لك هاي كمان متواجد شغله موجوده كمان.
0: تسلم، شكرا الناشط الرياضي زيد البطايري. شكرا. دكتور رافت العبد الله، هلا دكتور رافت.
7: اهلا، صباح الورد، كيفك؟
0: هلا سيدي، صباح الخير، هلا بيك.
7: الله يعطيك الصحه والعافيه. موضوع شيق انت طرحته، يسعد صباحك. يسعد يا رب. صباحك. انا كنت حاضر، يعني طلعت انا وابني عشان نحضر المباراه.
0: نعم.
7: بس للاسف انا وصلت الساعه 7 معي تذاكر. الدرف عاملين حواجز.
0: نعم.
7: يعني وبتفشوا الناس لورا، عرفت كيف؟ بالرغم انه يعني احنا معنا تذاكرنا، فبحكي للضابط بقول له معي تذاكر، قال لي مش شغلي. طب رجعوا بالناس لورا، انا فكرت الملعب فل جوا.
0: ايوه، بل لسه بدي اسالك، بلكي كان الملعب فل، يعني بلكي
7: المدرج انتهى. هو انا اعتقد زيك. فبعد انا ودز وصفون وابصر ايش، يعني صارت شويه ضغوطات بصراحه. بعدين لما دخلنا فتت جوا، وانه المدرجات يعني مش فل فاضي، يعني في مقاعد كثير فاضي.
0: في مجال.
7: يعني بصراحه ما في تنظيم. يعني احنا قديش الدور الأردني وعمر الاتحاد ما في تنظيم يعني مميز اللي الناس تيجي تدخل براحتها وتطلع براحتها. هذا الإشي بيعمل ترى احتقان عند الناس.
0: نعم.
7: لك أنا ليش بدأ ما بدفوت؟ أنا جاي من عمان، أنا جاي من السلطة، أنا جاي من منطقة بعيدة.
0: نعم.
7: يعني في بعض الجماهير ما هم تذاكر راحوا حضروها بالقهاوي. طب هو قاطع مسافة من عمان لإربد عشان يحضر بالملعب، فشو ذنبه هذا؟ صح ولا لا؟
0: صح.
7: لكن اللي بنحكى قاعدة ما صار شيء، بالعكس الناس حضرت المباراة والأمور كانت طيبة، بس كان في ملاحظات على هذا الحكم،
0: على موضوع التنظيم والحكم.
7: يعني تحكيم السنة بالدوري الأردني بشكل عام، احنا متابعين ورياضيين يعني أبن عن جد. تحكيم الدوري الأردني بصراحة كان يعني مستوى أقل من المتوسط، لأنه كثير من نتائج المباراة انقلبت بسبب التحكيم. فاحنا بنحث الاتحاد انه يرجع يشتغل على موضوع منظومه التحكيم في الاردن.
0: نعم. تسلم.
7: تسلم.
0: صباح الورد، هلا دكتور. شكرا دكتور رفعت عبد الله. الله يعافيك. يمكن دائما كان البعض على موضوع التحكيم يحكي عن الفار، يمكن الفار صار موجود في كل الدوريات اللي حوالينا، حتى في الدوريات. يعني احنا قاعدين بنشوف برات بعض المباريات في الدوري السعودي، في الدوري القطري قاعدين بنشوف تقنية الفار موجودة لكن مش موجودة عندنا. وكثير من اللاعبين اليوم بيقول لك أنا في بعض نتائج المباراة تحسب من خلال الفار، زي ضربات الجزاء البلانتي أو تحديدا الأهداف التي تكون فيها شك في موضوع الأوفسايد. أبو أحمد تفضل.
8: يعطيك العافية.
0: هلا أخوي أبو أحمد.
8: يعني احنا مرات بنضحك عليهم هذول اللي بدهم يجيبوا ترندات على السوشيال ميديا. يعني اللعيبه احنا بنتهاوش والجمهور بسب وما بخلوا بعض، واللعيبه جوا بيكونوا يشربوا قهوه مع بعض واصحاب كلهم.
0: نعم صح.
8: يعني لعيبه الحسين مثلا كلهم من نوادي الفيصل والوحدات، لموهم طب احنا كنا نشجعهم كانوا مع نوادينا. يعني مش منطق، اللعيبه صحبوا مع بعض، انتوا بتضربوا بعض مش عارف ليش. بعدين العضو الاداري هذول اللي بيستفزوا الناس مفروض يطلعوا برا الجمهور، برا المدرجات. بتلاقيه عمل له حركة قوم الجمهور كله على ضد الفريق الثاني.
0: نعم.
8: وبعدين في شغلة، الفار قالوا بكلف 400,000، هذا بحل مشكلة كبيرة. طب احنا اخذنا من كأس العرب وكأس آسيا وتأهلنا كأس العالم حوالي 12-13 مليون، فيش 400,000 يتوفروا لينعمل الفار، وحكوا بدهم ينعمل في مرحلة الإياب. وين راح وين؟ يعني رواتب الاتحاد يعني صحتين وعافية أخذوا بأخذ رواتب أكثر من قيمة الفار، مش قادرين نعمل فار، رجل أعمال واحد لحاله متبرع فيه شو هذا؟ بحل مشكلة عصبية كثير يعني، خلص ضرب الجزاء بروح بشوفه على الفار خلص بسكت الجمهور كله
0: صح،
8: ما مش عارف يعني 400,000 قالوا هم اللي حكوا الاتحاد يعني مش قادرين يوفروا 400,000، في شيء غلط في الموضوع.
0: نعم
8: خلص
0: تسلم.
8: يعني بعدين هاي الشغلات اللي احنا بنشجع الكرة يعني زي ما حكوا اليوم في كلاسيكو راح احنا اللي راح نقعد نحكي ونسب، هم لا، هم الجمهور تبعهم لا، بس الجمهور اللي عندنا هون بشجع بتهاوش وبيجوا عندنا بالكوفي بصيروا يناقروا بعض. انا بشوفهم
0: طب الكلاسيكو اليوم في فار ليش بتهاوشوا؟
8: الله يستر. لا مش هم اللي بتهاوشوا، احنا الجمهور تبعنا.
0: لا بحكي عن جمهورنا، احنا الكلاسيكو في فار، طب ليش بتهاوش الجمهور؟
8: جمهورنا انه هذا بالعبش وهذا هذول لعيبه وهذول مش يعني هم بيجاكروا بعض. انا بشوفهم اليوم الله يعيننا اليوم عليهم.
0: نعم طيب تسلم احمد، شكرا. حسين الطراون، هلا اخوي حسين.
9: السلام عليكم.
0: هلا اخ حسين
9: حبيب قلبي. انا حسين الطراون من مشجعين نادي الرمسه اللي تقريبا 40 سنه.
0: حياك هلا اخ
9: حسين. واحنا اهل بالجنوب بالشمال كاخوان اردنيين وفلسطينيين، بس في بعض ناس يعني بيطلعوا بيحكوا حكي يعني مش كويس، يعني هاي لعب الرمسه والفيصل، الرمسه والحسين ما صارش مشاكل. العام احنا لعبنا مع الحسين وتعادلنا وزعلوا منه وصاروا يسبوا يغلطوا، وتعادلنا مع الوحدات ورجعنا الدوري لمين؟ للحسين. يعني السنه هاي برضو يعني احنا كنا مصدرين الدوري، بس يعني الحكام عندنا يعني 12 نقطه 15 نقطه هم سبب يعني تراجعنا عن الصداره. يعني برضو الفار يعني كويس انه يرجع ل يعني بيخدم. امبارح لعب الزمالك وفريق الجزائري، الزمالك دخل جول، الحكم رجع للفار حسب بلنتي، هي تغيرت النتيجه
0: صح.
9: يعني الفار كويس كثير لكل الانديه يعني بنصف الانديه.
0: نعم
9: يعني اللي بصير هذا يعني مشاكل وبسبه بغلط وغلط يعني حتى يعني
0: غلط.
9: غلط كثير يعني
0: أكيد.
9: انت جاي تستمتع في مباراه يعني انا السنه هاي احنا لعبنا احنا والوحدات مباراه، اجى الجمهور نادى مدرب الوحدات وكان يدربنا كمال محمود يعني 10 دقائق هم زكفوا له وهم يعني يمدحوا فيه، فاحنا بنطلب من الجماهير كامله انه يعني بلاش يعني يسبوا يغلطوا على بعض لانه بيسوا مشاكل في البلد والمشاكل مش كويسه
0: صح.
9: يعني جوز انا ماشي في المباراه يصح لي هواي يصح لي ضربه فايش يعني ومسبات منهاج داعي.
0: نعم.
9: وبضل يقول هذا كل فريق بيقول احنا كبار البلد واحنا سياد البلد، كنا احنا بوطن واحد ما فيش ولا كبير الا رب العالمين وبس.
0: 100% تسلم كلام مهم تفضلت فيه طراولة. شكرا حسين، يسعد صباحك. بدي اسمع رسائلكم على الواتساب. اسمع رافت.
10: السلام عليكم، الله يعطيك العافيه الحبيب ابو زيد. من امن العقوبه اساء الادب يا اخوي ابو زيد. انا في سنه من السنين كان معي باص عمومي ورحت احضر مباراه يا سيد عيسى وطلبني الجمهور اطلع معاهم، بدناش نذكر الانديه يعني، كان في نادي فايز 2-1 قام الحكم اعطى يعني ضايل المباراة ربع ساعة وتنتهي، أعطى اللاعب اللي كسر اللاعب من الخصم الثاني أو من الفريق الثاني كرت أحمر وطرده. أقسم بالله يا أبو زيد هذا الحكي قبل 30 سنة، إنه دخلوا الإداريين على الحكم وضربوه جوا الملعب ووقفوا المباراة وروحنا من الحسين إربد باتجاه عمان، بدناش نقول نذكر اسم النادي. شايف يا أخوي أبو زيد، قرر الاتحاد الأردني بعد الاجتماعات إعادة المباراة ربع ساعة. طب هذا صح يعني؟ ما احنا حكيناها من أمن العقوبة أساء الأدب. والله لو في عقوبات صح يا أخي خليه هذا، تعرف لو أنه منه هذا اللي بالمسكوه هذا النعرات واللي بيسب وشغلات زيك وشتائم، والله مو منطق. تعرف هذا لازم هذا يحكم عليه، يظل كل مباراة يكنس المدرج 4-5 مرات في اليوم ويظل يلم علب ويلم وسخ ويلم الزبالة تبعتهم اللي في المدرجات، لازم يحكم عليه زيك، بعدين نحطهم في السجن 4-5 شهور يصير عايز حتى يتأدب.
0: أشكرك. اسمع رافت.
11: السلام عليكم، يعطيك العافية أخي ليث والمستمعين والمشاهدين. خي أبو زيد.
0: نعم.
11: طبعا أنا بدي أحكي أول شيء رياضيا إحنا عندنا مشكلة في إنه عدم تقبل الخسارة، يعني دائما بنتوقع انه فريقنا لازم يفوز مع انها هاي منافسه رياضيه واقوى الفرق ممكن انها تخسر.
0: نعم.
11: وشيء ثاني بالنسبه اللي بصير من مناكفات، طبعا انا بلقي اللوم اول شيء على السوشيال ميديا وخصوصا بعض الناس اللي بيكون عامل صفحات وبيلتقي بالجماهير بعد وقبل المباراة، وهذا الشخص ما يعني لا هو صحفي ولا هو له علاقة بهيك مواضيع، هو يمكن ما بيكون عارف شو تأثير انه يلتقي بجماهير بترمي كلام بدون ما يكون عليه حساب. فهذا الشيء مهم جدا انه الشخص اللي بده يلتقي باي انسان وهو مش صحفي ما لازم يكون يتحاسب على هيك تصرفات. وسلامتك.
0: شكرا رافت. نسمع حسين.
12: ابو زيد الله يعطيك العافيه.
0: هلا اخوي حسين،
12: تحيه لك ولهالبرنامج وعلى برامجك الهادفه يا رب.
0: هلا اخوي حسين.
12: ابو زيد والله بس بدي اقول لك، ابن خالتي عايش بالمانيا، اجى هون عندنا زياره على الاردن، فكنا نحضر مباراه الدوري الالماني.
0: نعم.
12: مثال يعني، فبشجع فريق، الفريق الثاني جاب جول صار يزقف له، بقول له يا زلمة انت مين بتشجع؟
0: أيوة.
12: قال لا ما هم هذول ما شاء الله بيلعبوا حلو ولازم نشجعهم، وجاب جول جميل.
0: نعم.
12: بقول له انتوا هيك عندكم رياضة؟ قال اه اللي كويس منزقف له واللي بيلعب لعب حلو يعني منشجعه، لانه اخر شيء بيمثل المنتخب. تخيل الثقافة. والله يعطيك العافية حسين العبد.
0: هلا أخوي حسين. عامر شكرا، بيقول بكل منابتنا احنا جسد واحد، جهود الأمير علي والاتحاد لتطوير الكرة وملاعبنا ترفع الرأس، لنكون كبارا وصغارا بعيدين عن هذه الصغائر والتعصب. شكرا. نسمع طارق الحاج.
13: صباح الخير أخوي وزيد.
0: هلا أخوي طارق.
13: أنا أشكرك على الموضوع، يعني فعلا موضوع حساس. أخوي أبو زيد أنت بتحكي يعني أعمار 16-23.
0: نعم.
13: صدقا الأهل، الأهل في دور، في دور، لأنه ما في توعية، ما في لازم توعية للشباب هذه من الأهل، غير التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي لا تعني إنها إيش يعني، انها تأثير قد ما انه الاهل يكون عندهم معي اكثر في ايش، في تنشئة اولادهم على الحكي هذا. فالاهل يعني لهم دور، واحنا بندعو الله يحمي الوطن يا رب.
0: شكرا.
14: اخويا ابو زيد صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: صباحك يا اخوي.
14: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. أولش إحنا كلنا أندي أردنية، وكل واحد له مجهوده، وكل واحد تعب واشتغل على حاله، وكل دنيا لها ظروفها، ويوم إلك ويوم عليك. والله ما في داعي لهالحرابات وكل شيء. أنا على فكرة بشجع الوحدات، أولادي اثنين والله بشجع الفيصلي، أصدقاء اثنين عزيزين علي 24 سنة والله بشجع الفيصلي.
0: نعم.
14: يعني عادي، وعمرني ما اختلفت أنا وياهم ولا اختلفوا معاي، خلص بشجع إشي نادي ما فاز نصيبه خلص انتهى.
0: صح.
14: كل إشي، كل إشي له ظروفه، فنتمسك ببعض أفضل. بشتري الناس أحسن ما أشتري مباراة ورايحة.
0: 100%. تسلم. بكر نسمع يوسف.
15: السلام عليكم أخ زيد.
0: هلا أخي يوسف. هلا يا سيدي.
15: صحيح أنه لازم برضو يكون في عقوبة شديدة على في الملعب، يكونوا يكسروا ويسبوا، والله تكون على اللاعب المشجع نفسه على النادي تبعه.
0: نعم.
15: في ما بعرف كيف يتحدث رب سيطر على الوضوع اللي بصير شغب أو شو يدخل ملاعب بدل الحياة، كيف سيطر ما بعرف، بس يعني ممكن يستفيد من خبرتهم بتشوفهم كل يعني أخط التماس قاعد الجمهور، ولا واحد بنزل ولا واحد
0: بكسر
15: ولا
0: سوي مش صادق. صح.
15: فلازم يكون في عقوبات برضو شديدة ويكون في ضبط للأمور، وأكيد الرقابة على السوشيال ميديا هاي برضو لازم تكون فيها صار جدا. السلام عليكم.
0: شكرا أخي يوسف، شكرا لكم جميعا. سأعود إلى تعليقاتكم. بدي أروح للدكتور ماجد سيلة الصحفي الرياضي. دكتور ماجد صباح الخير يا سيدي.
16: صباح الخير أخي ليث.
0: دكتور يعني أنا لا أتحدث عن مباراة بعينها، أتحدث بالعموم. اليوم إحنا مع الأسف في كثير من المباريات اللي صارت وخاصة المباريات الحاسمة منشوف فيها بعض الإساءات والتنمر وبعض المناكفات، خاصة قبل المباراة على السوشيال ميديا. وسامحني يعني، بس هي مش بس مناكفات، أحيانا تصل إلى إلى إلى نشر فتنة، إلى إساءات يعني ما بتخدم، لا إلها علاقة بالرياضة ولا إلها علاقة بالجمهور ولا إلها علاقة بالحماس. شو تعليقك على هذا الموضوع دكتور؟
16: أشكرك أخي ريت، وأشكرك على طرح هذا الموضوع اللي يعني إحنا بالأمانة كإعلام لازم أن نبقى على مدار العام واعي له. حقيقة اللي اللي بيصير من انتقال الصراعات اللي يفترض أن تكون شريفة على أرض الملعب إلى ساحات حرب وفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام. للأسف إحنا نقدم بهذه الفتنة يعني خدمة كبيرة للعدو الصهيوني، يعني حقيقة إنه ما نقوم به من طعن في خاصرة الأمن والسلم المجتمعي اللي يفترض أن يسود في المجتمع هو أكثر مما يقوم به العدو الصهيوني من هذه المحاولات. وحقيقة يعني هو هنا اتضح أن هناك فعلا محاولات للعدو الإسرائيلي في إثارة الفتنة والطعن في خاصرة الأمن والسلم المجتمعي بشكل متكرر، واستخدام الرياضة للأسف كبوابة لهذه المحاولات.
0: نعم.
16: الموضوع كما أشرت وكما أشار الإخوان، يعني أنا أشكرهم على هذه اللغة وهذه النبرة الحكيمة في إثارة في طرح الموضوع، إنه فعلا نحن هاي فتنة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتركوها فهي نتنة. وللأسف أنت عندما تحول يعني لقاء رياضي من افتراض أن يكون لساحة منافسة ساحة عرض جميل إلى منصة لتبادل الطعن والسب والوصول إلى الأعراض في هذا الموضوع، هذا حقيقة يعني له عدة أسباب، وجوز لو ظلنا لبكرة ما يعني ما رح نستطيع نجزها، إلا يمكن نحكي إنه هي التربية والتنشئة.
0: صح.
16: كل واحد عم بشجع فريق عم بده ابنه غصب عنه يشجع نفس الفريق حتى يعني الوصول إلى الأصول والفروع والمنابت لتحديد من أشجع ومن
0: شو علاقته بالرياضة دكتورة؟
16: بالتأكيد
0: أصبح شكل يعني بالرياضة لما تتجاوز هذا الموضوع وتصير تحكي عن يعني حتى أحيانا البعض يدخل في الأعراض يعني شتم الناس. طيب دكتور احنا اليوم البعض دكتور ماجد طرح مثال التجارب بعض الجماهير في بعض الدول، احنا كيف ممكن نستفيد يعني من تجارب بعض الجماهير في التشجيع المنظم في التشجيع الراقي بدون شتم بدون تجريح؟ شو رايك
16: اخي؟ ليس من يعني من امن العقوبه اساء الادب، وانا حقيقه احنا في عندنا تقصير كبير من الاجهزه المختصه في ملاحقه من يثير هذه الفتن. صحيح انه يعني لا تستطيع كل أجهزة الدولة أنه نضع يعني إنه على كل حساب مواطن نضع عليه شرطي يراقب شو السب أو الفتن، لكن أنا أعتقد لو أخذنا عينات، هناك بعض العينات الواضحة، لو أخذنا بعض العينات أو بعض الحسابات وأوقعنا عليها العقوبات المناسبة كما نوقع العقوبات عندما يكون هناك شتم أو سب لأحد الأشخاص أو إحدى الشخصيات. يعني أنا أعتقد أنه إثارة موضوع فتنة مجتمعية بهذا الشكل هو أهم أن ألاحقه كأجهزة أمنية أو جرائم إلكترونية من شخص يقوم بسب وزير ولا بسب أحد الشخصيات العامة. يعني هذاك يسيء إلى شخص، بينما هذا يسيء إلى مجتمع وحالة أمن مجتمعي. وبالتأكيد يعني هو إيقاع العقوبات الرادعة قد تكون خطوة من الخطوات على طريق خطوات طويلة من أو مسلسل من الخطوات اللي يمنع فيها.
0: طبعا إضافة إحنا قبل العقوبات مثل ما تفضلت نشتغل على موضوع التربية وتعزيز ثقافة التشجيع.
16: أيوة موضوع التربية كما أشرت لك وأشار بعض الإخوان هو مهم جدا. يعني لا داعي إنه أنا إذا في شخص زميل إلي أو جار إلي مشجع فريق أنا أقول أنا السبب هذه التسمية يقف خلف منبث هذا الشخص أو أصل هذا الشخص أو توجهه. إذا نظرنا إلى دوريات أخرى لا يوجد هذا الشيء، يعني لا في الدوريات العربية إنه المفروض إنه من يشجع النصر السعودي يفترض أن يكون من سكان المنطقة الشرقية أو الرياض، ومن يشجع مثلا فريق في الغرب يفترض أن يكون من الغرب. هذه التقسيمات للأسف غير موجودة إلا في الأردن. يعني لو شفت كل دول العالم اللي بشجع بايرن ميونخ ليسوا هم أي سكان مدينة ميونخ الواحدة، اللي بشجع فريق الأرسنال ليسوا سكان منطقة واحدة. إلا عندنا سبحان الله، ليش ما بتعرف؟ وأنا بدي برضو أرجع على نقطة إنه هناك فعلا تجيش وهناك افتراقات من أجهزة خارجية ومن دول خارجية للأسف تحاول أن تستغل هذه المباريات وهذه الحسابات اللي يفترض أن تكون رياضية
0: خالصة. يعني دائما المفروض دكتور الرياضة تعكس أخلاق المجتمع، عمرها ما كانت المنافسة بالشتائم وإثارة الفتن. أكيد دائما إحنا بنشجع على اللي خلينا نقول متابعة الرياضة لكن بالاحترام وبالتشجيع الراقي بعيدا عن التوتر والمشاحنات. تسلم دكتور ماجد عسيلة الرياضي.
16: يحقق تفسير في إيقاع العقوبات، وبعتقد أنه يعني لن نخلص من هذه القضية إذا ما إحنا كلنا اقتنعنا أن هناك مشكلة فتنة حقيقية بالمجتمع عم بسبب الرياضة.
0: أشكرك سيدي، تسلم، بارك الله فيك. الصحفي الرياضي الدكتور ماجد، شكرا، وشكرا لكم جميعا على تعليقاتكم واتصالاتكم. فاصل ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: شعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تبدأ اعتبارا من اليوم العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة لترخيص المركبات. مؤسسة المواصفات والمقاييس تعتمد مجموعة من مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية كمواصفات قياسية أردنية معتمدة للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الفولتية بهدف تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية في السوق المحلية. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وانتشال جثمان خامس خلال الساعات 48 الماضية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين شمال طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. استشهاد 9 أشخاص على الأقل بضربات إسرائيلية جنوب لبنان مع شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جنوب بيروت. قائد الجيش الباكستاني يقول أن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم، مؤكدا أنها تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان

0: الخير يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: يا حامل القرآن.
4: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079 8791 791. وكلاء

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أروح الآن مباشرة إلى الدكتور محمد الخلالة وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. معالي الدكتور صباح الخير يا سيدي.
1: صباح النور، حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم.
0: يا مرحبا معاليك. يمكن أول شيء كل عام وأنتم بخير. يمكن اليوم إحنا بنحكي دائما في هذا الوقت تحديدا عن استعدادات موسم الحج من قبل وزارة الأوقاف، وكانت الوزارة أعلنت أنها أنهت تقريبا الاستعدادات لموسم الحج هذا العام. فنسمع منك سيدي، متى سيبدأ التفويج؟ كم سيكلف الحج هذا العام بالنسبة للأردنيين؟ وشو ترتيب بالنسبة خلينا نقول للحصة الأردنيين، كم عدد الأردنيين سيكون في هذا العام؟ تفضل سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي ليس أقول شكرا لكم وحياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا دائما آمنا مطمئنا، وأن يحفظ قيادتنا الهاشمية بإذن الله عز وجل. حصة الأردنيين يعني هي كما في الأعوام السابقة لم يجري عليها أي تغيير ولا تعديل. 8,000 عدد الأردنيين، و4,000 ونص عرب، 48 وتقريبا يعني المسوقين وحافلات إداريين 500، يعني ما يعادل 13,000 حادثة تكون بعثة المملكة الأردنية الهاشمية في الديار السعودية بإذن الله عز وجل.
0: نعم. تفضل مالك.
1: أخي ليث، حقيقة يعني الوزارة كما تعلم أعدت برنامجا متكاملا كما في كل عام لإدارة ملف الحج بإذن الله عز وجل، وهذا البرنامج حقيقة يبدأ منذ الخروج من المملكة حتى العودة إلى المملكة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وحقيقة يعني المملكة حجاج الأردن يعني سيتم انطلاق القافلة الأولى حسب البرنامج المعد لهذه الغاية، سيتم انطلاق القافلة الأولى يوم 13 الشهر بوداع من مدينة الجيزة. يوم 14 الشهر تقريبا أكثر حجاج المملكة الأردنية الهاشمية خاصة حجاج البر سيتوجهون إلى الديار المقدسة، ثم في يوم 15 يكتمل تفويج الحجاج إلى المملكة الأردنية الهاشمية
0: بإذن الله.
1: حقيقة التفويج سيكون له خطة متكاملة من الجيزة أو من عمان حتى مدينة حجاج معان، ثم انطلاق إلى مركز حدود المدورة، ثم إلى هناك سيتم التشيك على الحافلات، ثم إلى تيماء في المملكة العربية السعودية، ثم التفويج إلى المدينة المنورة.

0: كل نقطة من هذه النقاط يجب على جميع الحافلات المرور عليها والتشيك على الحجاج وسلامتهم وسلامة الحافلة، ثم إكمال الطريق إلى مرحلة قادمة. كل مجموعة من الحافلات ترافقها حافلة احتياط، هناك أيضا كوادر إدارية ترافق الحافلات، كوادر وزارة الأوقاف ستكون متواجدة قبل وصول الحجاج بيومين تقريبا في المساكن في المدينة المنورة ثم المساكن في مكة المكرمة. لأول مرة العام الماضي وهذا العام تجربة كانت جيدة وطيبة أن الحجاج سيكونون في المدينة ثلاث ليالي بدل ليلة، وهذا يعطي الحاج أن يرتاح أكثر و يستعد المناسك، ثم زيارة المدينة المنورة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: حقيقة يعني هذه الخطة تعد، ثم تفويج إلى مكة المكرمة، ثم أخذ المساكن في مكة المكرمة حتى تبدأ مناسك الحج، ثم العودة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. يعني إحنا نتحدث عن خطة متكاملة، تجهيز المخيمات في منى، تجهيز المخيمات في عرفات. حقيقة كل عام هناك تحسينات وتجديدات بما نلاحظ من ملاحظات في العام الذي قبله. هذا العام حقيقة مجموعة من الأمور الجديدة ستكون خاصة في مخيمات منى وعرفات. وجبات الطعام ستكون يعني جاهزة أيضا، وجبتين في اليوم للحجاج، يعني البعثة الطبية مرافقة، بعثة إعلامية مرافقة، كل ما يمكن أن نستطيع توفيره للحجاج. حقيقة قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة له. تم أيضا العمل لأول مرة بالتعاون مع أخواننا في المملكة العربية السعودية لإصدار شهادة لجميع الحجاج خلو من أمراض معينة، وتم التوافق مع وزارة الصحة أيضا مشكورة بإصدار هذه الشهادات لجميع حجاج الأردن. وبالتالي ما أصدروا أي تأشيرة إلا بعد الحصول على هذه الشهادة. جميع الإجراءات اليوم إحنا نعمل على تجهيزها لحفل الوداع الذي سيكون بإذن الله عز وجل يوم الأربعاء 13/5
1: بإذن الله. مع الوزير بعد ما أبلغت المملكة السعودية الأردن بمنع دخول حافلات حجاجنا إلى أراضيها خلال الموسم الحالي، فما هي مساعيكم في جعل الحافلات تصل إلى مكة؟ وانت عارف هذا راح يخفف كثيرا على الحجاج.
0: هو القضية هاي يخفف على الحجاج وأيضا لصالح، يعني يعمل لصالح شركات النقل في المملكة الأردنية الهاشمية. واستطعنا يعني بالتفاوض مع أخواننا في المملكة العربية السعودية الله يجزيهم الخير في وصول الحجاج الحافلات إلى مكة. يعني الحجاج الحافلات ستصل من عمان إلى المدينة المنورة ثم التفويج إلى مكة. هناك على مشارف مكة حقيقة ستقف الحافلات، وتم التعاقد مع حافلات سعودية داخل مكة وخلال أداء المناسك منى وعرفات. وإن شاء الله هي تجربة لأول مرة، يعني إن شاء الله هتكون تجربة ناجحة.
1: يعني الحاج سيزل في مكة ويركب في حافلة سعودية، هيك الترتيب؟
0: هو سينزل في مشارف مكة قبل الدخول إلى مكة. يعني الحافلات الأردنية فقط لن تدخل إلى مكة ولا إلى المشاعر المقدسة، إلى المخيمات، إلى منى، إلى عرفات. في هذه اللحظة أو في هذه الفترة بالذات سيتم التعاقد مع حافلات سعودية. من المملكة العربية السعودية وشركات سعودية لتأمين نقل الحجاج داخل مكة المكرمة وتفويجهم إلى عرفات ومن ثم إلى منى في أيام التشريق. حقيقة تم التعاقد مع حافلات سعودية لهذه الغاية، لكن الحافلات الأردنية ستبقى على مشارف مكة لا تدخل مكة. حسب ما توصلنا عليه مع أخواننا في المملكة العربية السعودية.
1: طيب معاليك الأسعار، يعني هل ما زلنا نحافظ على مستوى الأسعار أم زادت عن العام الماضي؟
0: أخي ليس، يعني حقيقة أنت تتحدث عن منظومة متكاملة وتتحدث عن اليوم هناك غلاء في الأسعار في كل شيء، غلاء عالمي وليس فقط يعني غلاء. احنا نتحدث عن منظومة متكاملة، وبالتالي اليوم ربما لو رجعت إلى قبل سنوات قد تجد أنه أرخص من اليوم الحج الأردني، لكن ما كان في السابق مؤمن الحاج بثمن الهدي مثلا، لم يكن مؤمن بوجبات الطعام. اليوم في هناك تكاليف إضافية تتحملها البعثة، وبالتالي قامت على تيسير على الحجاج بدل من الذهاب عن البحث عن الطعام أو شراءه من المحل أو يعني يبحث أين يدفع ثمن الهدي. كل هذا قامت الوزارة تولت في الوزارة. اليوم الحج بنفس سعر العام في العام الماضي، بل حتى في الفئة الأخيرة كان أقل شوي. يعني اليوم حددت الوزارة أقل كلفة للحج 3140 دينار.
1: 3140
0: الحد الأدنى الذي حددته الوزارة 3140 دينار، شامل النقل، ثمن الهدي، المساكن في المدورة، المساكن في مكة المكرمة، التفويت، كل هذا يشمله حقيقة ثمن المبلغ الذي سيقوم الحاج بدفعه. وهو أن الحاج يأخذ من وزارة الأوقاف وصل مفصل، يعني كل دينار أين يذهب، ثمن سكن مكة، ثمن سكن المدينة، بدل مخيمات منى، بدل مخيمات عرفة، بدل النقل، كل ما يتعلق، كل دينار يدفع الحاج هو حقيقة يعني مبين في الكشف ومبين في الوصل الذي سيصله الحاج.
1: نعم. طيب معليك، يمكن احنا السنوات الماضية كان في بعض خلينا نقول الأمور التي تتعلق بالحج لكن تكون خارج نطاق الوزارة، قديش مهم نوصل رسالة لإخوان المستمعين أنه يجب أن يكون تعامل الحاج من خلال الخدمات التي تقدم من وزارة الأوقاف، يعني حتى لا يقع أيضا ضحية للاستغلال من قبل البعض.
0: يعني للأسف أنه حتى لهذا العام نجد بعض الإعلانات، يعني للأسف حج بدل وما غير ذلك، وإلى هذه القضايا. ونحن أخي سبق في وزارة الأوقاف أحلنا الشيء إلى النائب العام، حذرنا أكثر من مرة من بيانات متعددة أنه لا يجوز إطلاقا المشاركة في أي حج خارج إطار وزارة الأوقاف
1: 100%.
0: أولا ترى حفاظ على سلامة الناس، يعني حرينا قبل عامين ما الذي حدث،
1: صح،
0: وكل هؤلاء كانوا خارج إطار البعثات الرسمية. أنت اليوم تتحدث عن حج اجتماع ملايين الناس، وبالتالي تتحدث عن مشقة عالية جدا، وبالتالي لابد من يوفر لك الخدمات، يوفر لك النقل، يوفر لك السكن، يوفر لك الإجراء الطبي على الأقل. صحيح. إذا حدث لا شيء.
1: نعم.
0: يعني بعثة الوزارة معها بعثة طبية، معها بعثة إدارية، معها سواقين، مؤمن كل حاج بسكن، إدارة البعثة ضمن الخطة المعدة تحاول أن تجنب حقيقة الحجاج أماكن الزحام، تجنبهم أوقات الحرارة. نعم. عمليات التفويج تتم بدقة مدروسة غالبا بعد المغرب العصر، بحيث أنه ما نعرض الحجاج إلى أي خطورة لا سمح الله. إضافة لذلك أنه الحاج مربوط مع إدارة البعثة، جروبات من خلال تطبيق معين يستطيع الحاج التواصل مع إدارة البعثة، يستطيع يبلغ عن أي شيء إدارة البعثة، وبالتالي كل الإجراءات اللي يمكن أن تتخذ لسلامة الحاج موجودة. بينما يخرج حاج آخر يعني لا يوجد أي رعاية، هو شيء طبيعي راح يعرض نفسه الخطر، إضافة إلى المنع الذي يقوم به إخواننا في المملكة العربية السعودية. وبالتالي هي أولا يعني عندما تتحدث عن منع الحج خارج إطار وزارة الأوقاف، أنت تتحدث أولا عن سلامة الحاج نفسه، يعني عن سلامة نفس الحاج. أنه بتروح يرجع سالم غانم، ما بدك تعرض الإنسان الخطر. هاي قضية. القضية الثانية أنه حقيقة يعني داخل المملكة العربية السعودية أنت مخالف مخالفة كبيرة جدا، وتصل إلى عشرات الآلاف من الريالات السعودية. وبالتالي أيضا هذا ما بدنا نجنب الحجاج، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق.
1: آمين.
0: الحجاج حذرنا وما زلنا نحذر من أي حج خارج إطار وزارة الأوقاف.
1: مهم. معليك أخيرا، أنت تفضلت الآن بموضوع اللجنة أو البعثة الطبية وملف الأدوية، يمكن كانت جاتنا بعض الملاحظات على موضوع الأدوية اللي أحيانا يمنع دخولها للسعودية، فكيف ممكن أنتوا ترتبوا هاي الأمور مع البعثة الطبية؟
0: إحنا هناك تنسيق مع أخواننا في المملكة العربية السعودية، أنه الأدوية اللي في أنواع أدوية لا ستدخل إن شاء الله إلى المملكة العربية السعودية، تدخل عبارة عن يعني باكج مرزوم تماما إلى مطار جدة، وبالتالي يتم شحنه إلى إدارة البعثة في مكة المكرمة.
1: ممتاز.
0: أخي ليث، الحمد لله إمكانياتنا ممتازة، والبعثة الطبية عندها سلفة مالية جيدة لشراء أي أدوية يمكن أن يحتاجها حاجة، أو أي نقص في الأدوية يمكن شراءه من خلال التعاقد مع شركات طبية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يصرف للحجاج. أنا أؤكد مرة أخرى، لا يوجد نقص في أي حاج أو دواء يحتاجه حاج أردني، هناك إمكانيات للشراء داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الأدوية التي سيتم شحنها من هنا من الأردن.
1: يا سيدي كل الشكر على جهودكم، وإن شاء الله يكون حاج مميز هذا العام. تسلم معليك.
0: حياكم الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا يعني فيكم، وربنا يحفظكم بارك فيكم.
1: الله يبارك فيك. كل الشكر وزير الأوقاف والشؤون المقدسة الإسلامية الدكتور محمد خلي. شكرا معالي الوزير.

0: اسمحوا لي الآن أنتقل مباشرة إلى زميلنا رامي عيسى الصحفي في موقع أخبار حياة. رامي صباح الخير. يا مرحبا رامي. يعني أنا بس بدي أشير سريعا إلى التحقيق الذي أجراه الزميل رامي عيسى في قسم الأخبار، والذي كشف خلاله ما وصفه بالواقع المقلق في قسم التوصيل أو في قطاع التوصيل في المملكة. وأنا لما أتحدث عن التوصيل أتحدث عن منظومة كاملة، الموضوع لا يتعلق فقط عن الأغذية بل أيضا يصل إلى أشياء كثيرة تنقل عبر حقائب التوصيل، مثل المنظفات، مثل كثير من الأمور التي لها علاقة أيضا بأهمية أن يكون هناك رقابة على هذا الملف. اليوم التحقيق بيّن أن هناك ضعف في الرقابة، بيّن أن هناك عدم وجود يعني التزام كامل في النظافة الدورية لهذه الحقائب التي تنقل من قبل قطاع التوصيل. فأنا بدي أبدأ مع رامي. رامي، يعني إحنا يمكن لما فتح هذا الموضوع كان دائما الحديث بأنه اليوم إحنا يعني ما الهدف من التحقيق، ما الهدف من تسليط الضوء على مثل هذه التقارير الاستقصائية، خاصة أنه إحنا اليوم نتحدث عن قطاع يعني خلينا نقول من 5 سنوات إلى الآن بدأ ينتشر بشكل واضح في الأردن، وبدأ كثير من الناس اليوم يعتمدوا على هذا القطاع في موضوع توصيل بعض الأشياء الأساسية في البيت. تفضل، أبدأ معك في فكرة هذا التحقيق.
1: تحياتي لك زميلي ولجميع المستمعين والمشاهدين الكرام. لازم بس بدي أشير إنه التحقيق كان لم يستهدف أي من شركات التوصيل أو أحد الأشخاص العاملين في مجال التوصيل، بل هي كانت رسالة للمحافظة هدفها تسليط الضوء على بعض الممارسات الموجودة داخل هاي الحقائب. إنه من خلال الرصد الميداني كان هناك ضعف في الرقابة على هذه الحقائب، غير انه كانت متسخة في بقايا الأطعمة كمان. كان في غياب حقيقي للرقابة عليها.
0: غياب حقيقي للرقابة عليها،
1: يعني بعض الشركات تهتم بلباس الكباتن العاملين على هذه في شركات التوصيل، بس ما كان في اهتمام لهذه الحقائب. يعني كانت بعض الحقائب مهترئة، خاصة اللي بتكون على الدراجات كانت مهترئة. يعني لاحظنا وجود سلوكيات كانت خاطئة، يعني كان في شناتي كثير مفتوحة وهي على الدراجات، وهي أكيد بتسبب يعني مخاطر صحية خطورة المستهلك بالدرجة الأولى.
0: نعم، يعني أنا بدي أسأل كمان شو قصة القطة اللي داخل حقيبة وجدت رامي؟
1: القطة هاي كانت هي الانطلاقة من التحقيق. يعني وأنا مروح من دوامي في المنزل كنت لاحظت هناك جارنا يعني بيشتغل على طلبات، وكان حاط الشنطة تبعيته كاملة في اللهم صل على سيدنا محمد، كان حاطها بالكراج.
0: كانت أيوه
1: كانت القطة بتلعب عليها. هون تفاجأت إنه إيش اللي دخل، إيش
0: يمكن القطة شامة ريحة أكل، شكله كان في أوردر.
1: فمن هنا بدأت يعني قصة التحقيق، وبلشت أدور وأتقص الحقائق، وتواصلت مع الجهات المختصة في هاي القضية. هاي قضية أبدا مش سهلة ومهمة كثير، ويجب التركيز عليها. يعني الرقابة برجع بأكد لك كانت محدودة جدا.
0: نعم. طيب رامي، اليوم يعني شو الإجراء اللي تعتقد أنه يجب أن يكون لمعالجة هذه الملاحظات أو المخالفات اللي رصدتها خلال عملك على التحقيق؟ هذا من جانب. من جانب ثاني، اليوم قديش ممكن أكد أنه إحنا الهدف من أن تكون هناك رقابة، هو الهدف أنه إحنا نحفظ الجهتين، الجهة التي تعمل في هذا المجال سائقين أو الكباتن التوصيل، والطرف الثاني هو المواطن أو المستهلك اللي قاعد يوصي أو يطلب من هذه التطبيقات.
1: يعني هي النتيجة مش سرعة التوصيل على حساب سلامة الأغذية.
0: نعم.
1: يكون هناك معايير واضحة ومطبقة في عيدين لحماية المستهلك من قبل الجهات المختصة.
0: نعم.
1: كمان يعني حتى تواصلت مع جهات حكومية رقابية ما كان لها طلبت أرقام منهم، ما كان في أي أرقام موجودة، فهذا بدل على أنه هناك يعني ما بتحكي فشل، بس رقابة ضعيفة جدا على هذا القطاع.
0: هاي النتيجة اللي توصلت لها من خلال تحقيقك.
1: نعم.
0: ما في رقابة أو الرقابة ضعيفة على قطاع التوصيل.
1: ضعيفة جدا. بأكد لك إنه معظم الشركات التوصيل كانت الرقابة بس على اللباب.
0: يعني أنا مثل ما سمعت من أحد الزملاء بيقول لك أنا اليوم بدي أطلب مثلا أوردر في عدة مواد، مثلا منها قد تكون تنظيف أو غذائية أو استهلاكية أو مواد شخصية بتيجي كلها بنفس الشنطة. في فصل بالكيس يعني خلينا نسميه فصل ظاهري، لكن هل يكفي الفصل الظاهري رامي؟
1: لا ما بكفي، وأنا تواصلت مع مختصين في هذا المجال وأكدوا أن هناك في تلوث تبادلي بصير داخل هاي الحقائب خاصة من الروائح المواد الكيميائية
0: الكيميائية نعم.
1: فهذا الفصل كثير مهم، يعني أنا من خلال العمل الميداني على هذا التحقيق قمت بطلبة توصيل مواد تنظيف، أجتني بحقيبة على دراجة، ومرة ثانية وصلت طعام وبرضو إجاني على دراجة بحقيبة. فبسأل أنا يعني عملت زي مقابلة مع أصحاب الدراجات حكوا لي لا إحنا كله بنقول بحقيبة واحدة لأن الدراجة ما بتتحمل أكثر من حقيبة.
0: صراحة يعني كلها أسئلة برسم الإجابة من الجهات المعنية، قديش مهم أن يكون هناك رقابة، زي ما قلت يعني الهدف هو أكيد أن يكون هناك سلامة الغذاء وبنفس الوقت الحفاظ على يعني مثل هذا القطاع اللي قاعد يكبر بشكل واضح. أكيد في تلوث كيميائي، تلوث ميكروبي، تلوث فيزيائي له علاقة بالبلاستيك أو الأجسام الغريبة اللي ممكن تكون، ولازم يكون في مواصفات، لازم يكون في مواصفات لهذه الحقائب اللي اليوم يعني يتم الطلب فيها. ونفصل، انت مثل ما تفضلت نقطة مهمة، نفصل ان يكون هناك حقائب مخصصة للطلبات اللي فيها مواد غذائية، يكون في حقائب مخصصة للطلبات اللي فيها مثلا مواد تنظيف، يكون في عزل لهذا الموضوع حتى ما نخلط كله مع بعض، نخلط الساخن بالبارد، الأكل بالتنظيف. فأنا بدي أشكرك على هذا التحقيق المهم، إن شاء الله يكون في هناك متابعة من خلال النتائج المهمة اللي توصلت لها من خلال تحقيقك، متابعة من قبل الجهات المعنية حول هذا الملف المهم وحول أبرز المخالفات التي رصدتها خلال العمل على هذا التحقيق. تسلم زميلنا العزيز الصحفي في موقع أخبار حياة رامي العيسى، بارك الله فيك، شكرا شكرا، يسعد صباحك، وإحنا أكيد في دورنا راح نتابع هذا الملف من خلال برنامج صوت حياة.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: في قطاع الطاقة، تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. بدي اروح لاحمد صافي. اخوي احمد تفضل.
1: لا بدون ذكر اسماء ليس
0: بدون ذكر اسماء. طب يعني انت حكيت للشباب هذا الكلام؟ انا بعرف شو قضيتك والله اخوي. خلاص خذوا احمد تحت الهواء ورتبوا انت وياه بلكي فهمنا بعدين الموضوع. خلينا نروح لعلاء الصياحين. اخوي علاء تفضل.
2: الله يسعد صباحك.
0: هلا اخوي علاء صباح الخير كيف حالك؟
2: يا هلا فيك.
0: هلا سيدي. يعني انا اول شيء بدي اوضح للاخوان اللي يسمعونا, يمكن اليوم احنا كان حديثنا عن كرة القدم وتحديدا عن التشجيع بروح رياضية, قديش مهم ان يكون احترامنا لمدرجاتنا وهتافنا نظيف وتشجيعنا راقي, وحكيت انه هذا يعكس كل اخلاق المجتمع. في ملف مهم وزاوية مهمة ايضا في موضوع المباريات وهي النظافة بعد انتهاء المباراة. اليوم احنا بنشوف عدد كبير من الصور التي تنتشر, تظهر هذه الصور يعني كميات كبيرة من النفايات مع الأسف التي يتركها الجمهور خلفه بس تخلص المباراة. فأبو قيس الأخ علاء يسعد صباحك مرة ثانية, كان موجود في المباراة وقام بعد انتهاء المباراة هو وأبنائه بجمع النفايات التي تركها الجمهور ونظفوا المكان وغادروا. يعني أول شيء أخوي علاء أنا إحنا بس حبينا نشكرك ونقول لك اللي عملته هذا يعبر عن أخلاقك والعالية وصراحة يعني يعكس احترامك لهذا الموضوع, لموضوع الرياضة. لكن أنا بدي أسألك يعني أول شيء شو اللي خلاك تقوم بهذا العمل أخوي علاء؟
2: بداية الله يسعد صباحك وصباح إخواننا المستمعين إن شاء الله.
0: صباح الخير على سيدي.
2: هي الفكرة سيدي أنا لما قمت بهذا العمل هو واجبنا الأخلاق أول شيء.
0: نعم.
2: يعني وديننا وقيمنا ومبادئنا هي بتحتنا على هذا الشيء. لكن إحنا وصلنا لمرحلة طبعا الحمد لله رب العالمين إن الناس صارت ثقافة الوعي هي مطلوبة من كل إنسان موجود على هاي الأرض.
0: نعم.
2: وعمرها الانتماء والولاء ما كان برفع شعار ولا كان برفع علم ولا كان برفع يافطة ولا كان بأي شيء من هذا الشيء. اليوم نعم. أنت وين بتشوف نفسك إيجابي حاول تترك بصمة.
0: نعم.
2: فأنا يعني من خلال المكان اللي أعدوه أنا يعني من خلال منبرك ببارك لنادي الحسين فوزه بالدوري.
0: نعم.
2: وهارد لك لنادي الحسين الفيصلي لأنه هاي مباراة كرة قدم بالنهاية في خاطر وربحة.
0: صح.
2: بشكر إدارة نادي الحسين اللي عملت الملعب البلدي في محافظة إربد. حتى الناس تحضروا, احنا يعني خلينا نقول جمهور الحسين شوي بنحب نحضر مباريات كنظام عائلات, يعني بحب اروح انا ومرتي واولادي.
0: نعم.
2: لكن رئيس النادي ارتاح انه يحط لنا شاشه عملاقه في الملعب البلدي بجانب نادي الحسين, والحمد لله رب العالمين. يعني هي الفكره قلت لك ما يعني ما كان لها للامانه اي ترتيب, لكن اني انا اجتهدت اني اكون اخر واحد بالملعب. وحبيت اغرس في داخل ابنائي شيء انه احنا وجدنا لغايه في هذه الحياه, والغايه هاي لازم تكون يعني مبدأها وصداها حتى تكون من طبيعة البشر اللي احنا نتعايش معهم انه دائما تكون نظافة هي شيء اساسي ومهم.
0: نعم. يعني اخوي علاء خلينا نتفق على نقطة مهمة انه احنا اليوم اللي عملته انت اشي كثير مهم ويجب أن يكون موجود عند الجميع, لكن أنا بدي أسمع من الجانب الثاني. يعني أنت بس كنت آخر واحد موجود في المكان وشفت كل هالنفايات, يعني شو خطر في بالك وشو شو يعني
2: خطر في بالي جزئية قبل تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات اللي عندنا المنتخب الأردني مع المنتخب الصيني في عمان. وبعد ما انتهت المباراة قام المشجعين الصينيين وعزلوا الملعب ونظفوا وراهم. ليش؟ يعني احيانا الانسان بينظر هو بشو احسن مني.
0: نعم.
2: طب ليش انا ما اعملش مثله, على العلم انه انا ديني من اساسيات النظافه من الايمان.
0: نعم.
2: فاجتهدت انا وابنائي وزوجتي الحمد لله رب العالمين وقمنا بهذا العمل. يعني والله لا نبحث لا غايه ولا رياء الا مع الله.
0: نعم.
2: يعني ما هي غايتنا الا مع الله, يعني بفضل الله الحمد لله رب العالمين اجتهدنا. ويعني كان من حسن حظنا شخص مسؤول بالملعب كان مصورني. فلما خلصت بحكي لي شو اللي خلاك تعمل هيك؟ قلت له حبي لهي البلد.
0: نعم.
2: لاني انا بحب اربد, لاني انا بحب نادي الحسين, فبدي احتفل بطريقتي.
0: يعني لو كنت بعمان ما بتعمل مدرج؟
2: لا لو كنت بعمان بعمله. لو كنت انا صديقي ليس استاذ ليس انا كنت بالعقبه بشهر واحد.
0: نعم.
2: وما كان في معانا الا الله, تقريبا كان مع فشت الضوء وعملت نفس المبادره انا واولادي زوجتي على الشط.
0: يعني شو رسالتك بالله اخوي علاء, شو رسالتك للناس اللي تركت وراها كل هالنفايات؟
2: الرساله انه لا تبنى الاوطان الا لما نكون كلنا ايد واحده, ما نترك هم الشيء الوحيد اللي هو احنا معنيين فيه كنظافه للبيئه والمجتمع, لانه هاي بتنعكس سلبا علينا من اي شخص بده يدخل الاردن.
0: البعض يقول لك يا علاء يمكن انا مش وظيفتي في عمال نظافه هم يشتغلوا هذا الشيء، شو رايك؟
2: انا هاي تجاوزناها زمان، يعني اللي بده يفكر ايجابي وبحب البلد بده يتجاوز اشياء كثيره، بده يتجاوز اشياء كثيره، لانه انت لما بدك تعبر عن حبك وانتمائك للبلد بدك تكون وتترك اثر بوصمه موجوده حتى يشاهدها كل إنسان ويكون لها أثر إيجابي على البلد.
0: نعم.
2: هاي هي الغاية والرسالة للأمانة.
0: الله يقويك يا سيدي. إحنا
2: بس ونأكد على مبادرة سمو الأمير حسين، يعني كان في فترة من الفترات إنه ولا زال إنه بيشجع على هذا الشيء.
0: صح.
2: يعني إحنا لازم نكون.
0: أنت بديت حديثك بكلمة مهمة، قلت النظافة من الإيمان، وهذا يعني نعم. من أحد المسلمات الموجودة في ديننا الحنيف.
2: نعم.
0: سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد المكان اللي أنت تسكن فيه أو على صعيد الحي. أو البلد والوطن الذي أنت تعيش فيه، فمهم جدا صراحة. شكرا. يمكن البعض سمى احتفال على طريقتك الخاصة، شو رأيك؟
2: نعم،
0: أبو
2: نعم أنا هاي كانت غايتي ورسالتي للأمانة. أنا لما سألني قلت له أنا الغاية أنا بدي أحتفل على طريقتي الخاصة وأنظف الملعب وأروح، ولما خلصت المباراة وخلصنا الملعب سحبت حالي وروحت وما استنيت نادي الحسين لما يجي. بحب نادي الحسين وحاب أفرح معه، بس أنا معي عيالي ما بيسمح الظرف إني أنا أخليهم في نفس المكان حتى نترك الناس تفرح براحتها. أنا
0: في الطريق الخاصة. الله يقويك، تسلم. بس حبينا نشكرك ونصبح عليك بالخير
2: حبيب.
0: الأخ علاء صياحين الذي قام بتنظيف الملعب هو وأبناءه وزوجته بعد انتهاء المباراة، في رسالة أنه إحنا اليوم هذه أخلاقنا وهذه أشيمنا كأردنيين. تسلم يا سيدي، شكرا، صباح الخير.

0: شكرا لكم انتهى وقت وحسن. شكرا عدي القاضي الشفاء شلول المؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله الجعفري ونحدثكم ليث جمهور. نلتقي غدا ان شاء الله. الى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: مستشفى الاستقلال. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقتنا اليوم عن غلطة الشاطر اللي ممكن تهدم سنين من التعب بكلمة واحدة. تعرف إنه في بيئة العمل أي كلمة بتحكيها عن شخص راح توصله حتى لو حكيتها بالسر؟ في بيئة العمل في قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. ليش؟ لأنه أي كلمة بتحكيها عن شخص اعتبرها وصلت، مش يمكن توصل، أكيد راح توصل اليوم ولا بكرة. كثير منا بوقع في فخ الفضفضة، تقعد مع زميلك بتفتح سيرة المدير أو الشغل وبتبلش تنتقد وتشتكي وبتحكي الجملة السحرية: خليها بيناتنا. الموظف العادي بفكر الموضوع خلص هون. الموظف المثالي عنده قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. إذا عندك ملاحظة يا بتروح للشخص وبتحكيها بوجهه بقمة الاحترام يا بتسكر الموضوع تماما. فأنت لما تنتقد مديرك أو زميلك أمام الموظفين أنت فعليا عم تخسر ثقة الكل، مش بس الشخص اللي عم تحكي عنه. مثال: موظف جلس مع زميله وحكاله بكل ثقة، المدير قراراته عشوائية وما بفهم بالسوق. بعد يومين المدير عرف الجملة حرفيا وبنفس النبرة تخيلوا الإحراج، انكسرت صورته المهنية لهذا الموظف وضاعت فرصته في أي ترقية قريبة، والأسوأ صار الكل بيشوفه شخص غير مأمون الجانب. قاعدة حلقتنا لليوم: ميزانها دقيق. أي كلام ما بتقدر تحكيه بوجه الشخص لا تحكيه من وراء، يعني ما تنتقد أحد أمام أحد. وإذا مش مستعد تتحاسب على كل حرف بتحكيه فالصمت هو أذكى قرار مهني ممكن تتخذه. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. حافظ على أسرار شركتك وقيمتها، وخلي كلامك وجها لوجه وأدائك هو اللي بيحكي عنك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أفأم، وهذه أبرز عناوينها. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي والبالغة 6 دنانير و70 قرشا. شهيد ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. الولايات المتحدة تنتظر رد إيران على أحدث مقترحاتها الرامية لإنهاء الحرب. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية بطعيمة. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بلغ 6 دنانير و70 قرشا. وبيّنت المؤسسة أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي هي استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها. وأشارت المؤسسة إلى أنه يستفيد من هذه الزيادة 252,292 متقاعدا، مؤكدة أنه سيتم صرف هذه الزيادة على رواتب المتقاعدين اعتبارا من شهر أيار الحالي. تبدأ إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من اليوم العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة. وبينت الإدارة أن التعليمات الجديدة لترخيص المركبات جاءت على النحو التالي: إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية التي لا يزيد عمرها على 5 سنوات للفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لأول مرة. 2. إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين بغض النظر عن سنة صنع المركبة، بحيث تعفى المركبات وفقا لسنة انتهاء الترخيص وآخر رقم للمركبة. وأشارت إلى أنه مثال على ذلك إذا كان الرقم الأخير للمركبة زوجيا وسنة انتهاء الترخيص زوجية تعفى المركبة من الفحص، والعكس صحيح. أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة أن نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار رقم 52 لسنة 2020 جاء لتعزيز ودعم الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص، وليس ليحل محلها بأي شكل من الأشكال، داعيا كافة الجهات الشريكة في قطاع الإنشاءات من أمانة عمان والبلديات والحكام الإداريين والمكاتب الهندسية ونقابة المقاولين إلى ضرورة النهوض بمسؤولياتها القانونية والفنية الكاملة، والتوقف عن إلقاء اللوم على مجلس البناء الوطني عند وقوع أخطاء ميدانية ناتجة في الأصل عن ضعف الرقابة المباشرة أو التقصير في متابعة المشاريع الحاصلة على تراخيص من قبلها. وشدد المحارم على أن المجلس يمثل المظلة التشريعية التي ترسم خارطة الطريق للقطاع الهندسي والإنشائي في المملكة، ويتجاوز دوره مجرد إصدار النصوص التنظيمية إلى صياغة دستور فني متكامل يتمثل في كودات البناء الوطني. اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس مجموعة من مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية كمواصفات قياسية أردنية معتمدة للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الفولتية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية ورفع مستوى حماية المستهلك. وبالانتقال إلى قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي شرق خان يونس وشرقية مدينة غزة، فيما تطلق الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه شواطئ غزة، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة منذ أكتوبر من العام 2023 إلى 72,736 شهيدا. قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه جرى ترحيل شخصين بعد استكمال التحقيق معهما، هما سيف أبو كيشك وتياغو أفيلا، اللذين كانا على متن أسطول بحري متجه إلى غزة، وكانت الأمم المتحدة قد طالبت إسرائيل بإفراج عنهما، وهما ناشطين ضمن أسطول الصمود الداعم لغزة اللذين تعتقلهما إسرائيل. وبالانتقال إلى الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا وقرية كفر قليل جنوبا دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة ومخيم بلاطة. وأفادت المصادر ذاتها أن آليات الاحتلال اقتحمت القرية ودهمت عددا من المنازل فيها. وفي لبنان استشهد 9 أشخاص على الأقل بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، وعشان الاحتلال الإسرائيلي غارات جنوبية بيروت خارج معاقل حزب الله. رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 17 من نيسان الماضي، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية، بينما يشن الحزب هجمات على القوات التي تحتل أجزاء من جنوب لبنان ويطلق صواريخ ومسيرات عليها أو نحو شمال الأراضي المحتلة. أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على اللواء وجيه علي العبدالله الذي شغل سابقا منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية في القصر الرئاسي. قالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية سانا إن عملية التوقيف جاءت في إطار عملية أمنية، مشيرة إلى أن العبدالله تولى منصبه بين عامي 2005 و2018. وإلى آخر التطورات في الحرب الإيرانية الأمريكية، إذ تنتظر الولايات المتحدة رد إيران على أحدث مقترحاتها الرامية لإنهاء الحرب التي اندلعت منذ أكثر من شهرين وبدء محادثات سلام. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي حازم عياد. أهلا بك أستاذ حازم. بداية، ما الذي يجعل واشنطن متعجلة للحصول على رد إيراني خلال ساعات بحسب وزير الخارجية الأمريكي؟
1: بداية تحية لكِ وللمستمعين الكرام. في ظني أن الموضوع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مرتبط بالضغوط الإقليمية والضغوط الدولية على الجانب الأمريكي الذي أشعل حربا وفقد السيطرة عليها وفقد السيطرة على أهم ممر بحري لتوريد الطاقة في العالم. هذا بحد ذاته مصدر حرج يدفع الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن مخرج دبلوماسي بعد أن فشلت كل الأدوات العسكرية.
0: نعم.
1: وكان آخرها المحاولة الأخيرة بإطلاق عملية سميت مشروع الحرية، ولم تتمكن أمريكا من حشد الدعم والتأييد لا الإقليمي ولا الدولي لها. لذلك أمريكا تحاول أن تضغط على الإيرانيين للاستجابة للطروحات الدبلوماسية، وهي تنتظر بصبر. يعني صحيح أنها مستعجلة، لكن أيضا تنتظر بصبر حتى تتفاعل مع المقترح الإيراني. إيران بدورها ليست مستعجلة، وهي أيضا غاضبة ومنزعجة من ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن، وتنتظر نتيجة هذا التصويت، وتهدد الدول التي ستشارك بالتصويت بأنها ستزيد القيود على حركة سفنها. بالتالي إيران قد تجيب بعد يوم غد، يوم الاثنين، حيث سيناقش مشروع القرار المقترح في مجلس الأمن، وهذا واحد من أسباب التي تدفع الإيرانيين لتأخير ردهم على المقترح الأمريكي. أيضا هناك مسألة غاية الأهمية يتجاذب الطرفان الضغوط حولها، ويحاول كل منهما أن يدفع باتجاهها. إيران تريد وقفا نهائيا لإطلاق النار وإعلان وقف الحرب والذهاب إلى عملية تفاوض قد تطول أو تقصر، في حين أن أمريكا تريد خفضا للتصعيد والذهاب إلى عملية تفاوض، بمعنى أن أمريكا لا تريد الإعلان عن النهاية مطلقة للحرب.

0: وقف وإنهاء الحرب وبدء مفاوضات الملفات الحساسة مثل البرنامج النووي الإيراني؟
1: إيران، الولايات المتحدة الأمريكية قبلت بأن تؤجل مناقشة هذا الملف بعد خط التصعيد على أن لا يكون هناك وقف نهائي، لأن أمريكا تريد أولا أن يفضي خط التصعيد إلى فتح مضيق هرمز مقابل أن تخفض أمريكا من مستوى حصارها البحري، وأيضا أن تعمل على رفع بعض العقوبات بشكل جزئي كتحفيز لإيران، وهي تريد بذلك أن تنزع ورقة المضيق من يد إيران مع الإبقاء على الضغط العسكري، يعني الحضور العسكري دون الإعلان بشكل نهائي عن وقف الحرب. إيران بالعكس تريد أن يرتبط فتح المضيق بوقف الحرب ثم الذهاب إلى عملية التفاوض، أي أن كل طرف من الطرفين يسعى لنزع الأوراق القوية التي بيد الطرف الآخر، وهذه إشكالية تحتاج إلى وقت، كل طرف يختبر قدرة الطرف الآخر على في تمرير إرادته، أي أنه صراع إرادات، ويلعب عنصر الوقت عامل مهم لا يعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية كما يعمل لصالح إيران، خصوصا أنه هناك تقارير بعض مراكز البحوث الأمريكية القريبة من صنع القرار في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن أن إيران بدأت تخلق ممرات جديدة لنقل النفط وبيعه سواء عبر أفغانستان، هناك خط عبر سكك الحديد تقوم بنقل النفط عبره، وهناك طريق تمتد 7000 كيلومتر ما بين الصين وإيران وباكستان، واليوم تمكنت إيران بالتعاون مع باكستان من إخراج نقلة نفط أو نقلة غاز قطرية لصالح الباكستان، وبذلك أمريكا تواجه حرجا مع دول الإقليم وهم الوسيط ذاته، وترى أن الوقت لا يعمل لصالحها، لأن كل ما طال الوقت كل ما أصبح هناك خروقات تسمح لإيران بأن تواصل مناوراتها لفترة أطول. العفو.
0: نعم، شكرا لك الأستاذ حازم عياد المحلل السياسي على هذه التفاصيل. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخيه مثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.17، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.36، السعر الحالي للدولار مقابل الين الياباني 156، الذهب الحالي للأونصة 4715، الفضة الحالي للأونصة 80، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29227، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7403.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا لنهاية نشرة الأخبار، هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: حياة اف ام لحياة طيبة.
1: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عجمش الأسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.
0: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: شعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.
2: حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولا إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل 2 ويمشي بجانبها 4 كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها، ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتا بيتا فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا. فالذكر للإنسان عمر ثاني.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع رند عناب.

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 to 12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك.

0: بداية أسبوع جديد يوم الأحد. أي نعم، قد يكون للبعض هو بداية الصعوبات وتحديات في الامتحانات النهائية أو الدراسة للامتحانات أو التحضيرات حتى لهاي الامتحانات، وقد يكون للبعض بداية النهاية أو قد يكون نهاية مشوار. المقصود يوم واحد له معاني عديدة للجميع. العبرة أنه نستمتع بهذا اليوم مهما كان بيعني لنا. أي يوم هو بداية جديدة، أي ساعة بتمضي علينا هي بداية مشرقة لنحقق كل شيء بدنا إياه. أي نعم الموضوع مش سهل، واللي إيديه بالمي مش زي اللي بالإيديه بالنار، لكن في النهاية لو نغير شوي من تفكيرنا ونحاول نشوف زوايا ما شفناها بحياتنا أو ما كنا ملتفتين لإلها، قدي رح تفرق معانا الحياة، قدي رح تفرق معانا المواقف يلي بنمر فيها. وهذا الكلام بوجهه شخصيا إلي قبل لكم.
1: فكن مخلوق من اللاشئ،

في بيت حواء دائما نؤمن انه المنزل مش عبارة عن جدران واثاث ولا عن طبايخ واكل والعاب. المنزل او البيت هو عبارة عن قلوب متآلفة متوادة في بيناتها احترام، قصص تروى من الأجداد ووصولا للأحفاد. أنا دائما الأشخاص اللي بتحب العيلة الممتدة، العيلة الكبيرة، لأنه قديه حلو وجود الكبار بيناتنا، قديه بيطفي قيمة لحياتنا. ما نكون محصورين فقط بالزيارة الأسبوعية يلي بنزورها أو بهالمكالمة الهاتفية يلي بنحكي فيها كل فترة وفترة. خلينا دائما نعزز العيلة والأعداد والجلسات العائلية وقصصنا يلي لما نحكيها نحن لأولادنا، أولادنا رح يحكوها لأولادهم، وهكذا. هاي بالآخر تراثنا وهويتنا وإرثنا. فبيت حواء هو بيت جميع الأردنيين وجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين وين ما كنتوا عم تسمعونا. وبحب أذكركم أنه خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020. وبحلقتنا لليوم رح نناقش موضوع جدا مهم. اليوم الأسرة الأردنية مش محصورة فقط في العاصمة عمان أو في المدن نفسها. الأسرة الأردنية موجودة في كل مكان، في الريف، في البادية، بالسهول، بالجبال، بكل مكان موجودة الأسرة الأردنية. في اليوم بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم. هل بالضرورة أنه تكون الفرص أقل في المحافظات البعيدة عن العاصمة؟ يعني اليوم أنت كشخص يقطن أو يعيش في منطقة بعيدة عن العاصمة عمان، على أطراف إربد، على أطراف عجلون، على أطراف معان، بمحافظة العقبة وما إلى ذلك، هل الفرص المقدمة للأسر هناك بالضرورة تكون أقل من الفرص يلي موجودة عند الأسر يلي موجودة في العاصمة عمان؟ وليش؟ ولحتى نعزز الموضوع نحكي أكثر عنه، رح تكون ضيفتنا إن شاء الله في الاستوديو سعادة النائب أروى الحجاية لنحكي عن التحديات يلي بتواجه الأسر الأردنية في بادية الجنوب.

قديه حلو يكون في حياتنا أشخاص عن جد بتحبنا بس لأنه إحنا بدون أي إضافات زي ما إحنا بصفاتنا بمواضيعنا بأفكارنا بعاداتنا بتقاليدنا. قديه حلو وجود الصديق الصدوق في حياتنا. برأيكم كلمة الصديق الصدوق لسه موجودة؟ وهؤلاء الأشخاص اللي بنحكي والله أنت صديق الصدوق موجود حقيقة وبيعبر عن هذا المصطلح؟ في الحقيقة في عطلة نهاية الأسبوع على ما أعتقد كلنا شفنا الصورة المقطعية لطفل خايف من السيتي سكان أو التصوير الأشعة المقطعية، فكان خايف يدخل فيها، ففكروا الأطباء شو بدنا نعمل لحتى ياخد هاي الصورة وتبرع صديقه بالرغم من صغر عمرهم قديهم صغار، ومسك رجله ودخل معاه على السيتي سكان بحيث هو ما يتأذى الطفل الصديق وصاحبه ياخد الصورة. هاي هي بالنسبة لإلي الصداقة بأبهى صورها وأشكالها. قدي حلو اللي عم بيسمعنا يشوفنا على السوشيال ميديا أو على حياة تي في لحتى يشوف الصورة طفل فعليا مستلقي تحت الأشعة المقطعية الجهاز وصاحبه ماسك برجليه وكأنه بيحكي له أنا معك توكل على الله ما تخاف ما تهك الهم بالرغم من عمرهم الصغير إلا أنه وقف معه. على ما أعتقد الصديق الصدوق بتجسد بهاي الصورة.

أما أصدقائنا في بيت حواء، أصدقاء بيت حواء على الفيسبوك، أكيد ما نسيناكم. اليوم إلكم نصيب الأسد بإذن الله تعالى. نقرأ كومنتاتكم، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم يا رب. روشان بتقولنا: اللهم اجبر خواطرنا جبرا يليق بعظمتك، وارزقنا فرحة تنير ما أطفأت الخيبات فينا. اللهم إنا نعوذ بك من تعب الحياة وما لا طاقة لنا به، ومن حزن يجثو على قلوبنا. اللهم حدد لنا الوجهة المناسبة، فأنت حسبنا حين نضيق، وأنت المنتصر حين يغلبنا الوجع، وأنت عوننا حين نفقد الحيلة، فلا تخيب رجائنا. اللهم آمين يا روشان. عمر بقولنا، شوف عمر أبو زيتون شو بيحكي لنا، والله في حكمة. الدنيا ليست إلا مرحلة نمر بها بخفة أو بثقل، لكن النهاية واحدة، لقاء الله، حيث الراحة الحقيقية أو الندم الذي لا ينفع. الله على جمال كلامك يا عمر. شو بيحكي لنا؟ بكمل: إذا أردتم الراحة وحتى لا تندموا، ابقوا مع 104.7 حيث الحياة وأسرة بيت حواء بيت الأحباب، ولا تسألوا عن الأسباب، بكفي إنكم تستمتعوا مع رند عناب. الله يسعدك يا عمر، هاي الحكمة جميلة جدا، وأنا شخصيا رح أخذ بالوصفة. الله يسعدك ويبارك فيك. جهاد: يسعد صباحك وكل أوقاتك يا حبيبتنا. أنوار بتقولنا: صباح الخير على أحلى متابعين بيت حواء مع بداية الأسبوع، خلي نيتك خفيفة، قلبك مطمن وخطواتك واثقة، كل يوم جديد فرصة لترتيب الأحلام وتصحيح الطريق والبدء من جديد مهما كان الأسبوع الماضي متعب. أتمنى لكم أسبوع مليان راحة إنجاز وأخبار حلوة. مذيعتنا المتألقة رنودة: الله يسعدك يا أنوار يا حبيبتنا. شريفة وميساء: يسعد صباحكم. منال الشافع: يا صباح الفل والياسمين، الله يخليكم ويبارك فيكم. حنين العاصي: يسعد صباحك. هيام العموري: اللهم آمين، الله يسعدك ويبارك فيك. بتقولنا: أسأل الله لي ولكم صباحا طيبا مبارك، ويوم جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء. صباحك ورد أخت راند، يا صباح القلب الحلو، يا صاحبة القلب الحلو، الله يرضى عليك ويرضيك يا هيام. مأمون ميناوي: يسعد صباحك. راتب الباز: الله يرضى عليك يسعد صباحك. بقولنا: أنا متأكد أنه اليوم الأحد، وقسما بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له والد ولا ولد، أنكم يقينا ودائما نعم السند، وللخير أنتم مدد، وصدقوني أن أحبابكم يزدادوا عددا يتلوه عدد، وربي يجعل طريق التوفيق لرند لإلي وإلك يا راتب، وكل مستمعينا وكل كادر بيت حواء وإذاعة حياة إف إم، الله يسعدك ويبارك فيك. سميرة: يسعد صباحك يا حبيبتنا. أنوار بتقولنا: آه والله ما في أحلى من الصديق الصدوق، والله بتفق معك. قديه حلو يكون في أشخاص عم بحبونا بس لأنه إحنا، بدون أي صفات تانية، وما بستنونا نتغير. منى جاد بتقولنا: يسعد صباحكم ويسعد كل أوقاتكم بالخير والسعادة، أروع مذيعة وأروع متابعين بيت حواء، البيت الراقي الذي يمنحنا في الصباح نشاطا وتفاؤلا. يسعد صباحكم، الله يسعدكم ويبارك فيكم.

ميساء بتقولنا لا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. والله يا سلام على كلامك يا ميساء. منى إبراهيم يسعد صباحك يا حبيبتنا. شريفة بتقول ما أجمل الصداقة الصادقة بدون مصالح، هي التي يجب أن يسعى لها الجميع 100%. بتقولنا سميرة سلاما على الدنيا إن لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا 100%. هدى بتقولنا هدى علي صباح التفاؤل والأمل والفرح. أبو محمد يسعد صباحك. وهي جاد الله صباح الخير على أهل الخير، يسعد صباحك يا هيام، يسعد صباحكم جميعا. وشكرا على محبتكم يلي بنبدأ فيها دائما حلقاتنا في بيت حواء، مكملين معكم لنحكي هل بالضرورة أن تكون الفرص أقل في المحافظات البعيدة عن العاصمة أم لا، ورح نستقبل آرائكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج بعد الفاصل. خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: الفارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إدخال فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة إف إم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم مشوارنا لليوم. عم نحكي بما يخص هل بالضرورة أن تكون الفرص أقل في المحافظات البعيدة عن العاصمة؟ اليوم لما نحكي كلمة فرص، مش بس فرص العمل، فرص العمل، فرص التعليم، الحياة بمستوى معيشي أفضل، يعني شو رأيكم؟ شو هذا الوضع بيكون بالمحافظات البعيدة؟ هل بالضرورة أن تكون الفرص أقل ولا في إيجابيات لهذا الموضوع؟ وبالآخر صرنا نحكي بصير عنا زحف عمراني وتضخم سكاني والناس بتترك القرى وبتيجي على العاصمة. برأيكم إيش الوضع؟ بنستقبل آرائكم عبر التعليقات وعبر هواتف البرنامج على 06-516-5020 516-4020 516-2020 516-6020.

أم يوسف يسعد صباحك وكل أوقاتك يا جميلة. أزهار بركة أزهار لدمور عفوا يسعد صباحك. مي خلف بتقولنا صباح السعادة والبدايات الجميلة الجديدة خاصة بداية كل يوم من الفجر وما أحلى من صباح خاصة مع بيت العز يا بيتنا. يسعد صباحك يا مي. أزهار بتقولنا أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة إخواتي وإخواني وإخواتي الأعزاء المستمعين والمشاهدين حياكم الله جميعا. يا هلا بيك يا أزهار. أم يوسف بتقولنا بيت حواء جميل بوجودكم يا غالية وجميع كادر حياة اف ام. يسعد صباحك يا أم يوسف الله يرضى عليك ويرضيكي. أزهار دمور بتقولنا يجب أن يكون هناك عدالة بين المحافظات في توفير الفرص سواء في العمل أو الخدمات أو في المراجعات للمؤسسات الحكومية داخل المحافظات دون أن يضطر المواطن في المحافظات أن يراجع المؤسسات الحكومية في العاصمة عمان. أتفق معك 100% يا أزهار لأنه فعليا أي حدا بده يعمل أي معاملة بده يضطر يعمل رحلة من المنطقة أو المحافظة اللي هو فيها لحتى يجي لهون. في ناس تصرف دواء من عمان مش متوفر عندها بالمحافظات لهاي المرحلة. عماد يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. ماريا الله يرضى عليك شو بتقول لماريا؟ إلى الصوت الذي يرافق صباحاتنا بكل دفء للغالية رند عناب والرائع شفاء شلول وإلى جميع المبدعين في إذاعة حياة صباحكم إشراقة تشبه حضوركم الجميل وصوتكم الذي يصنع الفرق في كل يوم ويمنح المستمع شعورا بالألفة والمحبة. شكرا لكل جهد تبذلونه ولكل كلمة تصل بإحساس وصدق. فأنتم لا تقدمون برنامجا فقط بل تصنعون أثر يبقى في القلوب. الله يرضى عليك يا ماريا ويسعد صباحك وكل أوقاتك. أم معاذ الكيلاني يسعد صباحك وكل أوقاتك. شاركونا أراءكم مستمعينا بما يخص الفرص، هل بالضرورة أن تكون أقل في المحافظات أم لا؟

الرحيم. يعني احنا ممكن نفكر انه الفرص يعني تقتضي بانه نفس ما في وظائف لجماعه عمان مثلا يكون في وظائف لجماعه القرى والموجوده هناك، لهو مش منطق المؤسسات الحكوميه تكون منتشره في كل قريه في كل مكان. احنا ما عم نحكي بهاي الطريقه، احنا عم نحكي اليوم على الخدمات الاساسيه اللي هي من حق كل مواطن، هل هي فعليا موفرة للجميع او لا؟ بتقولنا ميساء اكيد العاصمه غير، بس وين ما ربنا كتب له يسكن رح يرضى بما قسم الله له 100%. الله يسعدك ويبارك فيك يا ميساء. مي البلبيسي يسعد صباحك وكل اوقاتك، الله يسعدك ويبارك فيك. هلا فعليا في صبايا انا بعرفهم معرفه شخصيه بتقول لك انا علشان اداوم على الجامعه بضطر اطلع على الفجر عشان الحق الباصات والمواصلات يلي بالمنطقة، صبايا من الطفيلة أو من المفرق، وبالتالي علشان تقدر توصل لمحاضرتها اللي هي على الساعة 8، لأنها تضطر بعض الأحيان تنزل محاضرة 8. هلأ في ناس بتحاول تعمل جدولها بما يتناسب بالموقع اللي هي عايشة فيه عشان ما تأخذ سكن أو وما إلى ذلك، لكل شخص إلا ظروفه. إلا أنه فعليا يلي عايشين بمحافظات بعيدة إلى حد ما من أماكن عملهم دراستهم، يلي مش عم بيحصلوا على أقل الخدمات الأساسية يلي متوفرة لكل الأسرة بشكل اعتيادي، بيضطروا يبذلوا جهد أكبر لحتى يحققوا هذا الشيء. شاركونا أراءكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

السؤال برضو مش هون. السؤال هل لو فعليا أنا ساكنة في منطقة، هاي المنطقة بعيدة عني المواصلات، أو المواصلات توصلني بأوقات معينة، أو المدارس مش مهيئة بطريقة معينة، لا تكييف ولا غيره، أو حتى إحنا ما بدنا تكييف، إحنا على الأقل على الأقل تكون لما تكون دنيا برد يكون في عنا براد بالحصة، هل فعليا أنا بس بطلع وساكتة وما رح أبذل جهد بحيث أني أنا أدير بالي وأشارك أكثر أو أعمل شيء لحتى أطلع من الوضع اللي أنا فيه، حتى أخدم نفسي وأخدم أسرتي؟

أم هاني البستنجي، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا عزيزة ويا جميلة. الله يسعدك ويبارك فيك. هداك اليوم كنت عم بقرأ ببعض الدراسات التي تقول بأنه اليوم المناطق يلي بتكون بطبيعتها تكون المناخ جدا حار هناك فعليا قد يتراجع أداء الطلاب. وفي حال قمنا بوضع المكيفات، وعلى فكرة من تجربة في مناطق الجنوب في بعض المدارس قاموا بوضع المكيفات داخل الصفوف، حامي بارد كانت تكون موجودة بالبداية، كانت تبرد عليهم بعدين صارت حامي بارد، وبالتالي ارتفع أداء الطلاب، وحتى في أشخاص وفي طلاب وصلوا للتوجيهي لأنه بس الظروف التعليمية استطاعت إنها تواتيهم ويقدروا يكملوا. ففعليا الموضوع مش سهل ولا موضوع هين، أشخاص قد يحرموا من أقل الحقوق، حق التعليم، فقط لأنهم بمنطقة نائية أو ممنوعة. لسه مبارح أنا وشفاء كنا عم نتناقش بالموضوع، بحكي لها سبحان الله، يعني عم بشوف بوست واحدة عم تسأل، أنا في منطقة بعيدة جدا عن المستشفيات وهي حامل على وجه ولادة، فبتسأل شو أتصرف في حال صارت الولادة في البيت وفي مشيمة ومش عارف شو كيف بدي أتصرف مع البيبي والمشيمة. هلأ كونه المنطقة بعيدة والبنت توترت، بدل ما تفكر كيف هي ممكن تزبط أمورها تستقبل البيبي وراحتها النفسية، صارت تفكر كيف تتعامل مع الولادة في المنزل في حال اضطرت إلى الولادة في المنزل. قدي الموضوع مهم وخطير في آن واحد. معنا مشاركة شريفة، يسعد صباحك. انقطع الاتصال. شريفة بتمنى انك انت تشاركي معنا بعد موجز الاخبار، مكملين معكم ان شاء الله، ورح تكون معنا سعادة النائب أروى الحجاية لنحكي عن الأسرة الأردنية في البادية الجنوبية. خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
2: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تؤكد أن تطبيق التعليمات الجديدة للفحص الفني يأتي تسهيلاً على المواطنين والحفاظ على السلامة العامة وتشجيعهم على ترخيص مركباتهم. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي والبالغ 6.70 دنانير. مديرية أشغال محافظة الزرقاء تبدأ بإزالة الأكشاك المخالفة والمعتدية على حرم الطريق العام على طريق أوتوستراد الزرقاء المفرق. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة مدنية في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مستوطنون يسرقون قرابة 80 رأس غنم من قرية كفر مالك شرقية رام الله في الضفة الغربية المحتلة خلال هجوم نفذوه على أطرافها. إيران تقول إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتبارا من الآن. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هومز،

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياتي في أم في برنامج بيت حواء. الأسرة في البادية الأردنية شو بتتعرض؟ شو عم بتعيش؟ وين هي؟ إحنا اليوم بعمان نفتح حنفية المي بتنزل، منروح على المدارس خطوتين موجودة، ولو مش خطوتين في مواصلات نقل مدرسة تأخذنا من بيوتنا لمدارسنا. الأسرة في البادية الأردنية ماذا تواجه؟ ما هي التحديات اللي بتواجهها؟ أكيد شرفتنا في استديوهات إذاعة حياتي في أم في بيت حواء سعادة النائب أروى الحجاية. أهلا وسهلا فيك ستي.
1: أهلا فيك حبيبتي،
0: تشرفنا اليوم فيك.
1: الشرف لي أنا بأن أكون في هذا الصرح الذي يقدر كل ما يقدمه الإنسان في سبيل الإنسان الأردني. الله يعطيكم العافية.
0: يعافي قلبك، هذا واجبنا ستي. وقبل البدء اليوم في لقائنا بدنا نحضر هالفيديو
1: طبعا.
0: نحضر سوا ونسمع سوا لو تكرمتم عن الأسرة الأردنية في البادية الجنوبية، لشو عم تتعرض، وقلان المي شو قصتهم، والنقل المدرسي رح نتطرق له إن شاء الله.
2: هذه قرية أم مقدير ما فيها مي نهائيا، ما بتوصل الجيش، ودي منا الجيش واصلهم مية، لأنه القطاع اللي بتعامل معهم قطاع عسكري،

0: لك اياه تغدى؟
1: لا لا
2: ما نزيد ما
0: ها؟ ما في تنقيد ميه نهائي؟ لا كيف تشرب واسع؟
2: تنكات
1: تنكات
0: تنكات؟ وتشترون شاي
3: ها؟ هذه منطقة المقدير الأرض فيها تابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في عام 2012 حصلوا المواطنين على إذن أشغال إنه يوصلوا المية
0: 2012
3: ولكن للأسف الشديد ما وصلت ليش؟ لأن الأرض ما تم تصميمها بأسماء المواطنين كتبنا للسلطة خاطبناهم ولكن لا حياة لمن تنادي زرنا معالي الوزير بمعيتك وأمر معالي الوزير مشكور إنه يطلع لجنة وإجتنا لجنة في رمضان وهي خزان المياه الرئيسي اللي بيجيب للقرية بعيد من هون 600 كيلو تمام والوضع الانسيابي للقرية تقدر توصل مية بدون أي مضخات عايش سكان القرية من صفحة عايش فيها نسمة كله 50 نسمة كويس هي جزء من الحنين كويس ولكن هذا جزء مهم
4: مية وخمسين نسمة اليوم ما عندهم مي. في حنفيات بالبيوت؟
5: الله المستعان. نقول دائما حنفيات في البيوت وأساسا ما في أي تمديد.
4: أعطاني الأمل.
5: ولا في يعني اللي بده يمدد أقل ما فيه بده يحصل على تراخيص للتمديد. التراخيص غير متاحة لأن الأرض واقعة في مشكلة ما بين أنها للتطوير الحضري أو لسلطة منطقة العقبة الخاصة. أم قدير هي عينة ومثال لعدة قرى ستتم زيارتها إن شاء الله وتوثيق حال أبنائها الذين يعانون من نفس المشكلة. دولة وصلنا لهذا العام ونحن مقبلين على 80 عام
4: بإذن الله تعالى
5: من الاستقلال ولدينا هذه القرى في بوادينا الغالية التي دافعت عن أرض هذا الوطن لا يجدون الماء. السبب بيروقراطية التعامل والتمييز بين المناطق. إن كانت مشكلة هذه الأرض أنها تعتبر خزينة الدولة ألا يوجد حل؟ أليس هذا المواطن هو من ضمن هذه الدولة؟ تم بناء إسكانات تتبع للتطوير الحضري إسكانات وبأعوام يعني حديثة لنقل 10 أعوام إسكانات تطوير حضري وتوفير مياه وتوفير كهرباء وتوفير خدمات. هل عجز التطوير الحضري أو المحافظات التي يتبع لها مثل هذا القرى عن تسوية هذا الأمر؟ هم لا يطلبون امتلاك الأرض، هم يطلبون الحصول على خدمة مقابل ثمنها
4: 100%. الإنسان أغلى ما نملك.
5: عجزت الوزارات المعنية والحكومة في حل مثل هذه المشكلة البسيطة. يعني المملكة الأردنية الهاشمية فيها مخيمات وفيها قرى قدمت الخدمات للاجئين، ما بالك بمواطن أردني والده وجده وجد جده دماؤه في هذا الأرض.
4: واليوم احنا بنحكي عن 150 نسمة من السبعينيات ما لهمش مي، يعني ما عم نحكي عن سنة سنتين عشر سنين، هي مشكلة قائمة من السبعينيات.
5: يعني أنا تمت متابعة الملف من بدايته وتم التأكد من أن هذه الأسر تقدمت بطلبات للحصول على اشتراكات خدمات. تم وصول الكهرباء ولم تصل المياه. لماذا؟ هل ما استطاعت الكهرباء أن تقدمه لم تستطع أن تقدمه وزارة المياه؟ أم كانت في فترة أو في حقبة يسهل خدمة هؤلاء الناس أما الحقبة الأخيرة لا يسهل خدمتهم؟ مشكلة هذه المنطقة تحديدا تبعيتها والإزدواجية في التبعية. بهمني جدا اليوم أحكي عن موضوع البوادي التي تتبع لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبنفس الوقت تتبع للوزارات المعنية. ازدواجية التبعية هي من تسببت في تشتت مصالح المواطنين
4: للأسف.
5: جميع بوادي البوادي التي تتبع لمنطقة العقبة الاقتصادية هي تعاني. تعاني من ماذا؟ من الازدواجية في التعامل، من المزاجية في توزيع استثمارات والتنمية المستدامة لهذه القرى. تم التحجج في فترة سابقة بأن هذه البوادي لا تتبع لمنطقة العقبة تنمويا وإنما تتبع الحاكم الإداري
4: إذن.
5: للمحافظ. إذن هل هي عبء على هذا الوطن؟ هل هي دخيلة هذه البوادي على محافظة العقبة؟
4: لا أبدا.
5: وبالخطة

0: الاستراتيجية وبالخطة التنموية تتبع هي للعقبة، لكن يتم التنكر حتى تكون حجة. أم قدير قريب منها منطقة سياحية يوجد فيها مقبرة ومجمع كنائس، ستكون لها زيارة قادمة
1: بإذن الله،
0: وسيكون أثرها أكبر من هذه القرية. وكيف هذا المكان مهجور للأسف، حتى لا يستفيدوا منه الناس المحيطين.
1: للأسف يعني اليوم إحنا مع المواطن، ومع لو بدنا نحكي مش بس المواطن، أي شخص بأي منطقة في الأردن، في المملكة الأردنية الهاشمية، والمصطلحات اللي بنحكيها على أطراف المحافظات، له الحق زيه زي أي شخص آخر في قلب العاصمة عمان. أنت اليوم تحكي لنا عن حق بسيط جدا، حق الحصول على الماء. اللي هو الأساسي، ألف باء حياة، يعني كيف بدي أعيش بالحياتي، يكون عندي مأكل ومشرب. أنا ما عنديش مي، أنا بضطر أشتريها شراء. ما هي الحقوق الأخرى التي لا تحصل عليها الأسر الأردنية في البادية الجنوبية؟
0: هل تعلمين بأنني وصلت لقناعة بأن هنالك نهج متعمد يتدخل في وضع الأنظمة والأسس والتعليمات التي لا تخدم أبناء البادية، بالعكس تهضم حقوقهم؟
1: بإذن الله أنه لا، إن شاء الله.
0: أعطيك مثال.
1: تعطينا مثال ستي.
0: كانت شواغر مناطق البادية، شواغر الوظيفية التي تتبع لما يسمى بديوان الخدمة سابقا، يشترط التنافس فيها فقط على أبناء البوادي حفظا لحقوقهم. وكان يشترط للتنافس على هذه الشواغر إحضار كتاب من المستشارية، مستشارية العشائر، حتى يثبت هذا الكتاب أن هذا ابن منطقة ومن حقه أن يتعين في منطقته، لأنه لا فرصة له في منطقة أخرى. تم تعديل الأسس وحذف اشتراط هذا النص حتى يسمح لأي شخص بالتنافس على هذا الشاغر حتى لو كان من مناطق أخرى.
1: ما الفائدة اليوم؟
0: بذريعة الإقامة. إقامة شخص مقيم 3 شهور، سنة، سنتين، بينافس على هذا الشاغر وبيحصل عليه. والمؤلم انه دائما تذهب هذا الشواغر لمن هم مقيمين وليسوا اصيلين.
1: للاسف للاسف، هاي وحده كمان، وحده من اهم المشاكل.
0: والعمل جاري عليه منذ العام الماضي لاحقاق العداله فقط.
1: 100% اليوم احنا حقك في حصول على فرصه للعمل في منطقتك، وحقك على فرصه التعليم، وحقك في فرصه انك تكون شخص صحي، تلاقي الخدمات الصحيه موجوده.
0: ستي البوادي فيها امر خاص،
1: الا وهو
0: تحصل الفتيات على التعليم، وبعناء وبظروف قاسية جدا، ومن محافظة لمحافظة حتى تحصل على الشهادة.
1: 100%.
0: وليس لبنت البادية فرصة أو ابن البادية أن يعمل بمكان آخر، حتى ممكن ابن البادية ينتقل.
1: شو السبب؟
0: بنت لا تستطيع أن تذهب للعمل في محافظة أخرى.
1: 100%.
0: فرصتها في مكانها، فعندما تجتهد وتتخرج وتجد فرصتها في العمل تذهب لمن هو مقيم، أو لا يكون هنالك عمل على فتح شواغل. بنفس هذا اليوم هنالك فيديوهات 2 لم يتم نشرهما للآن وسيتم نشرهما، فيديو متعلق بمركز صحي الحميمة والمأسافي، وفيديو آخر متعلق بالصندوق الهاشمي مهجور يحمل هذا الاسم، ونعرف ما هي الأهداف التي يحققها الصندوق الهاشمي. مراكز سمو الأميرة بسمة في خدمة أبناء القرى وأبناء البوادي، وهذا الفيديو سينشر. ولم يتم استثمار هذا المركز لخدمة أبناء المنطقة. لماذا؟ لأنه في منطقة بادية. ألا يوجد مؤهلين ومؤهلات؟
1: بلا يوجد. اليوم أنت عم تحكي لنا أنه في صبايا عم بدرسوا ما عم بلاقي شغل لأنه في غيرهم عم ياخدوا فرصهم. طب اليوم لما بدنا نحكي عن تحديات للأسر ستي، من باب الإعالة، ما في وظيفة، وقد تكون بالصعوبة للحصول على وظيفة، كيف بيقدروا يأمنوا قوت يومهم؟
0: مشكلتنا في التحكم في توجيه الاستثمارات أو توجيه التمويل. في كثير من الوزارات لديها موازنات ومخصصات من جهات دولية ومن منظمات تدعم تمويل الأسر الصغيرة ومشاريع الأسر الصغيرة، لكن ما يتم العمل به هو شكلي. يتم تنفيذ دورة تدريبية، يتم اختيار أسماء معينة، لكن لا يتم العمل فعليا على أن تكون هذه الأسرة في نهاية الأمر هي أسرة منتجة. عملت في وزارة التنمية الاجتماعية 24 عام باختصاص إدارة المشاريع والأسر المنتجة والعمل مع الجمعيات. مشاريع الجنوب شكلية ظاهرية، علما بأن منظمات معينة تشترط أن تكون محافظات معينة للتمويل. بالجنوب وبالبوادي تحديدا تحديدا لا يوجد فرص متاحة لا للعمل في مصانع، لا يوجد مصانع، وإن وجدت فهي محصورة لفئات معينة، لا يوجد أسواق. الأسرة في البادية الجنوبية ممكن أن تعتمد على حرفة معينة تتعلمها السيدة، لكن هذا الحرفة ألا تحتاج تمويل لفتح مشروع؟
1: 100%.
0: هنالك تجاهل كبير لحاجة السيدة في البادية الجنوبية، علما بأن حاجة يعني شيء بسيط يكفي حاجتها
1: للأسف الشديد.
0: تمويل مشاريع صغيرة، في بنات خريجات يأسوا من الحصول على فرص تعيين، يرغبوا بفتح مشاريع صغيرة.
1: نعم.
0: ما في جهات بتمول، والجهات اللي بتمول عادة شروطها يعني خيالية. لماذا لا يكون هنالك استثناء لهذه المناطق حتى نمكنها تنمويا واقتصاديا؟
1: نعم.
0: ضمانات تكون معقولة. لا يعقل بأن تذهب أموال وملايين لجمعيات أساسا هي مقتدرة وتترك أسر صغيرة.
1: 100%. 100%. واليوم كمان أثرتي موضوع جدا مهم سعادتك. لو أنا بدي أعمل مشروع منزلي، بدي توصيل، بدي
0: تسويق،
1: بدي تسويق، بدي أعمل بازار للسيدات، هل المنطقة مخدومة بما يكفي لحتى أقيم هيك فعالية؟ أنا بحكي على المستوى البسيط جدا، يعني
0: على مستوى مرضى كلى يتم توصيلهم لمركز أولي عن طريق باص من جمعية.
1: نعم. إذن لا يوجد نقل،
0: لا يوجد
1: ولا
0: نقل
1: ولا وسائل نقل.
0: حديثا هنالك مشروع تم إقراره لنقل مجاني للطلاب.
1: نعم.
0: عن طريق وزارة الاستثمار ووزارة التربية والتعليم، وهذا أنا أعتبره بارقة أمل.
1: يا رب.
0: وأمل أن ينجح هذا المشروع في خدمة طلاب المدارس في المناطق النائية وما سيعكسه تنمويا على المنطقة، ولابد من إعادة النظر والوقوف مع أنفسنا أكثر فيما يتعلق بدعم المرأة في البادية.
1: 100%. 100%.
0: في ظل شح الفرص وعدم توفرها.
1: نعم. اليوم ستي وأنت عم تحكي عن طلبة المدارس بقرية 150 نسمة، هل المدارس بتغطي كافة المراحل ولا لازم يروح على مناطق أخرى؟
0: أكيد على مناطق أخرى.
1: 100%.
0: إذا لواء كامل يحتاج أن يذهبوا إلى مناطق أخرى لإكمال الدراسة.
1: لواء كامل؟
0: نعم. حتى طلبة الجامعة مثلا، عندك لواء القويرة في طلاب بيروحوا لجامعة الجامعة الأردنية في العقبة.
1: نعم.
0: لا تتوفر مواصلات.
1: كيف بوصلوا؟
0: مواصلات شخصية. كان المفروض في اتفاقية لتأمين مواصلاتهم تم عرقلتها أخيرا ومؤخرا عن طريق نعود ونؤكد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وكأنها أصبحت لا تعمل إلا ضد هذه المناطق.
1: ما هي
0: تم
1: الأسباب؟
0: إيقاف خدمة الباص وتم توفير بدل مواصلات. هل الفتاة بحاجة لمبلغ أم بحاجة لتأمين مواصلاتها بشكل آمن؟
1: والله نحكي نكون صريحين، أكيد أنا بدي
0: على رابط.
1: بالضبط. أنا بدي شخصي ودي
0: الدخول على رابط.
1: نعم.
0: وتسجل وتأخذ قيمة. نعم. بدل مواصلات.
1: بدناش مصاري.
0: وتوقف بأي لحظة.
1: نعم.
0: ولا يتم النظر لأهمية أن تتوافر المواصلة، لا أن ترسل لي
1: 100%.
0: مبلغ ومؤقت غير مضمون،
1: وخصوصا لو أساسا موجود المواصلة، أنا مش بحاجة هذا المبلغ.
0: موجود المواصلة لكن. نعم. ما بدنا نوفر المواصلة، لا بدنا رابط وادفع عشان بعد فترة يوقف بأي لحظة.
1: للأسف الشديد. إذن اليوم الموضوع مؤلم للأم، للأب، للأبناء الصغار في المدارس.
0: نعم.
1: وأيضا طلبة الجامعات.
0: نعم.
1: والمقبلين على العمل، يعني
0: قطعت.
1: وكافة أفراد الأسرة.
0: نعم.
1: إذن من هو المرتاح في
0: البادية؟ مناطق البادية الجنوبية هي أكثر المناطق التي لديها موارد سياحية.
1: أتفق. أتفق.
0: وادي رم، الديسة.
1: نعم.
0: الحميمة، استثمارات تذهب مردوداتها لمكان لا يعطي أهل هذه المنطقة لو بدل خدمة التنمية الاجتماعية. جمعيات لا تحصل على دعم.
1: نعم.
0: واقع حال أنا عشته.
1: نعم.
0: في وزارة التنمية الاجتماعية جمعيات من البادية يتم إهمال معاملاتها وطلباتها
1: بسبب بدون سبب،
0: يعني مزاجية. برجع وبحكي لك العمل البيروقراطي والمزاجية في اتخاذ القرارات فيما تعلق بتحديد المناطق الأشد حاجة للتنمية هي مزاجية.
1: يعني اليوم بسبب المزاجية أفراد.
0: نعم.
1: أسرة كاملة بنحكي من الأب والأم ووصولا للأطفال الصغار يحرموا من أبسط حقوقهم.
0: نعم. والمثال كان وارد في الفيديو بخصوص الماء، معاملة لإيصال مياه مدفوع رسوم الاشتراكات من 2012.
1: نعم. 2012 الأسر تدفع الرسوم.
0: لا نعم احنا. نعم. دفعنا رسوم للتمديد لم تصل المياه، بعد الفيديو لليوم لم يحصل. يحصل أي إجراء. تم الحديث عن تشكيل لجنة لدراسة واقع هذه البيوت ولمن تبعية هذه البيوت، كم بيت يتبع لسلطة منطقة العقبة الخاصة وكم بيت يتبع للتطوير الحضري، وبالتالي نخرج بحل ونعود للبيروقراطية. بالرغم من أن هذا الموضوع وصل عالميا، لليوم لم يتم تزويدهم لا بمياه ولا بأي زيارة ولا بأي كشف من جهة
1: من 14 سنة.
0: نعم، يعني وكأن الأمر يعامل بأنه تحدي أو يعامل بأنه عند
1: مكملين. ساعدت أروى الحجاية بهذا الموضوع، لأنه اليوم أبناء البادية الجنوبية بيستحقوا نتكلم مرارا وتكرارا في هاي المواضيع لحتى نوصل صوتهم، صوت الحق. نعم. لكل مواطن في المملكة الأردنية الهاشمية ولكل أسرة لها الحق أن تعيش بكرامة، بهدات بال تفتح حنفية ينزل منها مي. نعم. بدناش أكثر من هيك.
0: نعم صحيح.
1: بعد الفاصل نعود، خليكم معنا إن شاء الله.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك عنوان بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياتي في أم في برنامج بيت حواء. اليوم إحنا في قلب العاصمة عمان ونحن صوت كل مواطن أردني في المملكة الأردنية الهاشمية، واليوم نتحدث بلسان البادية الجنوبية ومن شو بيعانوا البادية الجنوبية. عدوا معي، مركز صحي مأساوي، بنا تحتية متهالكة، من شو ما بيعانوا ستي، أكيد من رحب فيكي مرة تانية سعادة النائب أروى الحجايا. مركز صحي مأساوي، بنا تحتية متهالكة، عدم وجود مدارس في المنطقة ونقل مدرسي إلى الآن لسه عم بندرس بمشروعه، وما دام لسه عم بندرس ما بدنا نحكي إنه متوافر. مرضى الكلى يتم نقلهم إلى المراكز الصحية الأولية عن طريق باص جمعية وبأجر، لأنه أساسا ما فيش مواصلات. جمعيات نشيطة فاعلة بالرغم من إنها نشيطة وفاعلة وبتحاول تخدم المنطقة، إلا إنها بتواجه عراقيل من الجهات المعنية. وأخيرا وليس آخرا، عدم التزام طبيب وصيدلاني بدوامهم. نعم. الصيدلية مسكرة دكتور.
1: نعم.
0: ستي،
1: الطبيب المقيم المفروض. نعم. أنه يراجع المركز الصحي أقل شيء 3 أيام بالأسبوع.
0: نعم.
1: لا يحضر، وكان تبرير معالي وزير الصحة أنه هو مركز فرعي.
0: نعم.
1: كان سؤالي، هل لأنه مركز فرعي لا يستحق أصحاب سكان المنطقة بأن يخدموا بوجود طبيب وبصيدلية؟ الصيدلية مغلقة بسبب أن الصيدلاني يناوب مع الطبيب، فيغلق الصيدلية وتبقى الناس بدون أدوية، حتى الأدوية الشهرية لا يتم توفيرها، وسيتم عرض هذا الفيديو.
0: يعني اليوم المقصود إحنا ما بنحكي عن خافض حرارة ولا عن المسكن،
1: أدوية أساسية، أدوية شهرية. وأدوية شهرية وإمكانيات لابد أن تتوفر للمركز. ما ألمني مساحة الأرض التي على المركز، لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الاهتمام من قبل وزارة الصحة. الصندوق مقابل المركز الصحي، لو كان هنالك إدارة ونية صادقة بعمل وتنفيذ تنمية حقيقية مستدامة، لكانت فعالية الصندوق مع المركز، مركز الصحي ساحات ما في مظلات ما في شجر، الجمعية تبرعت بزراعة ساحة الجمعية.
0: نعم.
1: ساحة المركز بأشجار وبتوفير كافة الإمكانيات حتى يشعروا بأن هذا القطاع في حياة. نتكلم عن حاجات أساسية.
0: والله هكلانها أسألك سؤال
1: صحة
0: ستي، هكلانها أسألك سؤال، في حديقة للأطفال ولا كله مكتفي بالحوش؟
1: في ملف يصور حديقة الأطفال المفروض أنها في الجمعية
0: بالجمعية أيضا،
1: مراجيح مكسرة، صور يعني متهالك برضه موثق، وكل ما نشرت عنه وكتبت فيه وسألت فيه ومشيت بكافة الطرق وعبر كل القنوات، لم يتم أي إجراء على أي ملف كان سوى حالة الأرملة التي لديها معاق، تمت متابعة حالتها بعد إصرار وحث مني، وحالة الطفل ذوي الإعاقة التي قمت بطلب عمل كشك له، هو طلب علما بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، طلب بأن يكون له عمل خاص.
0: نعم.
1: إلى الآن لم يتم التنفيذ.
0: لكن ما هي قصة المرأة اللي إلها ابن من ذوي الإعاقة؟
1: هي مرأة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية، تسكن في خيمة.
0: نعم.
1: قمت بزيارتها من خلال زيارتي للمساكن التي عليها قرار هدم، ولليوم عليها قرار هدم ولم يتم تنفيذه، ولم يتم توفير مساكن للأسر التي بحاجة لاستبدال مساكنها في قرية فينان التي تتبع للواء لمنطقة وادي عربة.
0: وابنها بس بده كشك لحتى يعيشوا.
1: حالة ثانية، الابن المعاق الكشك. الأرملة ابنها معاق بحاجة لمسكن هي وياه، يعني هي عليها منطبق عليها كافة الشروط والأولويات. أرملة وابن معاق فوق 30 سنة في خيمة على وادي.
0: يعني مخاطرها.
1: خاطبنا ديوان الملكي وخاطب بدوره وزارة التنمية، وقامت وزارة التنمية بعمل إجراء له اللي هي صرف مخصصات من دور الإيواء وتوفير مسكن له لحين البناء. هذا ما وردني بالكتاب، لكن سأقوم بزيارة
0: بإذن الله تعالى.
1: كل عملي سيتم بموجب زيارات ميدانية على أرض الواقع
0: بإذن الله. هذا اللي إحنا بدنا إياه اليوم بدنا بالميدان.
1: نعم.
0: ما بدنا من خلف المكاتب، وهذا ما قمت به سعادتك.
1: نعم.
0: النائب أروى الحجايا، اليوم عرضنا المشاكل ستي وحكينا عن أهم المشاكل اللي بتواجه الأسرة الأردنية في البادية الجنوبية. مش عارفة كيف من اليوم وطالع رح نكون متهنيين بلقمتنا بقعدتنا بروحتنا وجيتنا، احنا بنمسك التليفون ونطلب مواصلات ومنروح، اليوم كأسرة أردنية كيف لنا أن نهنأ بعد أن سمعنا إخواننا في الجنوب في البادية الجنوبية من شو عم بيعانوا؟ ما هي الحلول؟
1: أول شيء صاحب الضمير تعبان اللي ما بيحرك دمه مشهد مؤلم ما رح يحركه كتب ولا خطابات
0: للأسف.
1: أود أن أشير أنني في عامي الأول في مجلس النواب انتهجت العمل عبر المخاطبات وعبر الكتب وعبر توثيق كل ما أرسله للوزراء المختصين ولدولة رئيس الوزراء حتى لا أكون ممن يضغط بطرق الإعلام. أنا لم أتوجه إلى الإعلام إلا بعد أن يئست من وصول إلى أي حل. قضايا خوفا على مشاعر أصحابها لم أنشرها من فئات المعاقين في المراكز الإيوائية.
0: احنا مهم اليوم نحكي يعني معاقين وذوي الإعاقة.
1: أذى, أذى, أذى يتعرض له أبنائنا المحتاجين لهذه الدور وتم إرسال كافة التفاصيل ولم يتم تحريك ساكن. حتى الشخص المسؤول عن هذا الخطأ أو هذا الخلل لم يتم مساءلة سؤال. لهذا في هذا العام انتهجت أنني سأنشر كل شيء ليرى الناس ماذا أعانيه أنا من بيروقراطية في التعامل مع الملفات.
0: نعم، وليرى أيضا المعاناة التي نراها اليوم مع أبنائنا وأخواننا.
1: لكن أعود وأؤكد مشكلتنا في البادية الجنوبية ازدواجية السلطة وأصحاب القرار ما بين الوزارات في العاصمة وبين الأقاليم.
0: هذا نداء صارخ اليوم للجميع، نداء صارخ لإنقاذ الأسرة الأردنية في البادية الجنوبية. نعم، لأنه لما منشوف الفيديو عم منشوف لما كنا نشوفه من شوي، يعني أجلكم الله ما كان حتى لابس حذاء الطفل، طفل طويل على ما أعتقد أدي عمره 10 سنين 11 سنة،
1: والغالبية
0: لا يرتدي الحذاء، حتى جسمه مبين فيه سوء تغذية.
1: يعني
0: الولد
1: يعني حاجته الماء حاليا، له أولوية، يعني هو بحاجة الماء.
0: عادة لما كنا نشوف الفيديوهات اللي بتفرجي إنه بالمناطق معينة فيها مجاعات كان ما فيش مي أو بيشرب الطفل شربة مي. اليوم أبنائنا في البادية الجنوبية وأسرنا في البادية الجنوبية تعاني من عدم وجود مياه، ما فيش حنفيات جوات بيوتهم لأنهم قاطعين الأمل. من 14 سنة تقدموا في موضوع التمديدات وعلى الفاضي
1: لا يوجد استجابة.
0: لعل وعسى.
1: لكن لو كانت منطقة أخرى في محافظة أخرى أعتقد لا لا لا لا تقبع هذه المدة من السنوات دون حل.
0: بإذن الله تعالى إنها تنحل الموضوع. اليوم أولادنا 150 نسمة، أي نعم، إحنا اليوم حكينا باسم 150 نسمة، وبكرة وبعده وبعده رح نحكي بأسماء غيرهم. هذا واجبنا.
1: نعم.
0: إنه نحكي نعم. اليوم.
1: هي أمانة نسأل عنها ونحاسب عليها.
0: 100%. سعادة النائب أروى الحجاية، في نهاية هذا اللقاء الممتع بالرغم من ألمه، لأنه اليوم لما نحكي مع شخص بيحكي قلبه على بلده زي ما بيحكوها، وكنت بصوت عالي وصريحة وجريئة في طرح القضايا، ما تهابشي لأنه أولادك هدول أخوانك.
1: ما في إذا كان هنالك خوف فيجب أن يكون الخوف من رب العالمين فقط.
0: 100%. كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء.
1: لا أقول أخيرة لأنه يبدو أنه سيكون الكلام كثير. الناس تتعاطف مع بعضها، الناس بتساعد بعضها، والأردنيين عندهم نخوة، لكن الإنسان إحنا بنحكي مش أقوى من الدولة ولا أقوى من الحكومة، إحنا بنساعدهم في موضوع موضوعين ثلاث، لكن الأمر بيحتاج لإعادة نظر ووقفة مع النفس من قبل القيادات وأصحاب القرار ومن يتم منحهم الثقة ويضعون يدهم على القسم أمام جلالة سيدنا في خدمة الوطن بأن يعيدوا النظر في سياستهم ونهجهم مع كل من هو محتاج ومع البوادي الجنوبية بالذات.
0: بإذن الله تعالى، وإحنا صوتكم وصوتهم دائما وأبدا بإذن الله تعالى. وإيدك اليمين ستي بإذن الله. سعادة النائب أروى الحجاية، شكرا جزيلا، شرفتينا في بيت حواء.
1: شكرا لك،
0: شرفتينا. الله يرضى عليك ويرضيك. الله يخليك ويبارك فيك. أما أنتم مستمعين الكرام، لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. دائما متعودين علينا في بيت حواء نعرض لكم طبخة، قضية معينة، ممكن نحكي من فقرة من جوا المحاكم أو وجهة نظر ناس بتعاركوا بين بعض. بس بيت حواء هو بيت الجميع، بيت جميع الأردنيين، كل شخص يقطن على هذه الأرض المملكة الأردنية الهاشمية، ومن واجبنا نوصل صوت الجميع. لهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كنت معكم من التقديم من رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم واسألوا عن جيرانكم وأحبابكم. في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط،

الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكلنا.

0: معكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
1: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام، معي أنا أحمد الفاوري.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، نحن في تفسير سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 58 بعد 100، وذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآيات اللي قبلها تكلمت عن الجهاد والقتل والقتال، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة، ما العلاقة؟ إخواني، هذا الدين يجعل الحياة كلها نسيج واحد، الجهاد والحج والعمرة والصلاة كل شبكة متداخلة، ليست منفصمة ولا منفصلة ولا متباعدة، ولكنها متوافقة متوافقة. إن الصفا والمروة، التعبية الروحية بالحج والبيت زيارته والصلوات والصيام، كل نسق في تربية شخصية الأمة وأفراد الأمة. إن الصفا والمروة، معروف مكان السعي ما بين الصفا والمروة، من شعائر الله. نحن في هذا على خطى الأنبياء السابقين عليهم الصلوات، إبراهيم ومن بعد إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على هذه الشعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الشعيرة من الشعائر اللي هي العبادة أو الركن من أركان العبادة، هذا السعي من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما قال فليطوف بهما؟ إنما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه كانت قريش يعني لا تعتبر السعي بين الصفا والمروة مطلوبا للحج، وكانوا بالعكس يخطئون من يسعى بين الصفا والمروة، والمسلمون كانوا يتحرجون لوجود أصنام على الصفا والمروة، إذن كل كان السعي ما بين الصفا والمروة معطل من المشركين، والمسلمون كانوا يتحرجون لوجود أصنام فوق الصفا وفوق المروة، إلى أن أزالها نبينا صلى الله عليه وسلم وانتهى الحرج. إذن فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مالكش إثم، أنت عم بتطوف بأركان الله تعالى أمر الطواف بينها. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قد تسعى سعيا زائدا لا بأس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، مثل هذه الآيات البينات والهدى، يعني الحج كما حدده الإله العظيم والأركان التي قررها مولانا سبحانه ثم رسوله أكدها صلى الله عليه وسلم بالممارسة والعمل، من يكتم الذي أنزله الله من الآيات البينات ومن الهدى من بعد ما جلاه القرآن للناس جميعا في هذا الكتاب العظيم، أولئك الذين يخفون الحقائق يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا، استثناء، إذن فتح مولانا باب التوبة لمن شاء أن يتوب طبعا، وأصلحوا، أنت أفسدت بنشر الضلال والفساد ويعني تخطئة العبادات وهي صواب كانت يتوب من أخطائه وأصلحه، بمعنى ما أفسده يصلحه، وبينوا الحق فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا دين كله رحمة، ورب العالمين سبحانه لا يعاملنا إلا برحمته، لكن من حارب الإسلام، من حارب دين الإسلام، من حارب الله يحاربه الله، لكن من تاب إلى الله لو كان فعل ما فعل، عبد الأصنام وأشرك وقاتل المسلمين، أنا تبت خلاص يفتح له الإسلام صفحة جديدة. إذن عند الآية 60 بعد 100 نبتدئ الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية بطعامة. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تؤكد أن تطبيق التعليمات الجديدة للفحص الفني يأتي تسهيلاً على المواطنين والحفاظ على السلامة العامة وتشجيعهم على ترخيص مركباتهم. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي والبالغ 6.70 دنانير. مديرية أشغال محافظة الزرقاء تبدأ بإزالة الأكشاك المخالفة والمعتدية على حرم الطريق العام على طريق أوتوستراد الزرقاء المفرق. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة مدنية في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مستوطنون يسرقون قرابة 80 رأس غنم من قرية كفر مالك شرقية رام الله في الضفة الغربية المحتلة خلال هجوم نفذوه على أطرافها. إيران تقول إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتبارا من الآن. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن ننتفع من الماضي، وينبغي أن ننتفع من الدروس والعبر التي نستنبطها من سيرة سيد البشر. كان عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. هو سيد الخلق، لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأما بعد النبوة فرؤياه صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، رؤياه وحي يوحى، وهو المعصوم من تلاعب الشيطان، والذي تنام عينه ولا ينام قلبه. ومع هذا كله فإليكم شاهداً من سيرته. أما الشاهد فإنه عليه الصلاة والسلام أري في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة، وطاف أصحابه واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر بعضهم الآخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ففرحوا بها فرحا عظيما. فهي تلك الرؤية التي عناها الله بقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه عام الحديبية إلى مكة يريد العمرة، وما كان أصحابه يشكون لحظة واحدة أنهم سيعتمرون عامهم تصديقاً لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقع من أمر الصلح مع المشركين بالحديبية ما وقع، وما اقتضاه ذلك الصلح من أن يرجع المسلمون عامهم ذلك من غير عمرة على أن يعودوا من قابل، ثقل ذلك على المسلمين كثيرا، وعز عليهم أن يرجعوا إلى المدينة من غير أن يطوفوا بالبيت الحرام، حتى ذهب عمر، وتعلمون من عمر، يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال له: أولست يا رسول الله تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ الاتفاق خلاف الرؤيا، ألم تحدثنا ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ونجد أيضا في هذا الشاهد أن رؤياه صلى الله عليه وسلم لم تكن لتصرفه عن منهجه الذي ارتضاه لنفسه، وأراد أن يربي عليه أصحابه وأمته. من ذلك حسن النظر في العواقب وتقدير المصالح، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في الصلح رضي به، وانقاد له غير آبه بشيء من الرؤيا التي رآها، ولم تكن الرؤيا همه، ولم تكن غاية يسعى لتحقيقها، ولم تكن أفعاله خاضعة لدلالتها ومقتضاها، وإنما ترك تأويل رؤياه يأتي تباعاً من الطريق الذي نهجه والتزم سلوكه. وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا في حدودها ومكانها اللائق بها، فهي عنده، دقيق الآن، فهي عنده مبشرة لا موجهة، تبشر ولا توجه. لا يمكن أن يبنى على الرؤيا موقف ولا حكم شرعي، بل إن الفقهاء يقولون: من رأى رسول الله يأمره بخلاف منهج الله ترد الرؤيا ويثبت الشرع. ديننا دين منهج قويم، دين حكم شرعي، دين نص صحيح، وليس دين كرامات ولا منامات. الكرامات بشارة بينك وبين الله، يمنع أن تذكرها، يمنع أن تتحدى بها. المعجزات أمر الأنبياء أن يتحدوا بها قومهم لأنها برهان على أنهم رسله. أما الولي كرامته فيما بينه وبين الله، إشعار داخلي ممنوع أن تلقى على الملأ، ممنوع أن يتاجر بها، ممنوع أن تكون سبباً لموقف.
أو لحكم شرعي. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، أنا لا أتكلم من فراغ. سمعت مئات المنامات والرؤى، وكأنها مثبطة للعزائم، وكأنها مدغدغة للأحلام، وكأنها نشوة وموهومة يعيشها الإنسان ويجترها، والواقع هو الذي ينبغي أن نتعامل معه. أيها الإخوة الكرام، شيء دقيق أحب أن يكون بين أيديكم. رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت قبل قليل جزء من الوحي، فكيف برؤيا غيره؟ أنا أتحدث عن من؟ عن سيد الخلق، وعن حبيب الحق، عن المعصوم الذي لا يخطئ، عن رؤياه التي هي وحي يوحى، ومع ذلك أخذ بالمنهج الثابت ولم يأخذ برؤياه التي رآها هو، فكيف برؤيا غيره الآن؟ أن دخلنا إلى رؤيا غيره التي ربما كانت أضغاث أحلام، وربما كانت تحديث الشيطان. غير النبي ربما تكون رؤياه أضغاث أحلام أو تحديث شيطان، فإذا كان من الخطأ في المنهج اتخاذ الرؤى هادياً ودليلاً يترسم به المرء طريقة ويتبصر به الحق، فإن من الخطأ كذلك أن نسارع في تصديق كل ما يحكى لنا من الرؤى. هذه طرفة، دخل أحدهم على رجل له مركز القرار، قال له: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليك ويأمرك أن يكون لي عندك عمل في وزارتك. فكان هذا الوزير ذكيا، قال له: أنت متى رأيت الرؤيا؟ قال له: في الساعة 12 ليلا. قال: إني رأيته في الساعة 4 يقول لي: هذا كذاب لا تصدقه. معنى ذلك قضية ليس لها ضابط، كل إنسان قد يدعي رؤيا لم تكن لها أصل. نحن تحدثنا عن رؤيا النبي، إذن الموقف الأول ينبغي أن نأخذ بالقول الثابت وهو القرآن، وينبغي

مبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، متفق عليه. في هذين الحديثين ألا تتخذ الرؤيا منهجا للعمل. أيها الإخوة الكرام، قد نرتاب كثيرا في أن تكون كل المرويات من أحلام الناس اليوم هي من جملة الرؤى الصالحة المبشرة، قد تكون أوهاما، وقد تكون حديثا للشيطان، وقد تكون أضغاث أحلام. فثمة أمور أيها الإخوة تدفعنا للتريس كثيرا، وتصرفنا عن تصديق كل ما يروى من الأحلام وبما يحكى من تأويلها. الأمر الأول أن يكون المرء الذي نسبت إليه تلك الرؤيا كاذبا. أول احتمال أن تكون هذه الرؤيا كاذبة وليس هناك من دليل على تصديقها، فقد يتحلم المرء بحلم لم يره، يتحلم يدعي يكذب بحلم لم يره، وهذا احتمال وارد، والوعيد في ذلك شديد. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، يعني كلف تعجيزا وكلف شيئا مستحيلا كما قال شيئا مستحيلا. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ثم إننا إن فرضنا صحة الرؤية وأن صاحبها صادق، فثمة أمر آخر يرد عليها، وهو كون ذلك الحلم من قبيل حديث النفس. الإنسان له حاجات قد لا تتحقق في عالم الواقع، تتحقق في عقله الباطن في الليل، فما حلم منه في النهار يراه في الليل. والدليل من نام في حالة عطش ماذا يرى في الليل؟ يرى يشرب الماء البارد، يرى أمام شلال، يرى، هذه كلها أحلام نابعة من حاجته إلى الماء. إن لم تكن هذه الرؤيا رؤيا من الله فهي من حديث النفس أو من حديث الشيطان. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام أثبت في قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث: رؤيا صالحة بشرى من الله، ما قال منهج عمل، بشرى، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث به الرجل نفسه. أخرجه الترمذي بسند صحيح، إما من الرحمن وإما من حديث النفس وإما تحزين من الشيطان. لو أننا سلمنا أن هذه الرؤيا من حديث النفس فثمت وارد يمنع أن تستخفنا هذه الرؤيا، فنسارع إلى تصديقها واستظهار الغيب بها، وهذا الوارد هو احتمال خطأ المعبر. الرؤيا صحيحة، ليست من حديث النفس وليست من حديث الشيطان، رؤيا من الرحمن. من أنبأك أن هذا التأويل صحيح؟ التأويل اجتهادي، والاجتهاد يخطئ ويصيب. والدليل: رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني رأيت رؤيا، ثم قصها عليه في حديث طويل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أتأذن لي أن أعبرها له؟ سيدنا الصديق: ما طلعت شمس بعد رجل على رجل أفضل من أبي بكر، فأذن له فعبرها. ثم قال: يا رسول الله، أخبرني، أصبت أم أخطأت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. من هو الصديق؟ الصديق أخطأ في تعبير الرؤيا. لو سلمنا أنها صحيحة 100%، قد يكون التعبير مخطئا. الإمام مالك رأى في المنام ملك الموت، قال له: يا ملك الموت، كم بقي لي من عمري؟ أشار إليه بأصابعه الخمس هكذا، فاستيقظ، اشتد قلقه. أهي 5 سنوات أم 5 أشهر أم 5 أيام أم 5 ساعات أم 5 دقائق؟ ذهب إلى الإمام ابن سيرين فيما تروي القصص، قال: يا إمام، رأيت كذا وكذا، أخبرني. قال: إن ملك الموت يقول لك إن هذا السؤال من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله. وفهمها فهما مغلوطا وهو الإمام مالك، فجاء التأويل هذا السؤال الذي سألته ملك الموت من 5 أسئلة لا يعلمها إلا الله. أيها الإخوة الكرام،

تكون الرؤية من حديث النفس، وقد تكون من حديث الشيطان، وقد تكون رؤية لكن صاحبها أخطأ في تعبيرها، ولا يمكن أن يبنى موقف ولا حكم شرعي على الرؤية. أيها الإخوة الكرام، هناك سنن أروي لكم بعضها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا مليون رؤية تغير هذه الآية، آلاف الرؤى، رايات ورايات ونار تخرج من هنا وهنا، وأحاديث ضعيفة تدغدغ عواطف الناس ويرتاحون لها، معنى النصر قريب، هم لا يعملون شيئا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا مليون رؤية تغير هذا القانون. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن لم ننصره ولا مليون رؤية تغير هذه الحقيقة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ولا مليون رؤية تغير هذه الحقيقة. أيها الإخوة الكرام، كن منهجيا، كن متبعا لمنهج الله في كتابه وسنته، تعلق بالقوانين، تعلق بالسنن الثابتة، تعلق بأشياء صرح بها القرآن وبينها النبي العدنان، ودعك من الخرافات والترهات والأقاويل والأوهام والرؤى والأحلام، فإنها إن كانت صحيحة فهي مبشرة وليست موجهة، إن كانت صحيحة فهي بشارة أو إنذار فيما بينك وبينها فقط. نحن معنا منهج من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن في التكرار فائدة. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فأي حل آخر؟ إذا كان أرضياً فالطريق مسدود، أي حل آخر؟ إذا كان الحل أرضياً فالطريق مسدود. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وأنت كأحد من أحد المسلمين قد لا تستطيع إقناع المسلمين أن يصطلحوا مع الله، قد لا تستطيع، يمكنك أن تصطلح أنت مع الله. إن فعلت ذلك أديت الذي عليك، وبقي من الله الذي لك. قد لا تستطيع إقناع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم أن يصطلحوا مع الله وأن يتوبوا إليه ويطبقوا منهجه، هذا فوق طاقتك وفوق طاقة أكبر الدعاة في الأرض. لكن الذي في إمكانك أن تصطلح أنت مع الله، وأن تراجع نفسك، وأن ترتب أوراق بيتك، وأن تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك، أديت الذي عليك وبقي من الله الذي لك. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
3: يا حامل القرآن.
4: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعب عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 65.
1: باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. الحديث 700. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. باب ما قيل في أولاد المسلمين. الحديث 701. عن البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. باب ما قيل في أولاد المشركين. الحديث 702. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. الحديث 703. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، على وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قالا: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكلو الربا، والشيخ في أصل شجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قالا: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. باب موت الفجأة. الحديث 704. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الحديث 705. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري ودفن في بيتي. الحديث 706. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عن هؤلاء النفر الستة، فسمى الستة، فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. باب ما ينهى من سب الأموات. الحديث 707. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtax.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فيم يقرأه محمد سلامة. توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة مليار دولار. وزير الطاقة يؤكد أن اتفاقية الاستثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة. إدارة الترخيص تؤكد أن تطبيق التعليمات الجديدة للفحص الفني يأتي تسهيلا على المواطنين والحفاظ على السلامة العامة وتشجيعهم على ترخيص مركباتهم. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي والتي بلغت 6 دنانير و70 قرشا. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم مسؤول مباحث خان يونس في استهدافات من مسيرات إسرائيلية وسط تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. إيران تقول إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتبارا من الآن. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-4020 06516-2020 06516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية حياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلتول بلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. من مفردات الحياة يكرم أن ننتبه إلى ألسنتنا، هذا من نافلة القوم، أو من نافلة القول أن ننتبه إلى ما نتكلم به، فإننا بهذا مؤاخذون. هكذا سأل معاذ واستشكل، قال للنبي: أنحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أمانة الكلمة. النبي الإسلام يعبر في هذه الجملة عن أمانة الكلمة في الإسلام، بها يدخل الإسلام، بها يخرج من الإسلام، هذه التي قد تثير حروبا، وقد تثير الضغائن، وقد تسيل الدماء. ولذلك اليوم مع وفرة وسائل التواصل وسهولة الكلام استهان الناس بما يقولون، كلهم يريدون أن يصنعوا المحتوى، لكن أي محتوى؟ وماذا يقدمون للناس؟ هل يقدمون النافع أم الضار؟ هل يقدمون الخير أم الشر؟ هل يقدمون ما يبني ولا ما يهدم؟ طيب، هل أحاطوا علما بما قالوا أم أنهم يتخبطون؟ طيب، هل تورعوا عن أعراض الناس وعن أسرار الناس أم أنهم يستهينون؟ الحقيقة هنالك من وفق في الكلام، يتكلم في محتوى علمي، ديني، تربوي، سياسي، اقتصادي، مفيد، وهنالك من لا يتورع، هنالك من يخبط خبط عشواء. ذلك هؤلاء يقال لهم عن أمانة الكلمة، يقول عيسى: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفة. وأنا أتكلم بهذا الحديث أستدعي في ذهن مجموعة من الناس ممن يتكلمون في أمر الدين ومن يتكلمون بالفكر الإسلامي، ممن يعارضون عقائد الإسلام والتشريع الإسلامي المقطوع به المعلوم من الدين بالضرورة، وهم بذلك يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهم بذلك يفسدون. اليوم الإساءة إلى علماء الفقه، بيصور علماء الفقه خاصة أبو حنيفة على أنه يعني يستلب الناس ويفرض على الناس، كأنه أبو حنيفة كان يعني حاكما يعني ممكنا، ولم يكن قاضيا، ورفض أن يكون قاضيا. هذا كل من التهريج. وذلك النبي عليه يقول: بئس مطية القوم زعموا. هذه الآن تكمل المسألة. المسألة الأولى: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ليقل بالا. طيب، الذي تلقى، هل يا ترى وعيت ما قيل لك؟ أهو نافع أم هو ضار؟ أهو صواب أم هو خطأ؟ لا تقل قال الناس ويقول الناس، لا تقل. اليوم هناك من يلوك أعراض الناس، واليوم بعض الناس يظن أنه مهمته أن يعقب على كل حدث يحدث في مجتمعه الصغير والكبير، بيعلق أحداث رياضة، وبيعلق على فنان، وبيعلق على شيخ، وبيعلق سياسي، وتدري من أين أتى بهذا الاطلاع، وإذا به يتخبط. إخوانك، أمانة الكلمة، كل واحد بده يتوقع أو يوقن أن الكلام الذي قاله سيحاسبه ربه عليه. فإن كنت متحققا تكلم، لم تكن متحققا قل حتى أتحقق. هذا أدب، الله يجعلنا وإياكم نتأدب به حتى لا نصيب الناس الأبرياء، وحتى إن تكلمنا تكلمنا بما ينفع لا بما يضر، بما يبني الأمة لا بما يهدمها عياذا بالله. طيب، دعونا بعض الأسئلة التي وردت ثم نرحب بأسئلتكم الهاتفية، حياكم الله تعالى. قضية البضاعة المقاطعة، هكذا إحدى الأخوات اتصلت وسألت عن البضاعة المقاطعة، أنه هل في إثم وهل أنا أكون محتالا كاحتيال يهود بني إسرائيل عندما احتالوا الصيد يوم السبت؟ طبعا لا، فارق كبير بين أولئك الذين انحرفوا عن أمر الله عن قصد وإساءة، وبين هذه القضية اللي هي مصلحية. سأذكر الفرق بينهم إن شاء الله تعالى، لكن دعوني مع اتصالاتكم الكريمة. أبو الوليد، تفضل يا أبو الوليد.
2: الله يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك ويحفظك ويرضى عليك.
2: الله يجزيكم خير على البرنامج الرائع.
1: الله يرضى عليك يا سيدي، أهلا وسهلا، تفضل.
2: دكتورنا، لو رجل تقدم للزواج كان يعمل في بنك ربوي،
1: نعم.
2: أو يعني سواء العريس أو العروس تعمل في بنك ربوي، يعني هل يجوز الموافقة على هذا العريس أو رفضه؟
1: طيب. هل تحققت أخلاقه، صاحب خلق، صاحب دين، يؤدي الفرائض أو هي؟
2: يعني بشكل عام نعم.
1: طيب، تكرم يا أبو الوليد، بارك الله فيك يا سيدي. طيب. حفظك الله، وراك سؤالك مهم، لكن خلينا نحول قضية البضاعة. البضاعة المقاطعة الكرام اليوم هذا أمر مصلحي ارتآه بعض الناس. لماذا أقول ارتآه بعض الناس؟ من باب الأمانة، لأنه ليس كل أهل العلم يعني يقولون بهذا، لأن ما دام أنت تشتري شيئا حلالا من طعام، من شراب، من منتجات، من علاج، فلا أحد يستطيع أن يقول لك هذا حرام، لكن من باب المقاطعة، تضييق الخناق على أولئك الأشرار الذين يدعون الكيان، ارتأى بعض الناس هذا المسلك. هذا مسلك، وأكثر مرة أنا قلت هذه قضية قناعات. المقتنع بهذا فليبتعد وهو مأجور، لكن لو أن إنسانا اقتحم فأخذ ما يحتاجه، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، ومن ثم لا إثم إن شاء الله ولا احتيال بإذن الله. هذا فارق بين أولئك الذين احتالوا على أمر الله، لا تصيدوا يوم السبت. لكن أنا ما عندي هنا نص ديني يقول امتنع عن هذا، هذا أمر مصلحي اجتهد فيه بعض العلم. وهذا فارق كبير في الفقه الكرام بين النص والاجتهاد، فارق كبير بين النص وبين الاجتهاد. طيب، سؤال أبو الوليد، سؤال مهم الكرام. طيب، هذه المشاريع الوطنية التي تقوم في البلد من شركات ومؤسسات وبنوك، ومن الذي يعمل فيها؟ أبناؤنا، وهم موظفون وليسوا أصحاب قرار وليسوا ملاكا. فمن هذا الباب أن أجي أحمل وزر مؤسسته الربوية، والله صعب. لو هذا الإنسان وجد البديل لتركه. فمن هذا الباب الحقيقة

فتاة كانت تعمل في بنك ريبوي، هذا ليس مانع من الزواج بشرط أن تتوفر فيهما الصفات المناسبة ليكونوا أزواجا صالحين. ومع المناصحة بعدين بالبحث عن العمل، وأنا أعرف كثيرين من هؤلاء الصادقين أنهم لما وجدوا البديل تركوا البنك الربوي. إذن لا مانع من التزويج، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقايا من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة الفهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. أحد الإخوة تكلم عن إنسان فقير قدم إليه طرد غذائي من جهة غير مسلمة، هل يقبل أم لا؟ ما في حرج ما دام أنه يحافظ على دينه ولم يطلب منه شيء. أنا دققت عليه طبعا، معلش أي جهة من الجهات غير مسلمة قدم الطرد غذائي لفقير معلش إطلاقا. طيب سؤال مهم الحقيقة ويصيب كثيرا من الناس، ما حكم التجارة البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة؟ طيب هنالك مخاطبون بالجمعة مكلفون، الرجال ضمن مواصفات معينة، المقيم غير المريض، ولكن هناك أطفال، هناك نساء، هناك غير مسلمين، هناك معذورون، هؤلاء ليسوا من أهل التكليف. اللي كان من أهل التكليف لا يصح لا يبيع ولا شراء، أما غير المكلف يصح أن يبيع ويشتري. لعلي أفصل بعض القضايا إن شاء الله. أخي عبد الحكيم تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام، حياكم الله، تفضل.
1: كيفك دكتور إبراهيم؟
0: عانك الله يا سيدي، حياك الله بخير.
1: الله يسعدك حبيبي دكتور. دكتور في مداخلة بسيطة وسؤال.
0: تفضل.
1: المداخلة البسيطة اللي أنت تفضلت فيها بداية الحلقة، على الناس أي واحد بدين شهر بحارب الإسلام وبيبدأ يحكي عن الإسلام عشان بس سيم الشهر. تمام، وهذا واضح، لكن المشكلة مش فيه، المشكلة فينا إحنا دكتور.
0: صحيح.
1: إحنا لو مثلا ما شهرنا ولا نشرنا كلامه ولا نشرنا راح اموت في يعني الموضوع راح اموت في ارضه. فاحنا مش احنا المفروض ان الواحد ما يهتم لكل الشغلات كلها، لانه انا لاحظت دكتور كثير بطلع انه اي واحد بده يحارب الاسلام او انه بدين الشر بحارب الاسلام من باب الامام ابو حنيفه.
0: انا معك، بس الخطر يا سيد الحكيم ما هو الخطر؟ انه اليوم لو اهملناه سيصيب قطاع من الناس السذج الذين لا يعرفون، في احتمال يفكروه به محل القدوه ويضحك عليهم في دينهم فيفسدهم. فلازم الناس يردوا عليه ضروري.
1: الناس عارفين دكتور زي حضرتك، عارفين وفاهمين كلهم زي حضرتك.
0: بارك الله فيك، الخير وبركة. طيب عندك ايش؟ تفضل يا عبد الحكيم.
1: سؤال في بسرك عن حديث، هل هو موضوع هل هو ضعيف؟
0: تفضل.
1: عن اتوقع عن ابن مسعود رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 12 ركعة حاجة تصلوها ليلا او نهارا، ركعتان ركعتان، في كل ركعتين تشهد الاوسط، وبالنهاية ال 12 ركعة يسجد ويقرأ سورة الفاتحة 7 مرات وسورة الكرسي 7 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له له.
0: يعني قصدك التلاوة أثناء السجود؟
1: لا لا، التلاوة اللي هي صلاة الحاجة.
0: طيب.
1: يعني يقرأ بالسجود الأخير سورة الفاتحة 7 مرات، الكرسي 7 مرات، لا إله إلا أنت سبحانك.
0: طيب بعون الله، بعون سأجيبك بما ينفعك بعون الله. شكرا يا عبد الحكيم، الله يعزك. أبا ليث تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل أبو ليث.
2: سيدي حديث فيني سؤالين لو سمحت.
0: تفضل.
2: الشعر والأظافر المقصوصين هل يجب دفنهم؟
0: لا. لا, لا لا لا لا يجب دفنهم.
2: يعني لانه انت بالعاده
0: جرت العاده
2: انه نكبهم
0: بال عادي عادي عادي. لا عادي ما عندنا اي دليل للدفن ابدا، ما في اي دليل.
2: السؤال الثاني سيدي، طيب. انا سمعت من علامه، اذا بتحب تطلق اسمه تطلق اسمه علامه، انه شفت لوريل انه بقول انه الحسود كافر. ليش؟
0: لانه الحسود كافر.
2: ايوه بالضبط، انا بنقول لك الفتوى 100%، يعني لانه بقول لك يرى ان الله ظلمه في تقسيم المال.
0: طب بدي اسالك سؤال، يعني هذا الحسود احنا بنعرف متحققين انه هذا حسود؟
2: يعني ممكن اذا بتشوفه دائما ممكن انك تعرف.
0: ما يعني ما من هو المتكلم؟ ادم هو نشره يعني ما في مشكله. من هو؟
2: عمر الكافي الشيء علامه عمر.
0: دكتور عمر. طيب باذن الله ساجيبك يا سيد، اشكرك، بارك الله فيك أبا ليث. طيب سؤال حول قضية الشهرة، وهذه الأيام كرام الشهرة مش والله بس بمحاربة الإسلام، لا، في من يشتهر بالتفاهات وفي يشتهر والله بالطب، في ناس صراحة يقدمون محتوى جيد لكن قليل، لكن الأغلب يقدم محتويات غير مسؤولة بصراحة، عليه مسؤولية. إنما الآن أخطرها على الإطلاق محاربة الدين، محاربة الرموز الدينية، الاستهزاء، ويعمل حاله انه هو الفهيم وبصير يعترض على علماء الاسلام والمفسرين واهل العقيده. هذا مثل هذا الاشكال، انه نعم صحيح في قول لعمر اميت الباطل بعدم ذكره، هذا متى؟ لما انا اسمع لحالي الباطل ولا أنقله للآخرين. طب وكيف إذا كان هو قادرا ومكنا من نشره عبر وسائل التواصل وعبر منصات وعبر دفع أحيانا فلوس حتى ينتشر؟ فإذا ما دام انتشر يجب أن يكون هنالك رد عليه بصراحة، لكن الرد بده يكون لها، وكمان الرد بده يكون فيه أدب. أنا اللي ألاحظه اليوم أنه الكلام يكون في ملاحظات والرد يكون عليه أحيانا سباب والشتائم واتهام، وكمان هذا غلط. إحنا اليوم أمانة الكلمة ما بنحكيها للناس العاديين، نحكيها لكل الناس على الإطلاق. طيب أخي معي، تفضل سيدي.
3: ألو، السلام عليكم.
0: سلام، حياك الله، تفضل سيدي.
3: كلك ذوق وأخلاق ما شاء الله عليك.
0: حياك الله يا سيدي، حياك الله.
3: أنا شيخ وجميل ما شاء الله بمنتهى الروعة. تحياتي لفريق العمل لأنهم هم نجاح.
0: يلا، شو بتحب فريق العمل؟ هم بيحبوك يا معلم.
3: بحبهم كثير كثير كثير يعني.
0: تفضل يا سيدي، تفضل.
3: لأنهم بيحترموني وأنا بحترمهم.
0: حياك الله، تفضل.
3: بسم الله على بركة الله. دكتور إبراهيم، يعني بدر الدنيا وأنا أقرأ القرآن مرت علي آية بعد أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طبعا هنا المحورين اللي بتحاور بهم اللي هو يعني من مقصود بالدعاء بشكل عام، وما هي الأوقات المستجبة للدعاء. طبعا دكتور مع المحافظة هذا يعني مثل ما تقول إيش على بالي وخطر على بالي.
0: شكرا، كل الناس بيعرفوك يا دكتور معن، كل الناس بيسألون عنك.
3: الله يحفظك، تسلم، هذا مصيبة.
0: شكرا يا حبيبي، اشكرك، جزاك الله خير. شكرا. طيب، قضية الشعر والأظافر لا، هيدا فلها ما فيش منها الكلام شيء إطلاقا. قضية إنه الاستهانة، دكتور عمر عبد الكافر رجل فاضل ومحترم مقدر، أنا لا أدري ما السياق الذي قال فيه، إنما الآن لا يقال بهذه الطريقة إنه الحسود كافر، لا، لأنه في عندنا قضية يكرم، إنه المسلم مسلم لا نخرج عن الإسلام ونحن متيقنون منه إلا بيقين معاكس، لا نخرج أحد من الإسلام إلا بيقين. ومن هذا الباب لازم يكون في مكفر بعد أن خرج عن المعلومة للدين بالضرورة، ثم جهر بهذا وحاولنا رده ولم يرد، عنده كم الكفر من أحكام الدولة وليس من أحكام الأفراد، هذا أمر. وأهل السنة عندهم قاعدة لا يكفرون أصلا بالكبائر، ولا بصير مذهب مذهب الخوارج. طب والقرآن يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن، لكن بهالطريقة الحاسد كافر؟ لا لا لا، نجرؤ على القول هذا اطلاقا. أخي أبو أحمد، فضل.
4: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله يا أبو أحمد، تفضل.
4: يا سيدي، ملاحظة صغيرة، بيجي احنا على وسائل التواصل بتلاقي لك واحد اقسم عليك بالله الا تفتح ولا تنشر.
0: نعم.
4: ومرات يعني انت تحب الله اذا ما نشرت، فانا شخصيا يعني بس يقسم او يعمل اي شيء ما بكمل الموضوع.
0: ولا ترد ولا ترد عليه ولست ملزما بهذا.
4: ما هذا هو، فبس في غيرك بيصير يصدق بيجيبوا احاديث يعني ما
0: والله يا اخي ليس ملزم اني اسمع له وليس ملزم اني احط له فولو مشاركه، هذا كلام سخيف صراحه. شفت يعني عايشين التفاهه هم بجديه. انا بشكرك يا ابو احمد على الملاحظه. نعم، بعض الناس بده يستميل المتابعين بهذه الطريقة، يقسم بالله إلى غير ذلك. يا سيدي أنت قدمت المحتوى، خليني أنا أقتنع بمحتواك، بدي أتابعك ما بدي، حر أنا، لكن ما تفرض علي. كل السخافات، هاي السخافات كلها في حتى لو كان محتوى جيد ما بطلع تلزم الناس. هل أنا بستطيع ألزم الناس اليوم إنهم يجلسوا يستمعوا لكلامي لمحاضرتي؟ هذا قناعات، أحبوا يجلسوا حياهم الله، إن ما أحبهم أحرار في هذا، فبأي حق أنت أن تفرض على الناس؟ هذا كلام غير صحيح. قضية الدعاء، يا قضية الدعاء يعني يا أخي مع مما لا يتكلم فيه يعني عن جدواها وأهميتها، وهي عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين استكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولكن الدعاء له آدابه، والدعاء هو ربط المخلوق بالخالق، اربط نفسك بمولاك وقل له كل شيء من الله تعالى. طيب، سنكون مع المزيد عون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: الكرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التاوى استكمال الإجابات. بقي لعبد الحكيم سؤال عن الحديث. هذا الحديث غير صحيح، بل هو موضوع أصلا هو مخالف للنهي النبوي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. أكل حال هذا غير صحيح وغير سليم في صلاة الاستخارة أو في دعاء الحاجة، ما في داعي لهذا الحديث غير صحيح. كان في سؤال حول أنه الصديق غائب وهو يحفظ بيته وبينظفه إلى غذائك، لو وجد شيئا فأكل ما في حرج؟ لا، ما في حرج. القرآن نطق بهذا، قال أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم في آية النور التي أباحت أكل الناس بعضهم من بعض، ولكن بناء على قاعدة مستقرة في الفقه. طيب أخي أبي عوني تفضل يا سيدي.
1: حياكم الله.
0: السلام. حياك الله يا أبي عوني تفضل.
1: الله يبارك فيكم. الله يبارك. كنا في درس دين في بيت أحد الأخوة، فالشيخ صلى فينا العشاء فصلى ثلاثة مع أنه كنا 30 واحد. طيب. ما انتبهوا، أنا كنت بالآخر قلت الله أكبر ما سمعني.
0: لا مش الله أكبر، سبحان الله.
1: سبحان الله سبحان الله. نعم.
0: ما انتبه يعني.
1: لا ما انتبه. طيب. فسلم، بعدين الشباب قالوا له والله صلينا ثلاثة يبدو، قام جاب الرابعة.
0: ممتاز.
1: كبر وكبرنا وراء، بعدين جاب
0: سجود السهو. وصلاتكم صحيحة 100%. هكذا هذا هو الوضع الصحيح.
1: ما شاء الله بارك فيك، انا اول مره.
0: لا هو هذا الصحيح، ما في داعي لاعاده الصلاه، هكذا فعل عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيك يا ابو عوني.
1: شكرا.
0: اشكرك.
1: شكرا.
0: يا سيدي، الصلاه قد يختلف فيها شيء، المهم ما دام الحمد لله بس مجرد ركعة. إنما الآن أحيانا بيكون في سجود منسي بدنا نأتي به، ركوع منسي نأتي به. على كل حال هاي إحدى الصيغ السليمة الصحيحة إن شاء الله تعالى. كان في سؤال هنا، قضية التجارة أثناء صلاة الجمعة كثير مهم يا كرام. يعني سألني سائل حول إنه والله محطة البنزين، إنه ممكن، ما المانع يعني صاحب العمل، ما المانع أن يصدر قرارا إنه والله أنتم مسلمون أغلق أثناء الصلاة وراح يصلي في أقرب المساجد، الأسرع للمساجد إنهاء لصلاة الجمعة، هكذا صحيح. والمولات والمحلات، نعم صحيح. الآن من الذي يباح له أن يبيع وأن يشتري غير المكلف بالصلاة؟ أما المكلف لا يجوز له ذلك. تخيل الكرام بعض الناس يستهين أنه بده يدفن في قبر حديث، ما الداعي لفتح القبور واقتحام خصوصية الميت؟ ما بصح، ما بصح. حتى لو أوصى، هذا وصيته غير سليمة، تقع غير صحيحة، لا تفتح قبر إطلاقا. طيب امرأة هي مخمرة تلبس يعني من الخمار وغطاء الرأس فقها وقرآنا، لكن تغطي وجهها وهي عازمة على الحج، فماذا تفعل؟ الآن لها الخيارات، إما أن تحرم بوجهها وكفيها ولو خلعت ما عليها شيء لأنه أصلا ليس بواجب، وإما أن تسدله سدلا ولا تشد على وجه الشد. الآن المرأة اللي بتلبسه في بلادنا اسمه هذا يعني تشد على وجهها، لكن السدل أن تبعد عن وجهها قليلا، والأمر واسع، لو خلعته هناك ما عليها شيء إطلاقا. طيب أخي طاهر تفضل سيدي.
2: السلام عليكم دكتورنا الحبيب.
0: السلام، حياك الله تفضل سيدي.
2: احنا مغلبين.
0: لا يا حبيبي تفضل.
2: يشهد الله انه حبك في الله.
0: حبك الله يا طاهر، الله يرضى عليك
2: دكتور. يعني والله العظيم قبل اكم من يوم انا بنزل الضاعة على لمحلنا، الشباب اثنين، امك اختك يا ابن كذا يا ابن كذا، بحكي لهم يا رجل انت عارف شو بتحكي؟ يعني انت عارف شو بتتلفظ؟ يعني انت حكيت عن امه وعن اخته؟
0: لا مش عارفين طبعا. لا طبعا في قذف، هذا قذف
2: وقذف. قل لي هو اللي بدأ. قلت له يا رجل هو بدأ، لا تسمح له، لا تكرك. المهم سبحان الله الجمعة هاي الخطيب على المنبر بقول يا جماعة الخير، بعد ما خلص خطبته احنا اتخذنا قرار في المسجد انه لجنة المسجد في عنا بعض الاشخاص في الحارة بيسبوا الذات الالهية، بيسبوا كلام بذيء، احنا اتخذنا قرار انه اذا سمعنا حدا بيسب الحكي هذا راح نكتب فيه مضبطة ونشكي عليه،
0: وهذا صحيح
2: يعني عشان ما حد يزعل، عشان ما حد يقول المسجد كذا. انا حتى الامام بقول انا
0: طبعا انا بدي اسال شو علاقه السباب بالمسجد؟ شو العلاقه؟
2: مش في المسجد، برا المسجد. يعني الشيخ سامع بعض الاشخاص
0: القدرات
2: الالهيه على بعض كذا، بقول اللجنه اتخذت قرار المسجد انه اي حدا بيسمعوه بالحاره بيسب هيك هذا انه بدهم يكتبوا فيه مضبطه ويشكوا عليه،
0: وهذا الصحيح. تخويف نعم لازم ومعاقبته بالقانون ضروري.
2: والله يا دكتور يعني اقسم بالله ان
0: اللي نعم انت نبهتنا انه حتى للأسف الشباب اللي بيكونوا أصحاب بيكونوا يسبوا على بعض بما لا يليق، فيه قذف صريح للخوات وللأمهات، وهذا معيب
2: والله العظيم. معيب. إشي عن جد أنا بسمع. طيب. دائما سمعني يعني مش أول مرة بس نصحته وحكيت ما في الكفايه بس
0: المسلم ليس المسلم لا يسب ولا يشتم. بارك الله فيك يا اخي طاهر على الملاحظه، شكرا. ابا محمد تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، تفضل يا سيدي. اهلا وسهلا بكم.
3: دكتور انا صار معي ظرف كالاتي. حلفت على المراه يمي بالحرام بالحرام بالحرام، اذا بصير اللي ببالي او هالشخص بيجي بتكوني محرمه علي.
0: يعني تحددت لها انسان معين.
3: بالضبط.
0: طيب
3: والشخص هذا يعني مليون بالمية راح يرجع يجي،
0: يعني هو من الاقارب يعني.
3: نعم.
0: طيب يعني تقصدك بدك تمنعها من دخول هذا الرجل عندكم.
3: بالضبط.
0: طيب عذرا، ما بنعرف نمنع بدون الحلف والحرام والطلاق.
3: والله انا ما عمري حلفت، ولكن هي اول مره بتصير معي. طيب. كنت معصب كثير يعني.
0: والتزمت بهذا؟
3: هي مش راح تلتزم.
0: ليه؟ طب ما دام مش عارف بدهاش تلتزم، ليش احنا نقيد حالنا بهاليمين؟ ليش؟
3: كان في مشكله بيني وبينها فتطورت المشكله، فانا بدي امنعها من الشيء اللي بده يصير، ولكن انا يعني واثق بجوز ما اكونش موجود بالدار، اكون طالع انه
0: هو من اقاربها صح؟
3: طيب
0: لما يكون اخوها مثلا كيف واحد بتمتنع من لقاء اخيها؟
3: لا هو مش اخوها، زي خالها.
0: على كل حال ما هو من ارحامها. انا انا بالنسبه لي هذا يمين بلزمك كفارة يمين إذا خالفت، وما تقطع رحم يعني. هذا افرض أنت زعلان منه، لكن هاي بتضل بنت أخته صراحة.
3: نعم صحيح.
0: فمن هذا الباب أخي عليك كفارة يمين، ولا تعود لسانك
3: على كفارة اليمين. كم
0: إطعام؟ كيف وضعك المادي؟ حسب وضعك
3: يعني الحمد لله ماشي.
0: أقل شيء 10 درهم لعائلة فقيرة، ولا تكثر من هذه الألفاظ. بارك الله فيك.
3: طب يعني أعطيها لأي شخص 10 درهم؟
0: لأي فقير أي واحد فقير. أي واحد
3: فقير. إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا أبو محمد، أشكرك. المسألة في اليمين سهلة، لكن الأخطر من أيها الكرام قطيعة الرحم. لا تكون سببا في قطيعة الرحم. قد يكون بينك وبين عم البنت وخال البنت وأخو البنت وحماتك خلافات، إياك تكون سببا في قطيعة الرحم. أنت ممكن ما تروح لكن ما تقطعهم، وهذا واللي بيحلف بالحرام عليه كفارة يمين. يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا على الراجح من أقوال العلم. إذا خطورة الكرام الاستهانة بالكلمة، نبهنا طاهر إلى شيء خطير كلنا بنسمعه. الشباب عندما يسب بعضهم على بعض لا بيخلي كلمة لا مما يغضب الله ولا مما يطعن في الأعراض، وبتكلم وبرجع أصحابه وأحباب وكأن شيئا لم يحدث. المجتمع يجب أن يراقب، البيت يجب أن يربي، القانون يجب أن يؤدب ويعاقب حتى يتقوا الله في هذا. الانتقال المعتدة من بيت إلى بيت لحاجة ما في حرج يا جماعة. والله المعتدة ليست حبيسة، هي إنسان. والله من أيام إحدى الأخوات توفي زوجها صبية شابة وما خرجت، دخلت في حالة نفسية واكتئاب، ذهب بها إلى الطبيب النفسي قال لهم خلها تطلع. وذلك لما نقول المرأة المعتدة يا كرام تمتنع من الزينة والزواج، لكن نقول لهنالك من يفتي لها بالخروج، مثل عائشة وابن عباس وطاووس وفلان وفلان وعطاء من العلماء كانوا يجوزون له. وقال الله فلا جناح عليهن فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. ماذا ستفعل؟ ستذهب إلى المسجد لتعلم القرآن، تروع عن نفسه، لا حرج في ذلك. ما نضيق على الناس في هذا في هذه القضية. كان هنا سؤال نفس الكلام، ما حكم خروج مرأة كبيرة في السن لدرس القرآن في المسجد القريب منهم؟ إذا احتاجت لهذا ما في حرج، لا أقل لقاء الناس، وهذا يدخل الأنس إلى إلى إلى القلوب ولا حرج في ذلك. طيب في المقاصف المدرسية، إنه ما حكم إنه الطالب يدفع مبلغ قليل ثم في الآخر يأخذ مبلغ كبير؟ ما في حرج، لأنه هذا مشروع تجاري. أنا عارفه تماما أنه الطالب يدفع، المعلم ممكن يدفع، بعدين بيدخل في عملية الآن التجارة طول الفصل أو طول العام، ثم توزع الأرباح ضمن تنظيم مديريات التربية، في نسبة للمدارس وفي نسبة ما في حرج، ما في حرج. يعني لو دفع الطالب والله باريزة بعدين استرد ألف دينار ودينارين، الموضوع بسيط. ما حكم وضع وديعة في البنوك الإسلامية واخذ أرباح من هذا المبلغ؟ بعض الناس يظن أنه لما نقول له في أرباح بده يقول لك لا ما في فرق بين البنوك. لا في فرق، أنه البنك التجاري بيعطيك الفائدة مباشرة مبينة موافقا عليها، فأنت بهذا ضمنت الخسارة وضمنت الربح وأمنت الخسارة. البنوك الإسلامية لا تعمل بهذه الطريقة، إنما الآن تدخل في صفقات لاحقا يتم احتساب ما تستحقه. أحيانا في توقع، كل التجارات فيها توقع، ربحهم 15% 20% 30%، ما بضر. لكن المهم أن ننتبه الكرام إلى الفارق الكبير، ليس تحديدا ولكن توقع. قضايانا كثيرة لكن اختاروا أمانة الكلمة. اليوم أيها الكرام، كل كاتب، كل مفكر اقتصادي، كل سياسي، كل عالم، كل مفتي، كل من يشارك في رأي للعامة بده يكون عنده أمانة الكلمة، لأنك لا تدري هذه الكلمة التي تقولها. وحتى بعض الناس الأطباء، من فترة كان في حديث عن أحد الأطباء أنه كان يتكلم بقضايا خارج قوانين الطب فأتعبت الناس. نفس الكلام، أمانة الكلمة، لا تقل للناس لا تأخذ العلاج بعدين يكون بها حتفهم وإيذاؤهم، ولا تتكلم بكلمة تطعن في شيء أنت مش فاهم بالدين، وبذلك الناس يستهينون بالدين وأنت هذا في مسؤوليتك. تخيل لكل واحد فينا يعلم أن ما أقوله سيكون لي أو علي يوم الدين في لقاء الله. أنت قلت هكذا وكذا، لماذا قلت ما قلت؟ موضوع كثير خطير. إذا كذا يدعون أيها الكرام أن نأخذ من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طب أيهما أفضل؟ نعم، إذا كنا بين خيارين، خير ولا شر، لا، الصمت أحسن. أما إذا تتكلم بالخير وتعلم الناس وتنصح الناس وترفع معنويات الناس ما في حرج، أما ما تنشرشح بعض عبر وسائل التواصل، هذا كل مسؤوليات. ومن يضبط أيها الكرام إيقاع وسائل التواصل؟ من يضبط اليوم تعليقات الناس؟ إلا ناس يصفوا معك ويصفوا مع غيرك، فهي كلها صراعات مفتعلة. العاقل لا ينأى بنفسه عن ذلك وينجو بنفسه، ويا ليته ينجى الصامت، يا ليته ينجى. فكيف بمن يتكلم ويخوض أحيانا خاصة في قضايا، تخيل لما يجي ناس يطعنوا مثلا في رجال شرفاء وأشاوس ويدافعون عن كرامة الأمة ويدافعون عن المسجد الأقصى، وهنالك من يطعن وهنالك من يسب، عندهم أمانة الكلمة؟ هل يقدرونها أن هذه الكلمة مسؤول أنت عنها أمام الله تعالى؟ ولذلك والعلم أمانة أصلا. لماذا قال عليه الصلاة والسلام عن أن الرجل يتكلم بالكلام من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفة، وبالمقابل أن الرجل يتكلم بالكلام من رضا الله يرفعه الله بها الدرجات العليا كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن إن كنا قائلين فلنقل، لكن بحق وبعلم وبحكمة وببحث عن المناطق المضيئة حتى نزيدها توهجا وألقا، ونحاول أن ندفن الكلمات السلبية التي تقال هنا وما أكثرها في هذا العصر. يكفي أن واحد يصير يندب دائما ويقول الناس على ضلال والناس على كذا، طب وأين أنت؟ أين أنت منهم؟ وتقول نظرة سوداوية، لا، لازم تكون أنت كلامك إيجابي وكلامك بناء في سبيل أن ترفع المعاناة عن الناس. كثير موضوع خطير الكلمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ألا أدلك على ملاك ذلك الأمر، قال لمعاذ بعد بين له ذروة سنام الإسلام، قال له كف عليك هذا، أنحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال له نعم، فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ طيب حادثة الإفك اللي في سورة النور عبارة عن إيش؟ كلام. وذاك فيها يقول الله تعالى الخبيثات والخبيثين. معنى الخبيثات مش النساء، الكلمات الخبيثات يقولها الخبيثون من الرجال، هذا كلام. وذاك إذا سمعت إنسانا يتكلم لغة سوقية فاعلم أنه عنده مشكلة. لكن حتى هذا الإنسان المؤدب حتى لو تكلم في شأن عام وفي شأن مثلا علمي وسياسي، حتى لغته تكون عفيفة. احنا ما بنقول أنه ما في اعتراض على أحد، ما أحد فوق الاعتراض، ممكن كل الناس أن يناقشوا، ممكن كل الناس أن يعترض على قولهم، ممكن، لكن بأدب احترام وتكريم، وهذا ما في إشكال. إذن هذه القضايا اليوم في عالم التواصل اللي اقتحم غماره من لا يعرف، اقتحم غماره صغار وناس غافلون وسذج، ما عندهم خبرة، ما عندهم هذه القيم. شوف المسلم وهو يقرأ كتاب الله كم يمر عليه الكلمات، وهو يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يمر عليه العناية بالكلمة. إذا تكلمنا عن الرسول حدث ولا حرج عن الاستقامة والأمانة والعفة، بحيث كان لا يرد القول على قائله ولو كان يسب. كما فعل اليهود يقولون السلام عليكم لكن بكل أدب وحشمة وقر. الله جعلنا إياكم ممن يعرفون الكلمة وأمانة الكلمة قيمتها. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: برمر للسيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 من أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك
1: عنوان في زوايا
2: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة مليار دولار. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم مسؤول مباحث خان يونس في استهدافات من مسيرات إسرائيلية. وسائل إعلام تقول إن خامنئي أعطى الجيش الإيراني توجيهات لمواصلة العمليات. إلى التفاصيل، حياكم الله. شهد رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة مليار دولار بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء. وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية. هذا وأكد رئيس أبل وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن اتفاقية الاستثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة، وتعكس قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، مستفيدا من البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة خصوصا في العقبة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بوساطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات. وأجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قبل قوات الاحتلال من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي بلغ 6.70 دنانير. وبيّنت المؤسسة أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي هي استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها. أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول مستشفيات القطاع شهيد وأربعة مصابين خلال 24 ساعة الماضية، كما استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم بينهم مسؤول مباحث خان يونس، وأصيب آخرون في استهدافات من مسيرات إسرائيلية وسط تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. ينضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. مرحبا بك عبد الله. إذن خروقات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وشهداء يسقطون باستمرار، ما هي الصورة اليوم في قطاع غزة؟
1: بالفعل محمد، الجديد أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عملية الخرط لاتفاق إطلاق النار، مهددا بذلك مجازر بحق المواطنين والمدنيين وكذلك بحق الأجهزة الشرطية. كان آخر هذه الخروقات قبل ظهر اليوم في تمام الساعة 10 صباحا، حيث استهدفت الطائرات المسيرة مركبة كان يستقلها مدير جهاز المباحث العامة في شرطة محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة برفقة أحد مرافقيه، ما أدى إلى ارتقاء هؤلاء الشخصين على الفور، وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي، حيث أن مدير جهاز المباحث وصل بدون رأس، مما يدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أنواع ربما محرمة ولا تجوز وفق القانون الدولي في استهدافات المواطنين في قطاع غزة. أيضا سبق هذا الاستهداف أمس استهداف نقطة للأجهزة الأمنية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء أيضا شهيد وإصابة عدد من أفراد الأجهزة الأمنية. طبيعة هذا اليوم أيضا محمد، الاحتلال الإسرائيلي تقدم إلى شارع صلاح الدين في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، أو ما يعرف بمفترق نيت كريم الذي كان يحتله فترة اقتحامه واجتياحه لمدينة غزة، وقطع الطريق مما أعاق حركة التنقل وجعل الناس يعني يتخوفون من السير على طريق شارع صلاح الدين. أيضا أمس رأينا تقديم الخط الأصفر وتقديم المكعبات الصفراء من المناطق التي كان يعني تتواجد فيه شرط صلاح الدين في محافظة خان يونس إلى المناطق الغربية، مما يعني توسعت هذا الخط ليقدم ويعني يقتطع أجزاء جديدة من مساحة قطاع غزة ويضمها إلى المناطق التي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي. بالمجمل محمد، فيما يتعلق بالأوضاع الصحية والإنسانية، هناك شكاوي مستمرة من المواطنين الساكنين في الخيام بسبب انتشار القوارض والجرذان وتعديها على الأطفال، مما يسبب يعني مخاطر صحية وانتشار للأمراض الجلدية التي يعانون منها بشكل كبير في ظل غياب الأدوية والعقاقير اللازمة لمعالجة مثل هذه الأمراض. محمد،
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. أكد عضو اللجنة العليا لأسطول الصمود العالمي يوسف عجيسة ترحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي للناشطين سيف أبو كشك وتياغو أفيلا فجر اليوم، وقال إنه تم ترحيل أبو كشك إلى اليونان وأفيلا لمصر من خلال دائرة الهجرة في الكيان الإسرائيلي. وأكد أن الناشطين تحدثا عقب ترحيلهما عن تعرضهما لعدة انتهاكات وتعذيب ممنهج داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح عجيسة أن الناشطين واجها ظروفا قاسية وتنكرا لأبسط الحقوق الإنسانية خلال فترة الاحتجاز، مشددا على أن هذه الممارسات لن توقف مساعي كسر الحصار. قالت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية التقى مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وأضافت أن خامنئي أعطى لرئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية توجيهات جديدة لمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم بحزم. قال المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أنه اعتبارا من اليوم انتهت مرحلة ضبط النفس، مهددا بأن أي عدوان على سفننا سيقابل برد إيراني قاس وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية. أضاف رضائي في منشور أن الوقت ينفد أمام المصالح الأمريكية، ومن مصلحتهم ألا يتصرفوا بحماقة وألا يورقوا أنفسهم أكثر في المستنقع الذي وقعوا فيه. وقال موجها حديثه إلى الأمريكيين إن الخيار الأمثل هو الاستسلام وتقديم التنازلات، ويجب عليكم التأقلم مع النظام الإقليمي الجديد. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن سفينة بضائع بالمياه الإقليمية لدولة قطر تعرضت لاستهداف بمسيرة صباح اليوم شرق أو شمال شرق ميناء مسعيد، وأكدت السيطرة على حريق محدود بالسفينة دون إصابات، وأنها تابعت رحلتها إلى الميناء قادمة من أبوظبي. كما أعلن الجيش الكويتي رصد عدة مسيرات معادية فجر اليوم داخل المجال الجوي للبلاد، مؤكدا أنه تم التعامل معها. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM
1: في ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإشراف العام أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلام، حياكم الله. تزداد الاعتمادية لدى الناس على قطاع توصيل الأغراض في الأردن، حيث المنفعة المجتمعية تحققت بمكاسب الوقت والتوفير. وفي أوج حالة نمو القناعة بجدوى هذا القطاع، أجرى موقع أخبار حياة تحقيقا بحث إجراءات السلامة المتبعة في عملية التوصيل. وخلال متابعة فرضية التحقيق على أرض الواقع، عكست النتائج منطقة خطر داخل حافظة النقل بمسماها الفصيح وشنطة التوصيل كما يندرج. معد التحقيق الزميل رامي عيسى رصد حالات إهمال في نظافة حقيبة التوصيل من الداخل، حيث أكد بعض السائقين وجود قصور رقابي من هذه الناحية. كما رصد الزميل حالات يشتبه فيها بوجود ما يعرف بالتلوث التبادلي وفق رأي مختصين، عبر نقل الطعام مع مواد تنظيف أو مواد كيميائية داخل الحقيبة نفسها. الممارسات الأخيرة تطرح تساؤلات تبحث كيفية الالتزام بإجراءات السلامة، وهل أصبحت السرعة تتصدر على حساب الصحة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. أرحب مباشرة بمدير عام شركة طلبات الأردن سليم حماد، كما أرحب بمسؤول الصحة والغذاء في جمعية حماية المستهلك دكتور عبد الفتاح الكيلاني، وأرحب كذلك بمدير مديرية المناطق في مؤسسة الغذاء والدواء دكتور خالد الروسان. أبدأ معك سيد سليم حماد، كيف تابعت بداية أو تابعت الشركة بشكل عام طلبات التحقيق الذي أجراه موقع أخبار حياة؟
1: أهلين أخي محمد، يعطيك العافية جميعا، ونشكر قناة حياة على هذا التقرير اللي بهمنا جدا. أول شيء إحنا بطلبات الأردن على سلم أولوياتنا هي السلامة العامة. جميل. خصوصا السلامة العامة للمستهلكين والمشترين عبر طلبات. وبكل مرحلة من مراحل التوصيل، من لحظة استلام السائق الطلب ووضعه في الحقيبة حتى تسليمه للزبون، بنراقب السلامة العامة بكل نقطة. بخصوص موضوع الرقابة اللي صار، احنا رحنا شيكنا على كل الشناتي الشباب الموجودين وعملنا زي أودت كامل أو تدقيق كامل. هو اللي صاير انه الحقائب اللي طلعت في التقرير هي مش حقائب تابعة لشركة طلبات بس، لكن طلبات انه هي رقم واحد في المملكة، فكثير ناس عم تتم استخدام اسم شركة طلبات على اساس هي الموجودة او انه بصير يستخدمها باي موضوع خاص بعمليات التوصيل. احنا عندنا بطلبات الاردن بنتابع موضوع الحقائب بشكل جدي، وحق للسائق باستبدال هاي الحقائب كل 6 أشهر، وبيقدر هو يروح على أي مكاتب عندنا المكاتب الموجودة بكل المملكة، بكل محافظة المملكة، بيقدر يروح ويبدل حقيبته بحقيبة جديدة.
0: طيب إحنا سيد سليم، إحنا الآن يعني وأنت تتحدث نتابع بعض الصور التي التقطها الزميل رامي معد التحقيق لبعض يعني اللي هي شنط التوصيل، حتى يعني يكون الأمر شفافا بشكل كبير للغاية، وتظهر يعني ما ذكرناه في هذا التحقيق. اسمح لي لكن خليني يعني سأعود لك، لكن أسأل الدكتور عبد الفتاح الكيلاني. دكتور مرحبا بك من جديد، كيف تقيمون واقع خدمات التوصيل من ناحية السلامة الغذائية؟
2: سيدي، هو يعني ما تفضلتم فيه، يعني بالعكس مشكورين على هذا الجهد، وهذه قضية هامة، وخصوصا أنه إحنا يعني مع بدايات ارتفاع الحرارة في أواخر الربيع وبداية الصيف، ولذلك يعني قضية نقل الغذاء هي قضية في غاية العزوزية، وخصوصا الأغذية التي تحتاج إلى حفظ، وعملية الحفظ يعني هذه الحافظة هي ليست نفس الحافظة التي تستخدم في كل حالات نقل المواد الغذائية. فهناك حافظة لغايات التبريد، وبالتالي يجب أن يكون هناك ألواح تبريد موجودة في الحافظة من أجل الحفاظ على برودة المواد الغذائية، وخصوصا مع سبيل المثال اللحوم. هذه المواد الغذائية كاللحوم إذا لم تكن تحضر في التبريد وبقيت فترة طويلة في عملية النقل، أحيانا بيكون هو في جولة اللي بينقل، بحيث ممكن يقضي بعض الساعات حتى يصل المادة إلى أصحابه، وبالتالي يصبح هي عرضة فعلا لعملية تنامي الجراثيم والتسبب بخلايا تسممات غذائية والتلف حتى. فمن هذا المنطلق أنه يعني هناك يجب أن يكون تعليمات، وأنا لا يعني يعني بانتظار نشوف المسؤول مصر إذا كان هناك في تعليمات حول هذه، ويجب أن يكون هناك تصريح موافقة على مثل هذه الوسائل، سواء كان في عملية الحفظ أثناء التبريد أو المواد
0: الساخنه. اسمح لي دكتور عبد الفتاح،
2: وطلبه بدك يكون ساخن. نعم.
0: طيب اسمح لي يعني نسال الدكتور خالد الروسان مدير مديريه المناطق في مؤسسه الغذاء والدواء. حياك الله دكتور خالد. ما الرقابه؟ اسالك عن الرقابه التي تعتمدها المؤسسه على حقائب توصيل الطعام التابعه لشركات التوصيل.
3: يعطيك العافيه، شكرا لكم.
0: حياك الله.
3: طبعا زي ما بنعرف انه المؤسسه العامه للغذاء والدواء تلعب دور اساسي في حمايه صحه المواطنين وضمان سلامة الغذاء في جميع تداول، في جميع مراحل تداوله، سواء كان غذاء محلي أو مستورد، ومنها عمليات نقل المواد الغذائية إذا كانت من الحقائب أو من سيارات النقل الغذائية، كانت مبردة أو جافة أو مجمدة. طبعا الغذاء والدواء بجميع أشكاله يتم المراقبة على جميع وسائل النقل الغذائية بجميع مراحله، طبعا من لا إلى أو من المطعم إلى وصوله إلى المستهلك ضمن رقابة معينة، ويتم التشييك من خلال توادرنا وبتوجيهات من عطوبة المدير العام على جميع وسائل النقل ولوصول مواد غذائية أو المواد غذائية للمواطن بشكل سليم وبشكل صالح.
0: اليوم يعني احنا لما نتحدث عن هذه التفصيلة على وجه التحديد ربما هي تكون غائبة بشكل عام يعني عن كثيرين، لكن تكمن الإشكالية في موضوع النظافة، موضوع اختلاط يعني المواد التنظيف فيما يخص المواد الطعام. أنا بدي أرجع مرة أخرى حتى أسأل السيد سليم، اليوم في معايير معينة إلزامية بتفرضها الشركة لنظافة حقيبة التوصيل؟ يعني على سبيل المثال اليوم أنا أتحدث عن نفسي، إذا رحت على مول أشتري أغراضي، أنا حتى في السيارة في دبت السيارة لما يكون عندي مواد غذائية ومواد تنظيف ممكن يعني كلور إذا طلعت ريحته أو تسرب من الكيس ممكن أنه يدمر السيارة بشكل كامل. فإيش المعايير اللي أنتم بتتبعوها اليوم في مع هذه الحقائب؟
4: شكرا أخي محمد. أول شيء بدي أكد على كلام الدكتور عبد الفتاح، أنه الدكتور عبد الفتاح بيحكي إذا السائق قاعد أخذ أكثر من أوردر لغاية ما يوصل لبيت العميل. أول شيء بطلبات الماكسيمم مدة القصوى للسائق أنه يسوق هو up to 20 دقيقة، أكثر من 20 دقيقة ما بسوق. فهو كل سائق عنا بياخد طلب واحد، فإحنا بحب أكد أنه إحنا كل طلب بتعامل لمفرده، كل طلب بسوق السائق up to 20 دقيقة، فما في أي مجال عنا للإتلاف أو يصير أي ويوصل أي شيء خربان أو مش بضر صحة المستهلك بسبب ظروف التوصيل. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندنا بروسس معينة وعندنا عادات معينة حسب القوانين العالمية.
0: خليني بس عند هذه النقطة أستاذ سليم أسأل الدكتور عبد الفتاح، موضوع الاختلاط في المواد ما بين المواد التنظيف أو الكيميائية والمواد الغذائية، يعني أستاذ الدكتور عبد الفتاح هل هذا الأمر صحي اليوم عادي إنه؟
2: لا غير صحي، يعني خصوصا المواد الكيماوية، المواد الكيماوية سامة. وبالتالي يعني وارد أثناء عملية النقل إنه يكون في أي تلف في أي عضوة، يعني بحيث إنها يحصل تلوث ما بين المواد الغذائية والمواد الكيماوية، وخصوصا إنه كما ذكرنا يعني المواد الغذائية في غالبيتها إما أن تكون ساخنة وبالتالي هي بحاجة إلى حافظة للحفاظ على بقاء ساخنة، أو أن تكون مبردة فهي بحاجة إلى حافظة للحفاظ على تبريدها ولكل المتطلبات.
0: طيب اليوم دكتور عبد الفتاح لما نحكي عن 20 دقيقة مثلا غرضين مع بعض، إيش الإشكالية اللي بتصير؟
2: هي الإشكالية أنه ممكن يحصل في هناك يعني أولا مش بحاجة لوجوده في داخل الحافظة المواد الكيماوية، المواد الكيماوية ممكن توضع في أي ظروف جوية، فمن هذا المنطلق خلطها مع الأغذية هو غير مقبول إطلاقا.
4: 100% أخي محمد بقدر أعلق هون؟
0: فضل.
4: سمحت إذا تكرمت. أنا بتفق مع الدكتور عبد الفتاح، في عنا حسب القوانين العالمية مش ممكن نخلطهم التنين مع بعض. مش ممكن انه احنا نحط الاكل، يعني انت طلب الاكل من المطعم بتم معاملته عبر الشنطة، بس انت باي سوبر ماركت بتشتري؟ يعني بالاخر احنا مين السوبر ماركتات اللي عبرها طلبات؟ هي المؤسسة العسكرية، سيفوي، هايبر ماكس، طلبات مارت، كل السوبر ماركتات الموجودة في العالم او في الاردن. هاي السوبر ماركتات في عندك بروسس، انت اذا بتروح على اي سوبر ماركت وبتشتري علبة لبن وبتشتري اي مادة تنظيف بتنحط كل واحدة في كيس. لما تنحط كل واحدة في كيس ممكن ما بنحطوا تنتين مع بعض، نو no واي، يعني ما في مجال ابدا ان نحط علبه لبن او إشي غذائي مع مواد تنظيف. هاي عندنا قاعده
0: طيب.
4: اساسيه
0: طيب ممكن استاذ سليم اليوم خلي الفرضيه هاي الفرضيه راح نرجع لها. انا الان بسالك سؤال اخر، اليوم انا لما اطلب طلبيه مواد تنظيف بعد عشر دقائق او ربع ساعه زبون بطلب ثلاث وجبات شاورما ونحطت في نفس المكان، في آلية معينة انه يتم تنظيف الحقيبة؟
4: مادة التنظيف ما بتنحط في الشنطة صديقي، المواد الاكل بتنحط بالشكل، لانه الشنطة هي لخدمة الاكل المبرد والساخن، مواد التنظيف واغراض السوبر ماركت ما بتنحط عندنا في شنطة التوصيل.
0: لكن احنا عندنا اليوم يعني كان في حالات احنا تابعناها انه نفس مواد التنظيف كانت تنحط في في في نفس الشنطة، شنطة التوصيل.
4: اللي صار الريبورت اللي انعرض هو انعرض مش لطلبات، واللي انعرض فيه عشان أكون برضو أنا عادل مع الشركات الأخرى أو الريبورت اللي صار، ما في صورة بتورجي إنه مواد التنظيف كانت جوا الشنطة. هاي الشناتي هي شناتي عالمية حسب ستاندرز عالمية بتم اتباعها بكل مكان في العالم للفود ديليفري لتوصيل الطعام. التقرير انحكى إنه بنحط مواد التنظيف ومواد الأكل في كياس، لازم تكون بكياس مختلفة.
0: مش هيك كان التقرير، مش هيك أستاذ سليم. إحنا اليوم سألنا يعني كان في من ضمن التقرير سألنا أحد السائقين وقال إنه الكل بنحط في شنطة واحدة، يعني هذا هذا كان سؤال واضح وهو أجاب جواب واضح إنه بنحط. أنا عشان هيك سألتك من قبل عن الآليات اللي يعني يتم التعامل فيها من قبل شركات الطلبات، إنه كانت يعني مواد غذائية مثلا علبة فول ولبن ومعها شيء من أشياء التنظيف
4: لازم يحطوا كل واحد لحال،
0: هو لازم ينحط. لا لكن أنا لما سألتك يعني كان الجواب من السائق اللي سألناه على وجه التحديد، يعني كان جوابه إنه كله بنحط بكيس بالشنطة واحدة
4: من مجموعة الطلبات، إنه هاي هي ممكن حدا تاني، بس هي ستاندرد عالمي.
0: يعني بالمجمل كل الاحترام لكل الشركات التوصيل، احنا ما عندنا اي اشكاليه مع احد معين، لكن ربما هناك اشكاليه تكون في كل هذه الشركات، ما في احد منزه اليوم عن هذا الموضوع. الان دكتور عبد الفتاح اسالك عن ما يخص يعني صلاحيه هذه الشنطه، هل لها صلاحيه معينه؟
2: هي شنطة حقيقة مش لها تلخيص، إنما هي المحتوى اللي فيها الآن كما ذكرت لك هي إما لغايات التبريد أو لغايات الحفاظ على سخونة الطعام. يعني زي ما تفضل أخي إنه إذا كان سندويش شاورما يعني يعني بيهمه المستهلك إنه يستقبلها وهي لا تزال سخنة، ولذلك العزل هو من أجل الحفاظ على سخونتها. في التبريد يجب أن تضيف بالإضافة إلى عملية العزل بعض الألواح المجمدة اللي هي تحافظ على البرودة، ولذلك أن تضع ساخن مع بارد في حافظة واحد غير مقبول وفي تناقض في الحاجة. ومن هذا المنطلق بده يكون في هناك جزء خاص للمبرد وجزء خاص للساخن. النقطة اللي بيهمني أحكيها الآن أن عملية الرقابة، يعني هناك تعليمات قد تكون لدى الجهات الرسمية، إنما الرقابة ليس بالإمكان أن يكون رقيب فوق كل مواطن، ولذلك المواطن نفسه اللي هو طالب الطلب هو الرقيب يجب أن يكون. ولذلك نحن من خلال برنامجكم يعني بيهمنا أنه هذا المواطن يعي بأنه هذه المواد الغذائية التي هو يطلبها يجب أن يكون حريص على صحته بحيث يراقب عند استلامها بأنها فعلا كانت في مكان في حافظة فيها تبريد إذا كانت تحتاج التبريد، أو إذا فيها أو الحفاظ على سخونتها، لا يوجد اختلاط في أي مواد أخرى. وبناء على ذلك هو يبادر أولا كسلطة رقابية أنه يطلع الجهات الرقابية على الخلل إذا كان موجود، وفي نفس الوقت بالحفاظ على صحته. فالرقيب الأول حقيقة واللي بيحافظ على هو المواطن بدرجة أولى. والإعلام له دور أساسي، شكرا لمبادرتكم في توعية وتثقيف المواطن بحقوقه وبواجباته نحو نفسه ابتداء.
0: قبل ما أسأل الدكتور خالد، صحيح
2: نحن نصل إلى نتائج تحمي المواطن من أي ممارسات خاطئة، لأنه للأسف أنه دائما أيا كان القانون الاعتداء على القانون أو كسر القانون هو موجود في النفس البشرية وإنما الرقابة هي التي تحول دون ذلك.
0: جميل. قبل ما أسأل يعني أذهب إلى الدكتور خالد، اسمح لي دكتور عبد الفتاح، بدي أسأل السيد سليم، أستاذ سليم حمادي، اليوم في البوكس فيه له صلاحية أو الشنطة فيه لها صلاحية، مدة صلاحية؟
4: شوف احنا البوكس ما له صلاحية، البوكس هو بيتم تجديده احنا عندنا حسب القوانين تاعتنا كل سنة، بس بنسمح للشاب الرايدر وأبطالنا انهم بأي وقت بشوف بصير فيه أي مشكلة بيقدر يجي يبدله، بس بالعادة ما له صلاحية لأنه حسب الستاندارد العالمي كل سنة احنا بنغيره عشان نحافظ على الصحة.
0: إجباري يتغير كل سنة؟
4: يس كل سنة
0: بشكل إجباري،
4: بشكل إجباري، وهم منبعهم حقية إذا بشوف أي واحد فيه إنه مشكلة بأي بوكس له بقدر يجي بدله بأي وقت.
0: جميل دكتور خالد.
2: هو إذا كان البوكس على فكرة ما فيش له تاريخ صلاحية، لكن هو قد تكون في الحقيقة عملية تلف سريعة جدا مع كثرة الاستعمال، لأنه الهدف من عملية هذه الحافظة هو العزل. فإذا فقدت هذه القدرة هي لا تقوم بالدور اللي مراد فيها أو مطلوب منها، وهذا يجب أن يراقب من أصحاب العمل ابتداء وحتى من المواطن اللي بتلقى أنه فعلا هذا محافظ على البرودة ومحافظ على الحرارة، فبالتالي قد تتلف بعد شهر أو شهر يعني، وقد تعيش سنوات على ضوء.
4: وأنا أتفق مع الدكتور عبد الفتاح هون، لأنه إحنا عندنا مشرفين أكثر من 200 مشرف منتشرين في كل المملكة، وبكونوا في المناطق اللي هي أكثر فيها أكثر ازدحامات وتجمعات، مثلا زي بعمان شارع المدينة المنورة ومجمع الدود، عندنا مشرفين بزي رسمي طلبات، بكون لابسين طلبات أزرق بسميهم طلبات بوليس الشباب عندنا، بكونوا مثلا هم موجودين بشكل بدون ترتيب، بشيكوا على شناتي الشباب، بشيكوا على نظافة الأبطال، بشيكوا على نظافتهم الشخصية، على نظافة سيارتهم دراجتهم، في عنا زي مقاييس حرارة بحطهم جوا الشنطة إذا أمور العزل تاعتها تم. هذا الحكي بصير ما مش بشكل دوري، هذا بصير بشكل يومي. كل يوم بصير عنا هذا الحكي.
0: إذا أستاذ سليم إذا الشنطة يعني تعرضت يعني إنها خربت في فترة قياسية صغيرة،
4: على طول المشرف بوقف السائق.
0: مين اللي بتحمل مين اللي بتحمل تكلفتها؟
4: إحنا طلبات صديقي.
0: ما بتحملها ما بتحملها الكابتن؟
4: أبداً. ابدا ما بتحملها الكابتن. فهو ايش بصير؟ افرض انه لقي يعني، وهذا كثير قليل، اوكي، لقي اي كونسي اي كومن اي ملاحظه على الشنطه، شو بيسوي؟ بوقف السائق، السائق ما بيقدر ياخذ اي طلب لغايه ما يقول له روح على اقرب مكتب لطلبات، روح بدي شنطتك واطلع اشتري
0: واشتريها ب 60 دينار.
4: ما بشي اي شيء ببلاش صديقي،
0: هذا ببلاش بتتبدل من الشركه نفسها.
4: طيب
0: دكتور خالد الروسان اسمح لي أسألك، يعني أنا تأخرت عليك، لكن هل من شكاوى اليوم تلقتها المؤسسة بخصوص نظافة حقائب توصيل الطعام خلال الفترة الأخيرة؟
3: يعني لا تخلى في بعض الشكاوي، وتم مخاطبة هيئة الاتصال الرقمي من أجل التواصل مع شركات التطبيق لخضع الشركات جميع الشركات للرقابة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لأنه إحنا بشكل عام المؤسسة تطلب بعض الشروط لغايات النقل، من الشهادات الصحية للسائقين، ظروف التخزين، كيف طريقة الفصل، ولغاية الآن لم يتم الاستجابة من الاتصال الرقمي، ونطمع أن يكون في رقابة. طبعا زي الشباب يعني ما قصروا حق وكل الاشتراطات الصحية المطلوبة من غاية الحقائب، كيف يتم تخزين وفصل المواد الغذائية.
0: دكتور خالد بس اسمح لي نقطة، جميع يعني شركات التوصيل وصل عليها شكاوى؟
3: لا لا لا لا، مش طبعا مش هذيك الشكاوي الهائلة، لا ما يعني كانت قليلة جدا بالنسبة للشكاوي، انه كان بعض الشكاوي ان يكون الاكل بارد مثلا او الاكل سخن مثل الايس كريم وهذا يكون دايب، فزي هيك بعض الشكاوي.
0: طيب
3: واحنا يعني احنا جاهزين لاي خدمه.
0: ايش الاجراءات اللي بتتخذوها او بحق اي شركه مخالفه؟
3: هلا احنا بالنسبه بنروح نكشف على المطعم نفسه، بنشوف مع مين اي شركه، يتم الكشف على الحقائب، يتم الكشف على السيارات النقل، يتم الكشف وطلب العقد بين الشركه والمطعم، وكيفيه يتم كيفيه النقل وكيفيه السيطره والشهادات الصحيه اهم شيء للسائقين.
0: طيب دكتور عبد الفتاح، الجمعية سجلت مخالفات على في قطاع التوصيل؟
2: هو تعرف احنا جمعيه يعني في عنا هاتف للشكاوي فيتصل بعض الاحيان تعليق بعض المواطنين للابلاغ عن حوادث كما تفضل الدكتور خالد ببعض المخالفات، ولكن احنا حقيقه دورنا ان نوصلها لاصحاب القرار التنفيذي. احنا لسنا سلطه تنفيذيه، احنا سلطه توعويه وايضا تمثيليه للمستهلكين والتعبير عن ارائهم.
0: بمعنى انه وصل شكاوى على ما يخص قطاع التوصيل،
2: ولكن ليست يعني بهذا الحجم.
0: اليوم أسأل الأستاذ سليم، إذا أنا مثلا بدي عندي شكوى أو في شيء شفته، هل في آلية اليوم أني أبلغ عن هذه المخالفات
5: طبعاً
0: بموضوع
5: طبعاً
0: النظافة أو طريقة نقل الطلبات؟
5: طبعا أول شيء صديقي، عندنا إحنا اجتماع دوري مع الغذاء والدواء، وإحنا تابعين لهيئة الاتصالات. فمثلا الغذاء والدواء كثير بيجيهم مرات شكاوى زي ما قال لك الدكتور خالد، بتم عرضها علينا، وبتم عن طريقنا بما أنه إحنا يعني زي ما تحكي أكبر شركة مشغلة في الأردن، فبالتالي إحنا بنعطي للغذاء والدواء إنه إيش أحسن بسموها البست براكتسز، إيش أحسن الأحسن الأشياء والحلول لأي مشكلة، فبتم عرضها وتوضيحها. هلا بالنسبة للمستهلك، إحنا عندنا الكول سنتر 24 hours، حتى إذا بده تشات بيقدر يحكي على الشات يا في مشكلة وعطول بنرد عليه بهذا الموضوع. الإشي الثاني كيف اللي هو هيئة إحنا تابعين لهيئة الاتصالات، فبيقدر يحكوا مع هيئة الاتصالات يشكوا إنه إذا عندهم أي ملاحظة علينا، وبتم الأخذ بعين الاعتبار و24 hours. حتى أنا على الأكاونتات الشخصية تبعتي ومعروف عن مبادعتي في السوق، أي مشتري أو أي مستهلك بوصل لي شخصياً أنا بتعامل معه وبرد عليه على طول. يعني إحنا بالنسبة لنا سلامة ورضا المشتري هي أساس عملنا، وهي هي الإشي اللي إحنا بنعتمد عليه والإشي اللي بكبر طلبات في الأردن.
0: أسألك وأسأل الضيوف أيضا ذات السؤال، هل الحقائب آمنة صحيا عند استخدام المواد الغذائية؟
5: بالنسبة لي بالنسبة لشركة طلبات الأردن 100% آمنة.
0: دكتور عبد الفتاح الكيلاني، هل الحقائب آمنة صحيا عند استخدام المواد الغذائية؟
2: إذا ضمن المواصفات والشروط، يعني ليس على المطلق في هناك
0: إذا سمحت تعيد الجواب لم نسمع بشكل جيد.
2: ضمن المواصفات، إذا كانت الحافظة أو الشنطة ضمن المواصفات المحددة لهذه الغاية والتي يجب أن تكون موجودة في التعليمات الصادرة عن الغذاء والدواء تكون آمنة
0: في الأردن.
2: إنما إذا لم تكون ضمن المواصفات وكان فيها أنواع من الخلل فهي ليست آمنة.
0: طيب دكتور خالد الرسان،
2: المتابعة والرقابة سواء كان من الجهات الرقابية أو من المستهلك نفسه.
0: نسأل الدكتور خالد الرسان، دكتور خالد، هل الحقائب آمنة صحيا عند استخدام المواد الغذائية؟
6: نعم، أثني على حكي الدكتور زي ما حكى أنه لا مزبوط، إذا كانت ضمن الاشتراطات الصحية المتوفرة أنه تكون ضمن المعايير،
0: وهي من المفترض أن تكون يعني ضمن الاشتراطات.
6: نعم،
0: وضمن المعايير الموجودة عندنا في الأردن.
6: نعم 100%.
0: شكرا لك مدير مديرية المناطق في مؤسسة الغذاء والدواء دكتور خالد الرسان، الشكر موصول كذلك لمسؤول الصحة والغذاء في جمعية حماية المستهلك دكتور عبد الفتاح الكيلاني، الشكر أيضا لمدير عام شركة طلبات الأردن السيد سليم حماد. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، في النهاية ما يهمنا هو صحة المواطن، كذلك أن تبقى هذه الشركات رائدة وأن توصل كل هذه الطلبات بالشكل الصحيح والسليم الذي يليق بالمواطن، بحيث لا تتسبب بأي أضرار. وبالنهاية نحن نعمل في الإعلام من أجل إيصال هذه الرسائل فقط لا غير. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس.
1: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولا إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتا بيتا فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة مليار دولار. وزير الطاقة يؤكد أن اتفاقية الاستثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي والبالغة 6.70 دنانير. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم مسؤول مباحث خان يونس في استهدافات من مسيرات إسرائيلية وسط تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن مسعفين قتلا وأصيب 5 بغارتين إسرائيليتين جنوبي البلاد. وسائل إعلام تقول إن خامنئي أعطى الجيش الإيراني توجيهات لمواصلة العمليات. وأخيرا الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يقول إن العالم فقد نحو 1 مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين. ختام موجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية وعلى أهلنا في فلسطين وأهلنا في غزة وسائر ديار المسلمين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الناصحين الطيبين الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، والذين يسيرون في ظل القرآن وعلى هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، اليوم نتكلم عن العشر من ذي الحجة ونحن في شهور الحج. كثير من الوفود وصلت المدينة المنورة أولا لتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على رسول الله وعلى صاحبيه وتمر بأهل البقيع وتدعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من مات في تلك البقعة الطاهرة، ثم بعد ذلك يأخذون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، يحملون أمتعتهم يذهبون إلى الميقات، يحرمون ويتركون الدنيا وراء ظهورهم، همهم أن يأتوا بحج بلا رفث ولا فسوق، همهم أن يرضى الله، همهم أن يعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم بلا ذنوب، غفرت الذنوب وأصبحت الصحيفة بيضاء، لا ذنوب فيها ولا معاصي فيها ولا كبائر فيها. فالحج المبرور كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياك لحج بيته العظيم، لحج بيته الحرام، لحج بيته الذي زاده مهابة وتشريفا وكرامة جل في علاه. أيها الأحبة، أولا كل التوفيق للحجاج، لحجاج بيت الله، لكل من نوى أن يحج. وسأبث رسالة قبل أن أبدأ بأرجى عمل نرجوه في العشر من ذي الحجة، والله الذي لا إله إلا هو، أنها كرامة عظيمة من الله، أنها نعمة عظيمة من الله أن تكون ممن أدرك العشر من ذي الحجة، فهي خير أيام الأرض على الإطلاق، وهذا بإجماع أهل العلم. وأبدع ابن تيمية رحمه الله عندما قال: خير الليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر، وخير الأيام على الإطلاق العشر من ذي الحجة، فليالي وأيام. نحن الآن على مقربة من العشر ذي الحجة التي يحمل الناس كما قلت لكم ذنوبهم معاصيهم، يحملونها لرب كريم، لرب عظيم، يباهي بهم الملائكة في عرفة، فيقول جل في علاه وهو أعلم: انظروا عبادي ما الذي جاء بهم، ما الذي يريدون، فيكرمهم، ينظر إليهم، يغفر لهم. وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما أعتق الله رقابا من النار كالذي يعتقه يوم عرفة، بل إن خير الدعاء دعاء عرفة. رسالة اليوم قبل أن ندخل في العشر من ذي الحجة في فضلها وكرامتها وما الذي ينبغي علينا أن نفعل فيها، ونفكر خارج الصندوق قليلا، لأنه أحيانا دائما نفس الشغلة، فبعض الناس بتمر عليه العشر تلو العشر تلو العشر، لا تغير ولا تبدل ولا ارتقى ولا ولا ولا إلى آخره، زي ما أنا والله شيخ، أنا حاسس الأمور زي ما اختلف علي شيء. بإذن الله تعالى بعدما يستمع بعضنا لبعض، بعدما نستظل في أو على عتبة الحبيب عليه الصلاة والسلام، سنسمع الكثير من الذي ما الذي يمكن أن نميز به هذه العشر دون غيرها. لكن والله نصيحة محب في الله إنه ينبغي أن نقدرها وأن نعظمها، لأن الله عظمها، والفجر وليال عشر ليذكر اسم الله في أيام معلومات. وابن عباس وغيره من أهل التفسير والنظر في القرآن قالوا: والفجر وليال عشر هي العشر من ذي الحجة، أقسم الله بها لعظيم شأنها، فلا يقسم العظيم جل في علا إلا بعظيم. ليذكروا الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات هذه أيها الأحبة، وفي آية أيام معدودات، الأيام المعلومات الآن في المناسك، وقد نظر صلى الله عليه وسلم لمئة وعشرين ألف حجوا معه وقال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم. الآن رسالتي للحجيج، أنا إن شاء الله يا ربي يتقبل منه منك، لا مانع شرعا أيها الأحبة من قول كلمة أنا. اليوم لم تحكي أنا بقولك أعوذ بالله من كلمة أنا، لا لا لا، هذا مما اشتهر بين الناس خطأ وغفلة. أما تقول أنا وأنت مرتاح وما دخل الشيطان بكلمة أنا، لكن لا نقولها تعظيما أمام الله سبحانه وتعالى، إنما يقولها من باب التواضع والتذلل. لكن إن شاء الله تعالى أنا أكرمت بالحج هذه السنة مع والدتي وأهل بيتي و أقارب لي، سنذهب معا بإذن الله تعالى، فأسأل الله يتقبل مني ومنكم. يعني رايع الحج، وأول نصيحة بنصح نفسي، أنا أنصح من يريد أن يذهب لمكة المكرمة، لمن يريد أن يطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة ويصلي عند المقام ويشرب من زمزم ثم بعد ذلك يتحلل، وفي اليوم التاسع يلبس إحرامه من مكانه في مكة يوم عرفة، ثم ينزل لعرفة ويبث همه وغمه دعاءه مرضه، من كانت عقيما تسأل الله الولد، من كان لها ولد تسأل الله أن يوفقه، من كانت لها زوج تسأل الله أن يحنن قلبه عليها، والعكس، يسألون الله في صعيد واحد في مكان واحد فيكرمهم رب العالمين ولا يرد الأيدي صفرا. أنا أقول لكل من ينوي أن يحج بيت الله الحرام، أول نصيحة لي لك مني وهي لنفسي، تحلل من حقوق العباد، لا تترك غيبة برقبتك ولا تسعى في نميمة أيها الأحبة. لا يجوز للحاج أن يكون مغتاب، والله العظيم لا يجوز للحاج أن يكون فظا غليظا سيء التعامل مع الناس، فوالله ما جعل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، رحم الله امرئا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فينبغي أن يكون رفيقا طيبا رقيقا هينا متواضعا مع الناس، ومن تواضع لله رفعه الله. والله يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، تغافل، فكما قيل من عند الصالحين وغيرهم أن تسعة أعشار الراحة في التغافل. يعني طنش طنش، لا تدقر، لا تكبر لصغير، لا تعمل محبة قبة، لا تعمل أزمة من لا شيء، لا تصنع مشكلة من أمر قد يمر مرور كرام. اليوم أيها الأحبة رضي الله عنكم وغفر الله لكم، على الحاج أن يتقي الله أولا في حقوق العباد، فيذهب للحج وليس للناس عليه ديون، فلعلك تموت ولا تعود، والأمر كله بيد الله، كل من عليها فان، فلا ندري بأي أرض نموت ولا بأي ساعة نموت، لكل أجل كتاب. لذلك نصيحة اليوم أيها الأحبة في الله، إنه يتحلل، عليه دين، أنا إذا طبعا عليك دين لبنك لكذا، هاي ديون مؤمنة، إذا كانت بنوك إسلامية الله يحفظك ربي ويجعلنا دائما مع البنوك الإسلامية فقط، إحنا الآن ديوننا مؤمنة، لا سمح الله لو صار عليك شيء ومت هذا الدين يسد بطريقة معينة. لكن أنا بتكلم اللي ماخذ من الناس فلوس.

0: من استطاع إليه سبيلا. اليوم أنا بدي أروح حج، ما معي ما بلزمني، لكن متى ما كانت النفقة متوفرة فإن الحج أصبح فرضا عليك، لأنه ركن من أركان الإسلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. اليوم الحج هذا فريضة، فمن ملك المال النفقة وأجرة الطريق يجب وجوب، خاصة إذا ما حج إلا الحجة الأولى هي حجة الإسلام، يجب عليه أن يحج. وإلا إن ملك المال وما حج فهذا آثم باتفاق أهل العلم. ملك وقادر، له مريض ولا عنده مشاكل وقادر يروح. في ناس لليوم أنا بعرف ناس أعطاهم عندهم، أنا بخاف من الأمراض، ما في شيء، هو صحيح سليم والله معطيه، طب روح معنا حج، حج معنا إلى آخره، ما تستقيم. فينبغي أول شيء أيها الأحبة أنه نتحلل، وإذا في قضية بينك وبين إنسان في المحكمة وأنت تعلم، انسى القاضي، انسى البينات، وأنت تعلم أنك ظالم وأنك آكل لحقه، لكنه لا يملك بينات ولا يملك، اذهب وتحلل منه قبل أن تذهب للحج. بعض الناس يذهب إلى الحج وشاهد زور، بعض الناس يذهب إلى الحج وهو آكل حرام، بعض الناس يذهب إلى الحج ووالديه يقولوا الله لا يوفق والله لا ييسر أمره. أنا ما بعرف لما تذهب للحج، لا تحج والله، والله الذي بعض الناس قاطع للرحم، أخته خالته عمته لا يزورهم ولا يكرمهم ولا يدعوهم ولا يتفقد حالهم، قاطع للرحم، لا يدخل الجنة قاطع. وبقولك بدي أروح حج، روح اصل رحمك أولى من حجك والله الذي لا إله إلا هو. بعضهم يهين زوجته، أم عياله، بخيل، شحيح، بنسميه أبو كمونة أو أي كان من مسميات العامية بين الناس. أصلح مع، خلي زوجتك لما تروح الله يرجعك بالسلامة. والله الذي لا إله إلا هو، أن امرأة في يوم الأيام، سبحان الله الأمر بالأمر يأتي، أن امرأة تواصلت معي وأنا كنت بودي صديقي لي من مكة بوديه هون في عمان للمطار، قالت يا شيخ أنا قتلت زوجي. وتبكي المرأة، قلت يا أخيتي أنت بدك تتصلي مع البحث الجنائي مع الأمن الوقائي، قلت عامل جريمة قتل المرأة بدها تورطنا فيها شو وقتل زوجها، روح أسير شريك معها بالجريمة. قلت لها يا أخيتي أنت غلطة. قالت لا أنا اندفن الله يرحمه من شهور، لكن أنا مش قادرة، أنا تعباني يا شيخ. خير يا أختي الكريمة؟ قالت والله تزاعلنا، ظلمني فدعوت الله ألا يرده للبيت. قالت فلما خرج بعد ساعات قيل صار معه حادث وتوفاه الله. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم أن توافقوا ساعة استجابة. اليوم بحكي لك إياه، روح للحج وانت نظيف، علشان الحج اللي ما فيه رفث ولا فسوق، لا تسيء للناس وتتحمل وتصبر، ما في عصبية بالحج، ما في تضرب زوجك بالحج. أنا أعلم أناس في مكة المكرمة وأثناء الحج لأنهم جاءوا واستفتوني، قال شيخ أنا صبيت رب الدين، يعني هذا لا يتصور من أحد ذهب لمكة المكرمة ليحج بيت الله الحرام لم يعصب سب الرب الدين أو يضرب أناس. في ناس انسجن بالحج، انسجن لأنه اعتدى على فلان وفلان، وفي ناس سرق في الحج، فهو موسم للسرقة عند بعضهم أيضا، لا يخافون الله. لكن أنا وياك رايحين لأجل أن يرضى الله، فأسأل الله أن يتقبل حجنا وأن يعيدنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. فأي حج لا رفث فيه ولا فسوق كان حجا مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأسأل الله أن يتقبلني وإياك. قال صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر أصناف ثلاثة، وفد الله دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم. اللهم أعطنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تعدنا ولا ترجعنا خائبين. نأخذ مع اتصال أختي هيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك يا خيتي، الله يسلمك،
1: وإن شاء الله يا رب تيجي وتروح في السلامة سالم غانم يا رب.
0: يسلمك. الله يحفظك.
1: دكتور خالد بدي أسألك، هسه مثلا أنا عندي صيام قضاء، تمام؟
0: الله يتقبل.
1: وبدي أصوم العشرة ذي الحجة، صيام إنهن عشرة ذي الحجة مع عرفة.
0: نعم.
1: يعني هل مستحب إني أصومهن قضاء ولا أصومهن عشرة ذي الحجة؟
0: ابشري.
1: وفي كمان سؤال دكتور، يعني إيش أفضل الأعمال؟ يعني هسه إحنا لو بلشنا تكبيرات الحين عادي، يعني إيش أفضل الأعمال أو أفضل الأدعية اللي إحنا ندعيها لبيوتنا لعيالنا لأنفسنا؟
0: ابشري خيتي هيام، انا ساتي باذن الله عن ارجع عمل، اول عمل انا بدي احث عليه وبعدين على التكبيرات المطلقه والمقيده ان شاء الله. ابشري ابشري يا خيتي.
1: اول
0: الله يعافيك يا ربي يسعدك ويسلمك. قبل ما اخذ اخوي ابو محمد، وددت ان اقول اختي هيام تسال، ويعني لما يكون الشيخ ابراهيم الجرمي موجود لا مكان لنا في الفتية بجانبه، لكن نفتي بما نعلم. اولا، هل يجوز ان اقضي ما فاتني من رمضان من دين رمضان للمراه الحائض والمريض و

0: المرأة النفساء، هل يجوز أن أقضي أو لأي سبب كان لسفر أن أقضي في العشر من ذي الحجة؟ نعم، والقضاء فيها عظيم، أجره كبير. ليه؟ لأنه لم يندب للصوم خاصة، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ترى صام التسع من ذي الحجة كما في روايات كثيرة عند ابن داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، من المستحب أن يصوم الإنسان فيها. وتعلمون أن صوم عرفة يكفر الله به سنتين، لكن ما راح أدخل بالتفصيلات كثيرة لأنه سأتي إليها. لكن الآن هل أصومها؟ هل يجوز لي أن أشرك العشر من ذي الحجة مع القضاء؟ نعم يجوز، الفضل يجتمعان. طب ليش يا شيخ ما أفتيته بزواز إشراك النية ما بين الست من شوال والقضاء؟ ليش؟ لأن الست طلبت لذاتها، فلا تجمع نيتين في عمل واحد. يعني مضابط، أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، أصل نقضي وبعدين نصوم، لكن واحد بده يقضي بست بنقول له جائز، لكن ثنتين أنا على الفتوى أنه يقع أحدهما، وغالبا يقع الفرض ومن روح خير كبير، فلا ينبغي أن يجمع بينهما في الست من شوال. لكن في العشر أو في الأيام الثلاثة البيض أو اثنين وخميس يجوز أن يجمع القضاء مع هذه الأيام الفضيلة، والله تعالى أعلم. نأخذ أخونا أبو محمد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يحفظك
1: الشيخ.
0: الله يسعدك حبيبي
1: وسلم. برنامج الطيب، والله إيه كلامك يدخل القلب.
0: الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظك يا حبيبي.
1: أنا بدي من حضرتك بس توجيه.
0: أمرني سيدي.
1: يعني الحمد لله أنا طلعت مع عمرتين.
0: ما شاء الله، الله يتقبل.
1: والحج منا ومنك، أغلب مشاكل إن ما كانت 100% أقل قليل على الهدايا.
0: الهدايا.
1: على الهدايا، بدي اجيب لاولاد اخوي، بدي اجيب لاولادي،
0: بدي اجيب للحاره كلها ولا جاراتها،
1: طالع اسبوعين العمره تكلف 3-400 بجيب هدايا ب 1000.
0: اي والله، والله انك صادق.
1: هاي انا كنت حاضر يعني على كثير مشاكل اللي كانوا مرافقين معنا في الباص كلها على الهدايا.
0: يا سبحان الله، انا
1: يعني توجيه منك
0: لاخواننا
1: الحجاج ان شاء الله.
0: ابشر حبيبي،
1: والله يتقبل من الجميع.
0: الله يحفظك يا ابو محمد، ان شاء الله عقبال ما الله يكتب لك الحج باذن الله تعالى. الله يجزيك الخير. خلينا نطلع فاصل قصير سريع ونعود ونعلق على مكالمة الأخ الطيب أبو محمد، موضوع الهدايا اللي أصبح مؤرق ومقلق. لكن يعني أبشركم كمان حبيبي مايسترو هذه الحلقة مامون إشحادة أيضا الحج، راح نحج سوا، نلتقي في مكة على الخير بإذن الله. فاصل ونعود ونواصل بإذن الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم. الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
6: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله مجددا عبر أثير حياة وعلى عتبة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا أظن أنه معي وقت، لكن معي اتصال كان مع أبو محمد، خلينا أخذ أخوي عمر. أيها الأحبة، من يحب أن يقدم رسالة أو عظة أو يفقهنا أو ينصحنا والمستمعين للأيام من ذي الحجة وللحجيج، يتواصل معنا على هاتف البرنامج 06-516-5020 و06-516-2020 و06-516-4020. تواصل إن شاء الله ونستفيد منكم. أخوي عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله دكتورنا الحبيب الفاضل.
0: هلا حبيبي، يا صوت هذا الجميل مر علينا
1: والله. أنت مش أجمل من صوتك يا دكتور.
0: الله يحميك، ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا حبيبي، تبارك الله عليك.
1: الله يكرمك دكتورنا الحبيب، والله نستمتع ونطرب لسماعك والله.
0: الله يرضى عليك يا حبيبي،
1: المتسلسل عن مثل الأوكسترا.
0: الله يسعد قلبك يا حبيب، الله يتقبل منه ومنك إن شاء الله،
1: لأنه كلامك يدخل القلب.
0: الله يا رب
1: يدخل القلب، فهو كلام صادق بإذن الله تعالى.
0: يا رب الله يتقبل منه يا حبيبي.
1: تقول حبيبي، يعني بداية أن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم حجكم.
0: آمين يا رب جميعا،
1: وأن يكون رفيقكم في الطريق وتعودوا سالمين غانمين بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين جميعا،
1: أنت ومن معك وجميع الحجاج.
0: آمين يا رب، اللهم آمين، عقبالك إن شاء الله يا حبيبي.
1: الحبيب دكتورنا، انا الحمد لله يعني الله اكرمني بحجتين، الحمد لله حجيت مرتين.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يتقبل.
1: وعدت عمرات الحمد لله رب العالمين. يعني
0: الان بيقولوا لك يا حج ولا يا عمري، شو بيحكوا لكم معاد الناس؟ شو
1: والله الحج بيقول لك انت عزابي، الحج
0: الثاني متزوج. ما شاء الله، الله يحميك يا حبيبي، الله يحميك، الله يحميك.
1: الله يكرمك حبيبي، الله يطعم لكل واحد ان شاء الله تعالى.
0: امين يا رب، اللهم امين.
1: والله انا يعني من مشاهدات، يعني زي ما تفضلت، يعني انا نصيحه لوجه الله تعالى. والله يا دكتور اللي حكيت انت العصبيه بالحج، والله انا سمعت سبت الدين والرب في عرفات،
0: يعني سمعتها وبعرفات كمان. يا
1: انا سمعتها، نعم انا سمعتها بذاني، نعم من احد الحجاج غاك يعني. والله قشعر بدني
0: والله
1: يعني. فهذا الموقف الرهيب، الموقف العظيم، يا اخي امسكوا اعصابنا شوي يا اخي،
0: والله لازم لازم يعني لازم لازم ما يعني في والله ما في، لازم نمسك اعصابنا، لازم نسيطر
1: يعني
0: على الغضب.
1: لما قال لك لما قال لنا يرجع من ذنوبه كما ولدته امه، دليل في مشقه وفي تعب.
0: ايوه يرحم والديك، ايوه بده يتحمل، يتغافل، يتجاهل، يطنش، يكظم، والكاظمين الغيظ بده يطول باله. والله اما سمعت انت سمعت باذنك في عرفه من حج.
1: نعم نعم نعم،
0: يعني ورأيت
1: احد ساكين الباصات وصل لغاد وما حج،
0: يا رب
1: قاعد في الباص.
0: يا اللهم لا تجعلنا من المحرومين،
1: لا لبس احرام ولا يعني هذول. انا سبحان الله قلت سبحان الله، هذول طبع الله وعلى قلوبهم غشاء، ونسال الله
0: امين امين الله يعني يهديهم ويصلحهم.
1: لكن انا يعني اللي بهمني يا دكتور، وانت بجوز حجيت قبل مره بتوقع، واكيد انك شفت.
0: نعم
1: يعني
0: الحمد لله حجز، انه
1: يعني الزحام، الزحام كثير، يعني مش واحد دقر فيه اصير اعصب عليه، لا بتحمله. والله انا كنت اشوف من اخواننا الباكستانيين بالذات او سبعتي شرق اسيا،
0: نعم
1: والله قمه الاخلاق، انه واحد يذكر فيهم هم يتاسفوا له ويعتذروا هيك يعني ووقفوا
0: بالادب. يا سبحان الله يا سبحان،
1: انا يعني شفت منهم، انا قلت سبحان الله هذول ربنا كانه خلق الحج لهم.
0: يا سبحان
1: يعني
0: الله،
1: يعني بهدوهم باعتذارهم اللطيف. فاحنا رايحين يا اخوان، الواحد يعني رايح انت ضيف الله، ضيف الله،
0: صدقت وفد الله. صحيح صحيح،
1: فيجب ان نتحلى بالاخلاق الحميده.
0: الله يجرك يا حبيبي يا سيد عمر، الله يحميك يا حج عمر ويحفظك ويرزقك اياه مرارا واموا يعني او اعوام عديده باذن الله. الله يبارك لك يا حبيبي،
1: واياكم سيدي واياكم.
0: شكرا يا حبيبي قلبي، الله يبارك.
1: ولا تنسونا مصالح الدعاء يا دكتور.
0: ابشر ابشر انت وجميع المسلمين، ابشر ابشر يا اخوي عمر، الله يحفظك. انا راح ارجع لابو محمد موضوع الهدايا، بس اخذ اخوي يوسف الله يحفظه، اخي الكريم. طيب فقدنا اخونا يوسف، يرجع ان شاء الله يتصل، نستفيد منه باذن الله. حقيقة موضوع الهدايا موضوع قديم جديد، لكن احنا بدينا الان، يعني بدينا من سنوات، صار والله لما سافر حتى تلاقي إخوانك أمك كذا، بالله عليك ما تجيب شيء معك، ما تغلب حالك. يعني بعض الناس الله يعلم من وين لم العمرة حتى يطلع، إذا كمان بده يأخذ زوجته معه، بده يأخذ كذا، الله يعلم. لكن اليوم كمان أصبح في إرهاق، يعني إذا كان ولا بد الزوجة بدها تجيب هدية، تحوش شيء من مالها، تحوش شيء وتدخره، عارف حالة رايح عمره رايح حج، إذا كان زوجها لا يستطيع وتجيب هدايا للبدهية، فهذا المال مالها ولا تسأل عنه. أو إذا كان لها راتب ومحشو شوي، لكن لا تجاكري جوزك، يعني جاب هدية لأمه ب20 جيبه لأمك ب50، تقولي أنا حرة. يعني هاي في بدها فقه التعامل الذكي، يعني حاول انا وياك نكون نفس المستوى، حتى انت لو شاطره بقول انا بدي اجيب لامك. والله انا كثير يعني زوجتي ليست عامله، لكن احيانا يعني من البيت بقول لك انا والله انا امك والبنات وكذا اخذوا علي وانسى الموضوع، انا بدي اجيب وبدي اعمل. بقول قمر نور ما شاء الله، هذا لما يدخل خلايلة على الاستوديو القمر على طول فجاه هيك حبيبي ساهر دعنا الان ضمننا. فلا يستحق الامر وانا بالعمره والحج اعمل مشكله او وجع راس أو أخرب الجو العام. يعني رايح أنا وياك ننبسط، أنا بقول له دائما امسك بإيد زوجتك، ضم زوجتك، وإنت بتتكلم بحب بالعمرة، خلي العمرة عبارة عن شهر عسل جديد. اشتركوا سجادة هاي بن داود بأبراج مكة، سجادة صغيرة من الأبراج، سجادة وسط 100 ريال، مع بكرجل قهوة، حبتين تمر، عصير، حبة دونتس، آيس كريم، وقعدوا على باب الملك فهد، بساح عند التوحيد، خلي التوحيد لظهرك، يعني خلوا لحظات جميل. أم ليش ننكد؟ لا ظل معه مصاري والبطاقة أخذ كريدت عليها وعمول للبنك وبدك تجيب وبدأ تجيب. لا، إذا كان في مجال أنا أتمنى أن نتفق على الهدايا قبل سفرنا. وهل تعلم في ناس كثير شاطرين بنزل عسك في السيل بلف لفة، لأنه كله صيني بصيني هناك وهون، وهناك أحيان دبل السعر، والله العظيم دبل، بلف هون بسك في السيل، بروح على أسواق أنا ما بروح عليها بعرفهاش، لكن راح أحاول أسأل وبلملك كل شيء. أنا زي أمي، الله يخلي لكم أمهاتكم جميعا، بقول لي أمي طبعا ما بتحب تروح السوق، هاي أجمل ما في أمي، ما بتحب تروح ولا كذا، بأخذها غصب. لما أخذها الحجة طب الأخواني فيه 100 ريال، بتروح لك أبو 400 ريال، يا يما هذا كويس، والله يما هذا أحسن، إخوانك تعال يعني بتنهي الأمور المالية تبعك، بتقضي عليك وبتروحك، وربنا برزقك أضعاف وبيعطيك أضعاف لأنك أفرحت قلب أمك وجبت هدية. تهاد وتحابوا على قد حافك مدرج ليك، ونعمل مشاكل ونخرب الجو العام للعمرة، طالع مع أمي، طالع مع أختي، طالع مع صاحبي، طالع مع زوجتي، لا، في معي معي، ما معي بقولها بعتذر. إذا معك وبدك تشتري لأهلك لكذا الله يجزيك خير، والأفضل أن تشتري دون وجودي عشان ما يصير في نوع من الغيرة أو التحسس. اشترت لأخوانها، لخواتها، لجيزان خواتها، حرة ما دام لها راتب ومعها وأمورها تمام ومش مقصرة معك، كريمة بنت حلال بتساعد ومتقيدة، اتركها كمان، يعني لا تدقروا على كل شيء، مصاريك وأمر الله أنت، كمان تلف وراها لا. والزوجة لا ترهق زوجها، والله ما في يعني ما في زي الزوجات الرائعات الكريمات الطيبات، إن رأت معه طلبت، ما معه سكتت، حتى أحيانا تقول يا بنت الحلال اشتري جيب، يقول لك ما بدي، والله في سفرات يا ربي لك الحم موجود، الخير موجود يا بنت. طبعا أنا بشتريهم ما بشاورهم، يعني بحب كل سفرة أجيب هدية وأنا راجع لأهل بيتي، معي ولا مش معي، هاي أنا طبيعة فيه وعندي بحبها، حتى أولادي عارفين ولا يمكن بابا يرجع إلا مهما كانت هدية بسيطة. والله إن شاء الله بيضة كندرة قبل المقاطعة وبعد المقاطعة، موضوع مختلف، حبة حلو شو ما كان، المهم نجيب لك هدية، غيار جديد، حذاء أجلكم الله، ساعة، قطعة ذهب لما يكون الله ميسر وموسع، بحبه بحبه، بتفوت بتفرح القلب، قزازة عطر من المنطقة الحرة، يعني فإلها أثر كبير. لكن لما يكون ما في، ما بلزمني ولا بنكد حالي ولا بنكد الحج ولا العمرة. شفتوا منهم، والله سمعتها من أشخاص بأفواههم استفتوني، أنا سبيت الرب والدين في مكة، أمي عصبتني، زوجتي عصبتني، سايق الباص عصبني، طلع معنا واحد نكد، هل يستحق الأمر أن نشتم رب العالمين وإحنا في مكة في عرفة في منى في مزدلفة؟ نسأل الله العفو والعافية. خليني أرجع معكم الآن لأرجع عمل عفوا لأرجع عمل ممكن نتصوره في العشر من ذي الحجة. ما هو أرجع عمل؟ لو سألت أنا لعلكم بعض قول الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال ولا الجهاد في سبيل الله. رواية ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك شيء. يعني مطلوب منا مفتوح، العمل الصالح مفتوح، أنت وشطارتك، اقرأ قرآن ما استطعت، تصدق بما تستطيع، اجبر خاطر بما تستطيع، صل رحم، بر والديك، صلي صلاة جماعة، أكثر من الذكر. رواية ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد، تهليل لا إله إلا الله، تكبير الله أكبر، التحميد الحمد لله. قيل إنه سيدنا عبد الله بن عمر، وقيل أنه عمر، وقيل عبد الله بن مسعود، وكثير عن الصحابة اللي بتسألنا أختي هيام نبدأ الآن، يجوز مطلقا في أيام وشهور الحج أن يطلق التكبير، بل كانوا يكبروا في السوق والناس يكبرون من ورائهم وأقروا على هذا الفعل وهو صنيع خير. لكن أنا بسأل ما هو أرجع عمل؟ هل إني أصوم؟ الصوم مندوب مستحب لمن يقدر، في ناس طبيعة عمله صعبة بفرن بمطعم واقف 24 ساعة بده يشرب مي الجو حار عنده، هذا ما بنقول له صوم. والصوم أيها الأحبة لغير الحاج، الحاج لا يصوم. الآن في من المفسدات والكفارات 7 و3 إذا رجعت، هذا موضوع ثاني، لكن أنا بتكلم بشكل عام، مطلوب منا إحنا نصوم يوم عرفة، هذا مندوب ولا يترك لأي صاحب صنعة إلا لمريض. يعني أنا مستحيل أترك يوم عرفة إلا لا سمح الله ما أقدر، يعني كان الله يكون مرض ومجبور أخذ علاج، وإذا ما أخذت العلاج ممكن أهلك، ممكن أمرض، لأن صوم عرفة أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنتين من الصغائر ويعني هفات الأمور كما يقال، يعني الأمور البسيطة ما لم ترتكب الكبائر، فنسأل الله العفو والعافية وأن يبعدنا عما يغضبه جل في علاه، فيكفر سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. لكن المطلوب الآن مني ومنك ما هو أرجع عمل؟ أرجع عمل أن تجعل قلبك نظيف، إلا من أتى الله بقلب سليم. بدك تعرف كيف قلبي سليم؟ ما بحقد على فلان ولا بحسد فلان، وبنام ما في ضغينة على فلان، حتى لو أساء إلي، حتى لو ظلمني، أدعو الله علي، أقول حسبي الله ونعم الوكيل في فلان وأكتفي، لكن ما بدي أنتقم منه، ما بدي أشمت فيه، وما بحسد على أي نعمة. هذا القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، أي قلب خالي من الحقد والحسد. لذلك سئل صلى الله عليه وسلم، ترى هذا العمل فكره بسيط، أنا اليوم بقول لك قلب سليم يقول والله قلبي أبيض، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أعظم الأمور التي تحتاج لمجاهدة نفس إني أحب لك الخير زي ما أحبه إلي. عندك سيارة أحلى من سيارتي، بيته أغلى من بيتي، ملابسه أرقم ملابسي، وأنا مبسوط لبيتك وسيارتك وملابسك، لأني أعلم أن المعطي هو الله، وأن المعز هو الله، وأن المكرم هو الله، فلا أعترض. يا رب كما أعطيت غبطة، كما أعطيت أعطني، لكن ما بقول يا رب حسدا وحقدا وغدرا وغشا، اللهم أزل النعم عنه، معاذ الله أن أفعل، معاذ الله. سئل صلى الله عليه وسلم، واسمعوها لنعلم إنه أرجى عمل في العشر في العشر من ذي الحجة أن تكون صاحب قلب أبيض يحب الخير للناس ويتمنى الخير للناس ولا يحمل غل مؤمن، ما عندك خبث لبوجهك بوجهك، ما إن الله لا يحب المرء ذي الوجهين. يقول صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم عندما سئل، يا رسول الله من خير الناس، مين أحسن الناس، مين أكرم الناس، مين، وهكذا معنى الحديث، من خير الناس يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ مخموم بدأت بالميم الكلمة وانتهت بالميم، مخموم، الصحابة اللفظ جديد عليهم. قال صلى الله عليه وسلم وأشار لقلبه، كل تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، هذا مخموم القلب، هذا الذي يحبه الله، القلب أبيض، القلب عسل. لذلك لا ترفع أعمال، ذكر في أكثر موطن في نصف من شعبان في الأيام، قال المشاحن، من هو المشاحن؟ سنأتي له إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل مع حبيبنا مأمون شحادة عبد الرحمن أبو رياش ويزيد عويضة، ننتظر إن شاء الله بعد فاصل نلقاكم في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: برمر للسيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم. الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير. وكلنا وتوكل.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: يا حامل القرآن.
0: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولاً القرآن الكريم كاملاً برواية حفص عن عاصم حفظاً، ثانياً القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام الله عليكم أحبتي في الله في كل مكان، حياكم الله، رضي الله عنكم، غفر الله لكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظكم جميعا. أنا بتابع التعليقات على صفحة الفيسبوك عبر بث الحلقة، وإخوة وأخوات طيبين ابشروا بالدعاء، وأبشروا إن شاء الله، ندعو الله لكم ولكل المسلمين. وأنا دائما كانت أمي وأنا صغير تعلمني بعد ما تخلص قول للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات. هاي جميلة جدا، لما كبرنا عرفنا أنه لك أجر وحسنة بكل من دعوت لهم، فهذه فضيلة عظيمة. نسأل الله أن تكون في دعائي ودعائك أيها الأحبة. يغفر أن الله يوم عرفة، كذلك ليلة المنتصف من شعبان، وفي روايات في كل ليلة جل في علاه في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بجلاله للسماء الدنيا، ويسأل وهو أعلم جل في علاه، هل من مستغفر، هل من صاحب حاجة. الله يباهي الملائكة يوم القيامة، يوم عرفة، بالحجيج الذين أتوا وقد تركوا أهاليهم وأموالهم وأعمالهم، تركوها لله مظنة أن يغفر الله لهم، فيأتون ويسألون الله. لذلك يقبل الدعاء إلا من صنفين: من كافر، وهذا نسأل الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا ما إن فيها. والثاني المشاحن. مشاحن في روايات كثيرة اختلف في تفسيرها، لكن والله تعالى أعلم، يعني هذا الذي أعتمد أنا بناء على دراسات عند كثير من السادة مفسري الحديث، إنه المشاحن اللي بقلبه حقد للناس، اللي ما بحب الخير للناس، ما بحب النعمة عند فلان، ما بحب فلان يكون مرتاح، ما بحب يشوف فلان مبسوط، هذا هو المشاحن. لكن مش مشاحن بيني وبينك قضية بمحكمة وأنا مشتكي عليك ولازم أروح أسقطها، أو أنت ظلمتني أو اغتبتني أو تحدثت في عرضي وأنا مش مسامحك، أنا مشاحن. لا، لست مشاحنا. كل من ظلم ويريد أن يدعو على من ظلمه أو أن يأخذ حقه ليس مشاحن أيها الأحبة. يعني واحد ظلم إنسان ومظلوم ويبكي مما أصابه أو تحدث في عرضي أو كان سبب لفصله من عمله أو يأثر عليه، وأجي أقول له أنا لا تدعو عليه، ما بصير، أنت مشاحن، لا يقبل عملك. لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. إنما الرواية والله أعلم المقبول فيها أنه لا يقبل أو لا يرفع عمل أو لا يقبل دعاء المشاحن. والمقصود بالمشاحن هنا، الله يرضى عليك وربي يسعدك، الحقود اللي فيه قلبه غش وغدر. لذلك اسمعوا، لما أقول لكم أنا أرجى عمل، أنا قلت لك صوم وصلي وقرأ قرآن وتصدق وبر والديك وصل رحمك وأكثر من التهليل من ذكر الله ومن استغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العشر، لكن قلت لك أرجى عمل وأفضل عمل بنصحك فيه، تجعل من قلبك أبيض، بمعنى أن تتوب إلى الله وتحب الخير للناس. وهذا بده مجاهدة، ليس بالعمل الهين ولا العمل السهل، بده مجاهدة وبده تعب. أحب الخير لمحمود فتحي، يعني الموضوع صعب، اشترى سيارة أنبسط له، طب ما عندي زيها، لابس ساعة ما بقدر اشتري مثلها، ما شاء الله عنده عطر جميل، ما أنا بقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك لأخي محمود فتحي. طبعا محمود فتحي مدير مهندسي عندنا، منخاف منه، كنا شو بنساوي، فبدعي له أنه الله يبارك له، بقول اللهم كما أعطيته أعطني يا رب، كما أعطيته، لأنه رب كريم، رب عظيم. لكن ما بقدر مأمون أدقر له عاد أقرأ كيف اشترى البيت، من وين جاب، كيف عمل، مأمون إيش حاله، طب أطول نهاره، ما بتزبطش الأمور. فلذلك علينا أن نتقي الله ونحب الخير للناس. لذلك علامة التوفيق، والله الذي لا إله إلا هو، علامة التوفيق والتيسير أن تخلص الأمر لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ثم أن تتمنى الخير لغيرك. هو أنت عارف أنه قلبك حلو وسليم وأبيض وعسل، الله يرزقني وإياك كل خير. الآن قلت لك أرجع عمل، ليش قلت لك أنه أرجع عمل؟ لأنه صعب يكون قلبي بحب الخير للناس. يا شيخ أصبر، يدخل رجل الحديث، هذا الحديث العلماء على اختلاف، منهم من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من توقف عليه، حديث مروي عن الصحابي العزيز الكبير حفظهم الله ورضي الله عنهم جميعا أنس بن مالك، يقول دخل رجل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، لحيته تنطف ماء، يعني تقطر مي، وحامل أجلكم الله نعله بإيده اليسار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل هذا الرجل أول مرة بشر فيه من أهل الجنة. يعني الناس لما نظروا له ما بنعرفه، مش مشهور، مش معروف، شو عمل، مش من عشر مبشرين بالجنة،
في شيء ما بنعرفه عنه. المهم ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيوم آخر قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل هو الأنصاري برضو كمان نفس الشيء، لحيته تقطر ماء، ويحمل أجلكم الله نعله بيساره. ثالث مرة لما دخل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل رجل، قال يدخل عليكم رجل أهل الجنة، فراحت الأنظار نحو الباب من يدخل، وإذا به الرجل الذي بشر به النبي أول مرة عليه الصلاة والسلام، والمرة الثانية والثالثة إنه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وإذ به هو الرجل الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في مرات ثلاث. عبد الله بن عمرو العاص قال طب شو السبب النبي لم يخبر عليه الصلاة والسلام؟ فذهب عبد الله بن عمرو العاص وبحيلة معينة نام عند الرجل يريد أن يعلم لماذا بشر النبي بهذا الأنصاري من أهل الجنة. طب احنا ما بنعرفه، مش مشهور، شو العمل اللي عمله؟ فنام عنده، قال فوالله ما رأيته كثير صلاة ولا قيام ولا صيام، لكنه إن تعار بالليل لما يتقلب ذكر الله، يعني لما يتقلب بالفراش يذكر الله. قال فلما مضى الثلاثة، أمضى عنده ثلاثة أيام، فلما خلصت الثلاثة وبده عبد الله بن عمرو العاص يعني أخذ حق الضيافة وبده يطلع، قال يا هذا، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يسأل هذا الأنصاري، قال يا هذا، إن نبينا صلى الله عليه وسلم في مرات ثلاث ذكر أنه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وفي الثلاث كنت أنت، أسألك بالله ما الذي تصنع حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بك أنك من أهل الجنة؟ قال والله وما رأيت اللي شفته. طب لا بيصلي كثير ولا بيصوم ولا بيقوم الليل، طب شو بيعمل الزلم؟ قال هو الذي رأيت. قال فلما مضيت ناداني، قال يا عبد الله، نادى عليه عبد الله بن عمرو العاص، نادى قال يا عبد الله، إلا أنني إن آويت إلى فراشي، شوف سلامة القلب والصدر، إلا أنني إن آويت إلى فراشي لا أحمل حقدا أو غلا لمسلم. ماذا قال عبد الله بن عمرو العاص؟ قال والله هذه التي لا نطيق، صعبة. فإذا أنت كنت من الناس أو أنت كنت من الناس اللي الله بحبهم وشافوا النعيم، دخل قصر، دخل فيلا، دخل شقة، دخل بيت، التقى مع فلان، ركب سيارة، ركب طيارة، اتغدى بمطعم، عزمك على البيت منسف وفت، وانت كما طلعت بتحب له الخير، الله يبارك له، وانت غايب انسى بوجهه، بوجهك بعض الناس ما في زيك، ما في أحلى منك، ولما يروح بذبحك ذبح. فإن كنت من هذا الصنف فاعلم أن الله يحبك، والله الذي لا إله له. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب القلوب الطيبة الصحيحة السليمة. قال العلماء أرجى عمل أن تكون صاحب قلب أبيض خالي من الشوائب، من الغل والحقد والحسد والغش، ويحب الخير للناس. والثاني قال أن تتوب إلى الله في العشر من ذي الحجة، أبدأ الليل الأولى يا رب تبت لكل ما صنعت، لكل ما يغضبك، لكل ما كذا. مأمون معي ثلاث دقائق بلحق؟ أي ثلاثة وبزيد دقيقة، والله مأمون خير. طيب شرواكم. يا أيها الأحبة، أذكر لكم حديث وأنهي به الحلقة، أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على العصا، لحيته قد وصلت بطنه، رق عظمه وانحنى ظهره وسقط حاجبه على عينيه. تخيلوا المنظر، رجل هرم كبير، ظهره منحني ولحيته ببطنه وبتكئ على عصا، عظم ما في شيء، رق عظمه وانحنى ظهره، وقال يا رسول الله، أرأيت رجلا أذنب الذنوب كلها، تعال شوف كرم رب العالمين، أرأيت رجلا أذنب الذنوب كلها لو وزع إثمه على أهل الأرض لأهلكهم. يا رسول الله، والله ما تركت من داجة ولا حاجة إلا وصنعتها، بين قوسين السبعة وذمتها، ما خليت شيء حرام يعتب علي، كل شيء سويته يغضب رب العالمين. يا رسول الله، ألي توبة؟ ألي توبة؟ يغفر الله لي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نظر له مع كل من قال، قال له أأسلمت؟ قال نعم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إذن يغفر الله لك. قال يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم، وغدراتك وفجراتك. فمضى الرجل فرحا مسرورا وهو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى غاب عن نظر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بأن الله غفر له وتاب عليه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ توبوا إلى الله،
كونوا من أصحاب القلوب الطيبة السليمة البيضاء النقية التقية التي تحب الخير للناس. وأسأل الله أن يبلغني وإياكم العشر من ذي الحجة ونحن بخير حال. مأمون شحادة مايسترو هذه الحلقة، جزاك الله كل خير، الله يعطيك ألف عافية حبيبنا عبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، كل الشكر والتقدير. ويزيد عويضة أيضا نشكرك ولتألقك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خالد رمزي البزايعة، في أمان الله. على عتبة الحبيب.

0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة مليار دولار. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي والبالغة 6.70 دينار. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم مسؤول مباحث خان يونس في استهدافات من مسيرات إسرائيلية وسط تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن مسعفين قتلا وأصيب 5 بغارتين إسرائيليتين على قلاوية وتبنين جنوبي البلاد. وكالة الأنباء الإيرانية تقول إن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. وسائل إعلام تقول إن خامنئي أعطى الجيش الإيراني توجيهات لمواصلة العمليات. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله مساءكم.

أجمل وأروع التحيات لكم مستمعين ومتابعين عبر أثير إذاعة حياة في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

أجمل تحيات لكم من فريق البرنامج بصحبنا اليوم من خلف المكسر أبو ينال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم له بالخير وبالبركات. اللهم أمين يا رب العالمين. ومن الإعداد والتنسيق يزيد، الله يعطيك ألف عافية يزيد. ومن تلفزيون حي عبد الرحمن أبو رياش من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا، محمد أبو حلقة.

وتحياتنا لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من يتابع حياة FM. واسمحوا لنا أن نبدأ بترويحتنا اليوم، لكن قبل ذلك نتوقف لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة، بعدها نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حياكم الله جميعا أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا نحن معكم وبكم الوصال. إذا مصفرين اكتبوا لي مصفرين هلكت يا زلمة. بقول مريض، بقول لا والله ما فيش، بقول مصفرين يا أخي، طلع كاميرتك شو دخلني أنا، والله صحتي كويس. وبين المصفرين واللي متفحة بينا. طيب بسم الله يا الله، قول لا إله إلا الله.

الشباب شكلك من زمان مش ماكل لحمة. لحمة؟ شو يعني لحمة؟ واحد نسي بصراحة شو هي اللحمة. زمان جد زمان. الله يهدي البال ويسر الأمور. طيب تحياتنا لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة، وبسم الله نبدأ معكم. واسمحوا لي أن أبدأ بأولى رسائلنا في ترويحتنا لهذا اليوم. هذا هو الوطن الذي يجتمع فيه الجميع، هذا الوطن اللي بظلنا جميعا نأكل من خيره، يعني نستنشق عبيره، نحيا على ترابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بحفظه أوطاننا جميعا. أتحدث عن جميع الأوطان من الشمال للجنوب في هذه الأرض ومن الشرق للغرب. لكن المشكلة تكمن في أن البعض يريد أن يثير الفتنة في أبسط تفاصيل الحياة. مرات بتكون كرة القدم هي السبب، مرات بيكون أصول الناس ومنابتها هي السبب، لكن ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث قال دعوها فإنها منتنة. منتنة يعني ريحتها طالعة. باختصار المشكلة لما أنا بصير أطلع على اللي قبالي إنه هو مش زيي أو ما بيشبهني. هو الصح إنه ما نشبه بعض، هو الصح إنه ما نكون كلنا على عقل واحد أو على شكل واحد، الصح إنه تكاملنا باختلافنا، واختلافنا هو خير ورحمة لنا جميعا. لذلك أنا بحكي لكل واحد بسمعني الآن، تعالوا نتق الله سبحانه وتعالى ونحافظ على أوطاننا بخير وسلامة وأمان وعافية. وفعلا هذا هو رأس مالنا، هذا هو رأس مالنا الحقيقي، أن نحافظ على أوطاننا. أسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا وأمننا وسلامنا واستقرارنا، وأن يبارك لنا جميعا في أوطاننا.

0: حرية.
1: اجمل ما في وطني هي الامور اللي احنا كلنا ممكن نحافظ عليها، زي مثلا خيرات بلادنا، زي مثلا الاشياء اللي ممكن نجلس فيها نستمتع فيها، المتنزهات. يعني انا قبل هيك فتره الحمد لله رب العالمين تم افتتاح متنزه جديد في منطقه مرج الحمام، متنفس للناس، يعني جميل جدا بصراحه، وفكره طيبه وجميله. ايضا اليوم امانه عمان تدرس حاليا انشاء مماشي رياضيه في منطقتي شفا بدران وخريبة السوق. جميل جميل حلو، ليه لا، بالعكس يعني احنا هذا الكلام بيدعونا جميعا انه نفتخر ونعتز وننبسط اكثر واكثر، ولا سيما انه موضوع بس ما حدش يعلق على الممشى تبع النصر، ممشى النصر قبع من اول من اول شتوه، مش هيك؟ على كل حال الفكره مهم، الفكره يا جماعه، نسال الله ان ربنا يهدي البال وييسر الامور ويكثر الخير على بلادنا، اللهم امين يا رب العالمين.

مين بتشجع؟ أي فريق بتشجع؟ إحنا كلنا بنشجع النشامة بالتأكيد، كلنا بنشجع النشامة لأنه كلنا لازم نوقف خلف النشامة في كأس العالم. شهر 6 قرب، والله يا ربي يجيب الخير، يظل العالم أصلا من هون لكأس العالم، وأيضا كأس آسيا 2027 والقرعة اللي بيقولك الحمد لله الحمد لله أمورنا طيبة في القرعة، أول قرعة في الحياة بتيجي معنا حلوة إن شاء الله ربي يتمم بخير. البحرين وأوزبكستان وكوريا الشمالية والأردن مجموعتنا المجموعة الثانية أو مجموعة بي، وإن شاء الله بإذن الله يعني كل التوفيق لمنتخبنا منتخب النشامة.

على سيرة الركض واللياقة والرياضة وحلو الواحد يركض مش هيك؟ كنا نحكي عن المماشي. الرئيس الفرنسي ماكرون يمارس الجري في شوارع الإسكندرية مع وفد طبعا موجود هناك وبرفقة عدد من أفراد البعثة المرافقة له. والشباب بتهرول هاي الفيديو أمامنا عشان شو التلفزيون حياة. حط لنا هيك إسكندرية عمارة إسكندرية أبوينا زبط لنا إياها والله حلوة حتى هيك يعني أكيد أجواء بركضوا قاعدين بالشوارع معرفش شو بيلحقوا يعني شو بيطار المهم بركضوا يعني ما عندهم مش ممشى في اسكندرية زي اللي احنا قاعدين شغالين عليه. لكن ان شاء الله انه يكون يعني في قادم الايام في كل الدول مكان للركض والمشي. ماكرون يركض في شوارع الاسكندرية.

خلينا نحكي أنا وياكم عن مصر. خلينا نروح أنا وياكم لواحدة من أشهر البلوجرز في مصر, فتاة مشهورة في مصر, يعني انتشر لإلها فيديو وانتشر لإلها حديث لهذه الفتاة حيث ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية على هذه الفتاة. ما السبب يا ترى؟ قصة وتفاصيل تعالوا نعرفها أنا وياكم.

أتحدث عن البلوجر المشهورة في مصر دينا فؤاد. هذه الفتاة اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبتصنع محتوى وإلها متابعين، لكن خلال فترة معينة أظهرت مجموعة من الفيديوهات لهذه الفتاة بعد أن أعلنت إصابتها بمرض السرطان. هذه الفتاة أعلنت إصابتها في مرض السرطان، وبعد ذلك كان الحديث أن هذه الفتاة تنشر مجموعة من الفيديوهات لإلها، وطبعا لها عدة صفحات أو مواقع وانتشر عليها لإلها صور وحديث ومقابلات. لحد هون الأمور طبيعي، زي أي حدا بمرض بنشر عن نفسه أنه مريض، الناس تتعاطف معه، الناس تحكي أنه والله الله يعينه ويشافيه. طبعا بعد ذلك نشرت صور لإلها وقد تساقط حاجبيها، يعني حلقة حاجبيها أو فشي شارع الحاجبين، نحكي الله يشافي ويعافي كل إنسان مبتلى. بعد ذلك كان في حملة انتشرت لإحدى المساعدات لإلها على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الناشطة أو هذه البلوجر، طبعا أنه هي بحاجة لتبرعات للناس عشان تتعالج من السرطان. طبعا بدأت هذه الحملة، وكانت الحملة قد جمعت مبالغ كبيرة جدا، وصلت إلى أكثر من 1,000,000 جنيه مصري. لحد هون كل الناس متعاطفين مع قصتها، كل الناس عم بيلاحظوا انه والله فعلا صور فيديوهات وتفاصيل لهذه القصة. بعد ذلك كانت المفاجأة الكبيرة جدا ان هذه الفتاة ليست مصابة بمرض السرطان، وان هذه الفتاة فعلا هي ما في لها سجل بالمستشفيات اللي فيها علاج لمرض السرطان. والأدهى من ذلك والأمر انه الشخص اللي أطلق الحملة لإلها اللي هي مساعدتها تسألها، بتقولها إنه يعني إحنا هاي الأموال وهاي المبالغ اللي جمعتها، بتقولها خلص يعني إنه إحنا جمعناها وخلصنا. فطلع الموضوع فيه قصة نصب على الناس بحيث أنها تجمع مبالغ من التبرعات بهدف استعطاف الناس وجمع هذه المبالغ. ألقت الشرطة المصرية القبض على هذه الفتاة اللي هي طبعا البلوجر، بعد ما اكتشفوا إنها فعلا عملية نصب. وين؟ في مصر. اكتبوا لنا بالتعليقات، هل من الممكن انه الانسان يوصل لهاي المرحله، يعني يدعي انه مريض سرطان لا سمح الله بحيث انه يجمع تبرعات وينشر لنفسه هذا الكلام؟ موضوع غريب جدا بصراحه.

0: هنكمل معكم مستمعينا الكرام، يعني أكيد في تفاصيل كثيرة في تلويحتنا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل تكرما نبقى بالقرب من الفرق.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياة FM استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبانا كل من يتابعوننا عبر حياة FM. يا مساء الخير. قبل 15 سنة كانت آخر عملية دفع بالفيزا أو بالماستر كارد في سوريا، لكن المرة هاي من جديد تكون أول دفع إلكتروني أو أول عملية دفع إلكتروني في سوريا. فيديوهات وتفاصيل حول هذا الموضوع اللي بنقول إحنا فيه مبارك لسوريا، وإن شاء الله يا ربي الخير والرزق والسعة لهم ولكل الأحبة في كل دول العالم العربي والإسلامي يا رب. يعني أول دفع إلكتروني في سوريا بعد 15 سنة من انقطاع في هذا الأمر، وربنا يبارك لأهلنا في سوريا.

عم بيسأل بعض إنه طب شو السبب؟ السبب في عقوبات دولية كانت مفروضة، ويعني البنوك الدولية أو بشكل عام الدفع الإلكتروني الدولي ما كان متاح في سوريا، لكن عاد مجددا بعد 15 سنة والحمد لله.

نروح أنا وياكم لما نشره المعهد المروري الأردني، حيث أظهرت البيانات أن الذكور يمثلون النسبة الأعلى من وفيات الحوادث المرورية بنسبة بلغت 77.8% من إجمالي الوفيات، بينما مقابل ذلك كانت الإناث بنسبة 22.2% في الحوادث للإناث طبعا. وهذا الكلام بنقول أو من خلاله بندعو الناس للالتزام بالقيادة الآمنة، فهي أساس حماية الأرواح. يا ترى ما السبب؟ اكتبوا لنا بالتعليقات شو السبب يا ترى أن الذكور حوادثهم مميتة بنسبة 77.8% مقارنة بحوادث الإناث 22.2%. شاركونا بالتعليق على هذا الأمر.

ابو ينال وشاطرات بيعرفوا يدبروا حالهم في الحوادث، حوادثهم ابسط واطيب هيك، اطيب يعني ابسط اخف حوادثهم. بينما يرد يزيد عليه ويقول لا، لانهم هم سبب حادث الذكور، فبالتالي الذكور بموت وهم بيضلوا على قيد الحياه. والله انا بصراحه لا معهض ولا معهض. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رايكم.

انتشر فيديو مؤلم طبعا ومحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في الزرقاء. الفيديو طبعا تم تداوله بشكل كبير جدا. بتمنى ما يعرضوه الشباب، ما في داعي يعرضوه الشباب لانه هيك مؤذي يعني بصراحه، لمشاجره عنيفه بصراحه. كان الحديث ان هاي المشاجره بسبب موضوع الاتوات الخوات، لكن الامن العام قدم توضيح في هذا الشان وقال فيديو المشاجره في الزرقاء لا علاقه له بالاتوات، وهو عباره عن مشاجره بين مجموعه من سائقي الحافلات واحد سماسره الخطوط، وكان النفي واضح حول هذا الامر. بغض النظر عن سبب المشاجره، انا بقول ليه الانسان بوصل لمرحله يضطر فيها يستخدم ايده؟ والله مزعج، والله مؤلم، والله محزن لما بنفقد فكره العقل والادراك والتواصل اللفظي لننتقل نتواصل بإيدينا بطريقة ما بقدر أوصفها غير أنها مش إنسانية، مش طبيعية. إني أنا أذي الناس اللي قبالي أو أضربهم أو أعتدي عليهم، والله المستعان.

يا رب يهدي بالنا جميعا ويسر لنا احنا وياكم الخير جميعا، والى المملكه العربيه السعوديه والاستعدادات لموسم الحج هذا العام. اسال الله ان ييسر الخير، وبالمقابل كل شخص يحج دون يعني دون فيزا حج حقيقيه، وطبعا دون دعوه رسميه او حقيقيه للحج، سيكون مصيره انه يدفع غرامه تصل ل 50,000 ريال سعودي والسجن 6 أشهر للحجاج المخالفين. طبعا الرقم مش سهل، 50,000 يعني بنحكي عن 10,000 دينار اردني تقريبا، هذه فقط اللي هي الغرامه، والسجن 6 أشهر للحجاج المخالفين. واسال الله ان ربنا يكتبها لكل انسان، واسال الله ان ييسرها لنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وبالمقابل هيك الصوره المشرقه والجميله، التجهيزات الرائعه والمميزه من اهلنا واحبائنا في معان، وبدات التحضيرات. طبعا احنا اليوم عم نحكي باذن الله اتوقع الثلاثاء الاربعاء تبدا قوافل الحجاج بالتوجه للاراضي المقدسه للمدينه المنوره تحديدا. اسال الله ان ييسر الخير لنا جميعا ويكتبنا من حجاج بيته الحرام هذا العام، اللهم امين يا رب العالمين.

الله يهديه لي، الله يبين يهديه لي، الله ييسر أمرك ويكتب لك ويتمم لك ويتمم لك الطاعات، اللهم أمين يا رب العالمين. يعني أسأل الله أن يبلغنا أداء الحج، ويا رب اللهم أمين يا الله.

0: الله يبلغنا. اللهم أمين يا رب العالمين. بنروح أنا وياكم مستمعينا ومتابعينا إلى الأهل والأحبة في قطاع غزة، وتحديدا في فيديو انتشر لأحد الناشطين هناك في غزة، وهو يسأل الناس في الشوارع في الطرقات في الميادين شو بتشتغل شو دارس. هذول السؤالين اللي دائما يعني أي حدا ممكن يسألهم في الطرقات. رح نتابع أنا وياكم ونشوف ما هي التخصصات، هل فعلا دارسين الناس في غزة ولا على البركة. نسمع ونتابع أنا وياكم.
1: نعم تعال فرجيك.
2: ايش دارس؟
3: نظم معلومات إدارية
2: محاسبة
4: كلية تقنية بكالوريوس 4 سنين
5: شريعة وقانون في الجامعة الإسلامية.
6: تسويق علاقات عامة تسويق.
7: إن شاء الله الشباب مبدعين.
8: تربية رياضية خريج جامعة من القدس المفتوحة.
9: والله دارس هندسة كهرباء في كلية مجتمع غزة.
10: ايش دارس يا مدير؟
11: إدارة أعمال.
10: وش بتشتغل هالقد؟
11: زي ما أنت شايف بنلزق فلوس بنلزق مصاري.
12: وسائل متعددة مالتي ميديا.
13: بدرس مالتي ميديا.
14: ايش دارس؟
15: صيانة حاسوب وتمديد شبكات انترنت.
16: شنو جامعة؟
15: جامعة كلية مجتمع غزة تدريب.
16: طب ايش اللي جابرك فيها؟
15: عفوا لقمة العيش، لا في تعليم نافع ولا شهادات نافعة ولا في وظائف، الحمد لله رب.
0: أسأل الله أن يرزقهم من سعة يا رب العالمين. الله يوسع عليهم ويرزقهم ويبارك لهم في أرزاقهم. هذا هو حال أهلنا وإخواننا في غزة، طلاب شباب شباب كبار ما شاء الله، دارسين ومتخرجين ومتعلمين، لكن إن شاء الله قبل كل شيء أنهم يشتغلوا بهذه الصورة. الله ينفعهم بعلمهم ويسر أمورهم يا الله.

0: لا بنعيد من اول يا زيد بعد اذنك هذا الفيديو لو سمحت لي احد الكوميديين كوميدي يعني كوميدي ستاند اب كوميدي اوكي ستاند اب كوميدي هندي وقف في احد العروض بقول اسرائيل تكره كل شيء بحرف الاتش بحرف الايه اتش اتش طبعا بالانجليزي الاتش لماذا يا ترى نتابع انا وياكم بماذا علق وكيف سخر هذا الكوميديان الهندي نتابع ممتاز والله الصوت رائع بصراحة وراح الصوت لما انت كبرت الفيديو يا زيد بدنا نعيد بعد اذنك يا زيد يلا مرة تانية
1: حماس حزب الله هوتيز
0: حوثيين لسه اي اشي بحرف الاتش بكرهه وبتكرهه اسرائيل عيد كمان مرة عشان نسمع مرة تانية
1: حماس Hezbollah, Houthis, Hormuz, humans.
0: حتى الهيومن حتى هم بكرهوا البشر والله بكرهوا حالهم الله المستعان بس

0: إذا قضية عالمية واليوم الكل عم بنشر وبيحكي ومنظمة الصحة العالمية بتحكي فيروس هانتا وشو القصة وشو اللي عم بيصير وباء ومش وباء وتعرف عليك وعلى السفينة ونسمع ابن حتوتة ماذا ينشر مجددا بفيديو جديد. طبعا كلنا بنعرف أو للناس اللي تابعت وقرأت عن هذا المرض أنه لا ينتشر الأصل بين البشر إلا بالاتصال المباشر وبطريقة غريبة شوي عجيبة، لكن هو ينتقل عن طريق الجرذان وتحديدا أجلكم الله عن طريق يعني ما يخرج من الجرذان وبيتعلق بالغبار ثم ينتقل للبني آدمين. لكن ماذا يقول ابن حتوتة؟ نتابع أنا وياكم.
1: عم يحكوا انه معنا فئران على السفينه وانه طاقم السفينه حاول يتستر على سبب الوفاه وانه حاليا عم يتم اسكاتنا عشان ما تطلع الحقائق. انا الان على السفينه الموبوءه وخليني احكي لكم حقيقه الشائعات المنتشره.
2: غادرنا دوله الراس الاخضر بالايام الماضيه بعد ما اخلينا الجثه والمرضى اللي كانوا على السفينه، وطلع معنا دكاتره ومختصين جداد، واحنا الان بطريقنا الى جزر الكناري في اسبانيا عشان يتم اخلاءنا الى دولنا.
1: ثانيا، الوضع على السفينه هادئ جدا، ما في هلع او عزل اجباري وما في حدا من الموجودين على السفينه عنده اعراض المرض. في عندنا جدول يومي مثل اي رحله، ولكن مع الحفاظ على المسافه الاجتماعيه وتعقيم الايدي ولبس الكمامات في المساحات الداخليه في السفينه.
2: روتيني اليومي بيبدا بتمرينات الصباح، بعدين عندنا وجبه الفطور. خلال اليوم في عدة فقرات ترفيهية من الطاقم مع الحفاظ على تعليمات السلامة، وفي عنا 3 وجبات لذيذة يوميا. وشخصيا غالبية اليوم بقضيه بتمشى بالسفينة وهذا روتين غالبية الناس.
1: ثالثا، إجراءات النظافة على السفينة صارمة جدا. وصول الفيروس على السفينة ما له دخل بالفئران، وإنما كان في شخص مرض برحلته السابقة في الأرجنتين وجاب المرض ونقله لزوجته وبعض الأشخاص اللي كان فيما بينهم تواصل متقارب جدا. فيروس الهانتا بالعادة غير معدي، ولكن متحور الأنديز منه معدي بشكل ضعيف. 7 أشخاص مرضوا فقط من أصل 149، بالرغم من أنه إلنا 35 يوم بالسفينة مع بعض. فبالتالي هاي مش جائحة جديدة ولا كورونا، والموضوع بعيد كل البعد عن أنه نوصل لهذيك المرحلة.
0: هلا هذا كلامه هو، يعني الآن إحنا أكيد بنسمع شهادته وأيضا نسمع ما يتحدث عنه أو يقال عبر القنوات الرسمية في هذا السياق. نتوقف أنا وياكم لدقة الساعة 5 موجز الأخبار، بعدها نواصل إن شاء الله. يبقى بالقرب من حياة تكرمك.
3: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة مليار دولار. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي والبالغة 6.70 دنانير. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم مسؤول مباحث خان يونس في استهدافات من مسيرات إسرائيلية وسط تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن مسعفين قتلا وأصيب 5 بغارتين إسرائيليتين على قلاوية وتبنين جنوبي البلاد. وكالة الأنباء الإيرانية تقول إن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. وسائل إعلام تقول إن خامنئي أعطى الجيش الإيراني توجيهات لمواصلة العمليات. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي فم لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع الأصدقاء، لجميع الأحباء، سأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الطاعات، اللهم أمين يا رب العالمين. حروح أنا وإياكم لموضوع بصراحة لطالما انتظره الأردنيون كثيرا، وهو موضوع الزيادة السنوية للمتقاعدين. الضمان الاجتماعي أعلن مقدار الزيادة للزيادة السنوية للمتقاعدين للعام الحالي 2026 بقيمة 6 دنانير و70 قرش، 6 ليرات و70 قرش، عشان ما حدش يزعل، 6 ليرات و70 قرش هي مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين الضمان الاجتماعي للعام الحالي 2026. اكتبوا لنا بالتعليقات هل فعلا هذه الزيادة مناسبة، مليحة، كافية، كويسة، شو رأيكم؟ حاب أسمع تعليقاتكم أو حاب أقرأ تعليقاتكم على هذا الفيديو بداية. أغلب الشاب مش طفران يا أبو ينال، 76

72 قرش، شو ممكن تشتري فيهم؟ على 06-516-40-20 و 06-516-50-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20. طبعا أنا أتحدث عن متقاعدي الضمان الاجتماعي، وبصراحة المبلغ مش بسيط، 6 دنانير و70 قرش، يعني مش مزحة فعلا. شو رأيكم؟ يلا أسمع مشاركاتكم في الموضوع، شو ممكن تشتري في الأردن بست دنانير وسبعين قرش؟ يلا

0: أبدأ اتصالاتكم والبداية مع أخينا عوني. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير، كيفك؟
0: حياك الله أخي عوني، كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك يا أهلا بيك.
0: شو ممكن تشتري بالأردن بست دنانير وسبعين قرش؟
1: والله يا دكتور هم ما بيعرف شيء، بس يعني بقول لك المثل الريحة ولا العدم. أنا مش متقاعدين ضمان صراحة، بس يعني البيجي زيادة أحسن من لا شيء.
0: يعني طب ما شو ممكن تشتري بسبعة دنانير وستين قرش؟
1: يعني بتشتري لك دجاجتين مثلا.
0: إيش؟
1: دجاجتين.
0: دجاجتين؟
1: أيوه دجاجتين.
0: بيجيبوا 673 دجاجتين؟
1: يعني تقريب بيجيبوا.
0: طب والله كويس، بركة الله يبارك. يعني دجاجتين حلوين دجاجتين ولا لا؟
1: طبعا
0: حلوين. بارك الله فيك أخوي عوني، ربي يحفظك وياك. شكرا جزيلا لأخينا عوني، بارك الله فيك. ويعني أكيد ممكن أشتري نص كيلو لحمة. عمر بيكتب 6 دنانير و70 بيجيبوا نص كيلو لحمة. بيجيبوا نص كيلو لحمة، بس شو نسوي فيه؟ نجيبوا رأس عصفور وعمل لك طنجرة بامية وانثروا اللحمة على رؤوس البامية على حتى لا يقولوا جاع شخص ولم يأكل لحمة. تعرف أنت نص كيلو لحمة رأس عصفور، بس خلينا نعمل في فرمة، خليه يصغرها وعمل لك طنجرة بامية حلوة. حلوة ولا مش حلوة؟ حلوة. أبو حسين يسعد مساك.
2: الله يسعد مساك أبو عبد الله، كيف حالك؟
0: حياك الله يا أبا حسين.
2: الله يرضى عليك.
0: 6 دنانير و70 قرش. آه شو بتسوي فيهم لو سمحت؟
2: شوف أنا أول شيء ما بدي أجيب دجاج.
0: نعم.
2: ماشي على نظام الطيبات، بدي أشتري شيء.
0: والله ما ادري اذا كان الموضوع من يوم الاربعاء الشباب يقولوا لك احكي عن الطيبات، قلت لهم الطيبون الطيبات.
2: نظام جميل.
0: النظام جميل وانت الصادق مش جميل. والله بيني وبين النظام ما راح احكي عن الموضوع، انا بديش اتكاتل مع الناس لانه ما لهش علاقه في الامر. بقول لك دخن يا سي، دخن عليها تنجلي، خليها على الله.
2: وبعدين البس
0: تساور وسناسيل. خليها على الله. نرجع لموضوعنا، 6 دنانير و70 قرش، شو ممكن تساوي؟
2: شو ممكن اسوي؟ كثير ابو عبد الله.
0: يا سلام.
2: كثير. الله يخلي لك يعني زين صغير صف ثاني، وخذ جد مشتغل فيه شبس وبسكوت.
0: شبوس، شبوس ابو البريزي. والله كثير.
2: بجيبن.
0: بجيب 10 ب66 باكيت شبس، و70 قرش 67 باكيت شبس بجيب فيهم. والله بس تجيب طعمين منهم بالله عليك، بحب الشبوس.
2: والله ابشر.
0: الله يبشرك بالخير.
2: والله ابشر.
0: اشكرك ابو حسين، بارك الله فيك
2: حبيبي.
0: يحفظك ويرعاك، تحيه لك، شكرا جزيلا لك. ابو احمد الله يسعد هالمساء.
3: يعطيك العافيه سيدي، كيف حالك؟
0: الله يعافي عمرك. 6 دنانير و70 قرش هي الزياده السنويه لمتقاعدي الضمان للعام 2026 العام الحالي. شو رايك ابو احمد، شو ممكن تشتري فيهم؟
3: كنا مترددين نطلع بالعيد رحلة، فهلا ممكن نطلع.
0: الله أيوة. شو بدك تطلع في العيد؟ وين تطلع؟
3: وين بطلع؟ يعني على سد الملك فلان ولا عوادي شيء؟
0: لا أطلع سد البيت ب 673.
3: أيوة. بعدين نص كيلو لحمة مشوية يعني عادي.
0: الله
3: يهديك. ليش نص كيلو لحمة؟ بجيب معلق.
0: بجيب 673 بجيب معلق.
3: صار بسبعة مو يعني ندفع 30 قرش منه، مش مشكلة.
0: الله يبارك لك، كويس. ما
3: المشكلة بس جميل. هو راح يوفر الضمان كثير في الزيادة هاي.
0: كيف؟
3: لأنه اللي رواتبهم عالية كثير مش راح ياخذوهم السبع ليرات، يعني مش راح ياخذوهم،
0: راح يسامحوا. الله يهد البال. الله يصلح الحال، ربي يبارك لك.

0: ابو هلال عازمكم على حفله جاز.
1: والله هذا لا جاز يا ابو هلال. جاز
0: مش منا كريم بيقول بسلخلي ثلاث اربع صفات جنحان وبعمل وينجز الصبح بضل اشمط وينجز على ما اقول بكره العيد وباربيكيو على بفلو على ايش والله. طيب ابو احمد الله يسعد مساك.
2: الله يسعد مساك ابو حلقه
0: حياك الله يا حبيبنا.
2: نذكر بالصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل على
2: النبي. بجيب النص كيلو العميد.
0: ايش هو؟
2: بجيب النص كيلو العميد نص كيلو قهوه.
0: بجيب النص كيلو قهوه؟ لا بجيب ليش 14 ليره 80 قرش الكيلو.
2: نص كيلو بقول لك.
0: انه 6 ليرات و70 مش 7 ليرات 60.
2: لا.
0: حبيبي. لا قل له قل له بعينك انا نقص شوي اعطيني ب 6 ليرات و70 هيك قل له.
2: بحط عليه شنو بجيب اثنين بندق دخان.
0: لا بلاش دخان الا اذا بنتبع نظام الطيبات هذا شيء ثاني. الله يهدي بالك.
2: حبيبي
0: الله يحفظك ابو احمد. تحيه لك يا حبيبي ربي يحفظك ويعافيك. شر البلية ما يضحك والله شر البلية ما يضحك.

0: ما بتقول لا مصروف يوم للبيت الله يفرجها على الجميع. والله للأمانة في ناس بالنسبة لها 6 لرات و70 قرش يعني ربطة خبز شوية فلافل نص كيلو لبنة يعني والله يعني الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. نحن لا نزدر النعمة أعوذ بالله, لكن أنا بتطلع على شخص زيادته السنوية 6 لرات أحسن من اللي منزل شوية قرش خلينا ساكتين.
1: وعرضه مثل
0: جاي زيادة 6 لرات و70 أحسن من اللي ما نزاد ولا لا؟ احكوا لي ولا لا؟ يلا
1: عسل مرك ثلج جمرك شوكك
0: ودنا حصون الأرض. أبو حمزة الله يسعد هالمساء. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامات سلامات أبو حمزة.
2: خير أبو حمزة, شو أنت بتضرب على الوطن؟
0: حسيتك وقعت أنت, استنى شوي طمنا عنك أول شيء أبو حمزة. إن شاء الله
2: بتنغنش أنت يا أبو حلقة.
0: أبو حمزة طمنا عنك مشان الله.
2: والله الحمد لله بخير. هينا
0: الله يحميك,
2: عايشين ودحلين والحمد لله والوضع لوز.
0: الله يبارك
2: فوق الريح الوضع ما
0: نعم
2: شاء الله.
0: نعم الحمد لله, الله يديم ويبارك.
2: نشتغل على التكاسي احنا كل يوم نروح في 60 و70 ليرة
0: فضل من الله,
2: مش ملاقيين شغل الحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك لك ووسع عليك
2: ما شاء الله. شو عندك كل المفق من الاخر
0: 6 لرات و70 قرش شو بتسوي فيهم ابو حمزه؟ ابو حمزه
2: طابوني
0: شو بتسوي فيهم 6 لرات و70 قرش؟
2: ما حكيت لك ابو حلقه, خبز طابوني وجبنه بلديه مغليه وبطيخه.
0: قديش البطيخه الايام هاي؟
2: نص دينار الكيلو.
0: الله يبارك, شكلك بتشتري من محل ما شاء الله بطيخات وحمر.
2: ومنعزم الشباب الطيبه.
0: ربي يبارك لك وديم الخير والبركات عليك يا حبيبنا.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: اشكرك يا ابو حمزه, شكرا جزيلا لك, شكرا. وليمه بطيخيه مع خبز طابون وجبنه بلديه, بارك الله فيك ما شاء الله, ربي يحفظك, شكرا لك.
1: لف العرض وشرق وغرب.
0: سناء بتقول لي على فكره ليه صوتك ضعيف؟ مش مثل عادتك, شكلك شوي تعبان نفسيا, يمكن طمنا على نشاطك, نشاط صوت. والله انا كويس, ما هو شمطوني الشباب يقول لي مصفرين اول حلقه. لا والله كويس اموري تمام, بس مصفرين مصفرين كريم بالله عليك مصفرين فلوز؟ انا مفلوز في حراره علي؟ طيب الله يصلح الحال. اخوي سهيل الله يسعد مساك.
3: السلام عليكم.
0: بدهم مرضوني. وعليكم السلام ورحمه الله.
3: دكتور كيف حالك؟
0: الله يحميك يا سهيل.
3: تعرف دكتور صلي ساعه بحسبها على حسبه علكه شعراوي يوميا.
0: علكه شعراوي يوميا؟
3: بالضبط.
0: كم حبه بدك تشتري انت؟
3: يعني لو بدك تحسبها كل يوم بس علكه شعراوي بدك قرشان ونص, يعني بدك معدل 75
0: علكه شعراوي الحبه بقرش. انا بعرف.
3: لا من القرشان ونص هاي.
0: انت من الناس الرقيم باكلوا مخدات من قرشين ونص.
3: يعني خلينا نحسبها يعني مجرد انك تشتري لاولادك علكه حبه علكه يوميا قرشين ونص, يعني بدك تقريبا مقاربه 9 دنانير زياده سنويه.
0: علكه سهم ما قدمنا يا زلمه.
3: عمالي انا بحسب لك اياها, فمش عارف اقدر احسبها نسبه تناسب, مش فاهم يعني. هو بيحسب للمتقاعد الاردني ولا المتقاعد الباكستاني؟
0: لا هو بيحسب للمتقاعد الاردني, وبالنسبه له 6 دنانير و70 قرش رقم محترم.
3: ما بقول لك هذا شكله هو غلطان
0: مقارنة بغلاء المعيشة كمان.
3: والله دكتور
0: بتغطي
3: بعالم آخر والله.
0: وبتغطي كمان يا سيدي الانعكاسات التي تحدث اليوم في الغلاء على مستوى المنطقة, وغلاء مضيق هرمز.
3: والله يا دكتور هذول بيعملوا الدراسة, اقسم بالله هذول مش عارف. انا نفسي اعرف شعور المتقاعد حاليا, يعني نفسي اكون متقاعد واخذ الخبر هذا.
0: يا سيدي الله يرزقنا ويرزقك ان شاء الله الخير كله ويبارك لنا ويبارك لك.
3: والله دكتور لو بدك تحسبها مجرد يعني خبز خبز خبز مش عارف, يعني هذول بكفوا كاش اسبوع.
0: الله يهد البال, احنا عم نحكي عن يعني حوالي 250,000 مواطن, ترى 252,292
3: يعني هذول. دكتور
0: يعني هذول يعني بالله اضرب لي الرقم بعد اذنك قديش بيطلع, يعني احنا 6 دنانير و70 قرش ضرب 252,292 292 مواطن, يعني هذول شهريا عبارة عن 1,690,000 تقريبا شهريا بالنسبة للضمان.
3: والله مبلغ خرافي جدا والله.
0: يعني الله يهدي البال ويسر. بحكوا لك عبارة عن استحقاق قانوني, هاي اسمها زيادة التضخم السنوية عشان تكون بالصورة.
3: والله يا دكتور,
0: يعني.
3: والله يا دكتور عيد الماضي جيت أنا مديت على بنتي 5 لرات عيدية تمام. أعطتني نظرة نرجسية.
0: كويس عطيك نظرة على فكرة. مش مستعدين يتطلعوا علي. الله يصلح الحال ويهدي البال اخوي سهيل.
3: وعمرها 5 سنين بتطلع فيه بتقول لي شو هذا؟
0: حمرة بطل اجيبهم من الحمرة. الله يصلح الحال. الله يرزقنا جميعا الخير كله يا رب. بارك الله فيك. شكرا لاخي سهيل. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. حنطلع انا وياك لفاصل مش هيك؟ بعده نواصل ان شاء الله. ابقوا بالقرب من حياتك الرمان.
4: ترويحة برعاية
5: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: يكون زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: يا حامل القرآن
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
3: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 من أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هوا مباشر عبر حياتي فهم استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. المتقاعدين الذين يستحقون زيادة التضخم، فقط 110 ألاف متقاعد من أصل 250 وهم متقاعدو الشيخوخة، هيك عم بيحكي مش عارف الاسم أقرأ وأنا آسف، عصام أو إشي زي هيك. طبعا هو الرقم اللي نشره الضمان الاجتماعي مش هيك، 252 ألف متقاعد. وطبعا أنا بقول الله يهونها. بس اتصالاتكم من جديد عشان نشوف بالنسبة لإلكم هل فعلا 6 دنانير و70 قرش أو 6 دنانير، هي 6 دنانير لأن دينار تخالفته، دينار 6 دنانير. طيب قال تخالف، شو بتسوي فيهم 6 دنانير و70 قرش؟ أبو محمد الله يسعد مساك،
1: مسيك بالخير، كيفك أبو حلقة؟
0: مسيك بالبركات يا حبيبنا،
1: كيف أمورك؟ تمام
0: الله يبارك لك.
1: شوف الحقيقة أنا رجعت المحاسب تبعي، شفت التضخم قديش،
0: نعم
1: اسم التضخم في البلد قديش بالنسبة للزيادة، فوجدت إني أغسل السيارة في الشهر مرة 5 دنانير و1 دينار للي بغسل، وظل معي 60 قرش إن شاء الله.
0: أنت بتغسل السيارة ما شاء الله بقديش بالشهر؟
1: مرة قدي
0: تغسلها مرة بالشهر؟
1: نعم مرة 5 سيارات، والزلمة اللي بغسل لي دينار بظل معنا 60 قرش. نعم الحمد لله
0: حلوين، نشتري فيهم شوية فلافل الله يبارك لك.
1: والله
0: ما بيجيبني
1: حتى، والله
0: قد احد بالبيت. الله يدي بالنا وبالك، ربي يحفظك ويرعاك ابو محمد. يعني 6 دنانير و70 قرش، ابو محمد بغسل فيهم السياره وبكرم الزلمه بدينار، وبقول لك ال70 قرش بخليني خشخشين في جيبتي حلوات هيك برضه، بيعملوا اجواء في الجيبه. الله يهدي البال، بس الله يهدي البال، ربي يحفظك ابو محمد، شكرا لك.

0: لا المقناص وطيري سبقني ونقعد نجنس. لا لا جنس ما بدها. وما نسى الله يسعد مساكي.
1: هلو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساك يا رب ومساء الجميع. الله يعطيك العافية دكتور.
0: حياكم الله يا أم أنس. 6 دنانير و70 قرش.
1: زيادة في التقاعد مش هيك الضمان؟
0: نعم نعم. أيوه. تقاعد الضمان 6 دنانير و70 قرش.
1: لا العلم يعني هاي 6 دنانير و70 قرش مش للأبو 300 و400. أضطع لهم مش أصني يلا يلا نصنا وقال
0: ولا مين
1: أضلبوا 10,000.
0: لا
1: أما أبو 200 دينار ما إلو زيادة مثلا. مثلا
0: معقول؟
1: دكتور
0: هم يعني مش حاطين الرقم. هم مش حاطين
1: لما العام زادوهم 4 دنانير وشوية يعني مثلا أنا زوجي 300 إشي طلع له كأنه دينارين هيك إشي. فقلنا طب ليش في الإعلام بيحكوا إنه 4 دنانير؟
0: أنا مكتوب عندي المؤسسة أشارت إنه يستفيد.
1: المسألة حسابية أثرية حسب
0: راتبك
1: يعني. فكل ما تفعل ضمان تبع الشخص كل ما أخذ هاي الزيادة.
0: هلأ اللي يعني مكتوب هاي المكتوب يتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بغض النظر عن أي مقدار منها أو مقدار أي منها.
1: والله
0: شو مكان الراتب يعني هسه انت جايين شهر 5 راتب شهر 5 هم حاكين من بداية شهر 5 يعني من راتب شهر 5
1: بدك لا بإذن الله لا ينزل راتب زوج لبعث لك الزيادة.
0: إذا نزلوا يا أنس 6 لرات 70 قرش عليك حلوان صنية هريسة. إيه
1: والله تكرم والله يا ريت قريب منكم والله يا ريت.
0: الله يبارك لك بس حلوين 6 لرات 70
1: والله الحلوان قليل عليك.
0: الله يبارك لك. أم أنس شو ممكن تسوي فيهم 6 دنانير و70؟
1: نعم من الله يسمح لي كويسة.
0: فضل من الله. الله يوسع عليكم.
1: بنعيد كل العيال فيها.
0: بنعيد العيال كلها. ربي يوسع عليك يا أم أنس.
1: الله يحفظك
0: ويرعاكي ويديم الخير والبركات. الله يبارك. شكرا لك. شكرا. أحلى تعليق بصراحة على الموضوع. واحد كاتب يعني بأثر رجع من أول السنة ردين عليه لا من راتب شهر 5 لو بكون متى آخر شهر 5. الله يرزقه الخير إن شاء الله. أخوي سميح مساء الخير. ألو.
2: ألو
0: مساء الخير أخوي سميح.
2: يقويك ورضا عنك يكرمك أنت وأهلك يا رب.
0: اللهم أمين. ربي يحفظك. تفضل يا حبيبي.
2: والمستمعين
0: الله يحفظك ويرعاك.
2: أنا بدي أخش هالموضوع من ناحية ثانية.
0: تفضل. طبعا
2: أنا صار 18 سنة متقاعد خدمة مدنية
0: ما شاء الله
2: ولم يأتي لهم أي قرش زيادة
0: بالرغم
2: من أن رواتب المتقاعدين خدمة مدنية وموظفين خدمة مدنية متدني بشكل مش رهيب.
0: يا الله.
2: لكن ولا واحد جاي بطاريهم مع انه البلد قامت على ظهورهم ورواتبهم كانت قليله.
0: الله المستعان.
2: اما بالنسبه للست ليرات زي ما بيقولوها شعره من راس الغزال بركه. كيف؟ شو بدك تحكي؟
0: الله انت بركه الله.
2: يا ريت يا اخوي يا اخي ابو حلقه انه ايش؟ انه نجيبوا طاري متقاعدين
0: تعالوا يا اخوان جيبوا طارينا.
2: مش معقول
0: يا اخي لو 5 ليرات حلوين ولا مش حلوين؟
2: 6 ليرات
0: 5 ليرات حلوين؟
2: ايه بدهم يجيبوا لنا؟
0: بقول لو 5 ليرات حلوين ولا لا؟
2: بتعرف لو حتى نص ليره لانه المطبوع اللي يتذكرونه
0: بدل اللي بخصمها البنك كل شهر بدل خدمات الكترونيه. الله يبارك
2: عليك. هاي واحده. بعدين
0: نعم.
2: على اي واحد بحس فينا انه ايش؟ متذكرينه
0: انه انا حاسبين حسابنا في البلد.
2: اوكي والله قوي خيو.
0: بارك الله فيك اخوي. شكرا شكرا اخوي سمير. الله يحفظك ويرعاك. والله ما شاء الله عنكم. والله أسأل الله أن يبارك لكم يعني كل من خدم بكل القطاعات. نحكي عن متقاعدين عسكريين، متقاعدين خدمة مدنية، متقاعدين الضمان الاجتماعي، كل من تقاعد وأدى جزء من رسالته في الحياة الله يبارك بعمره ويكتب أجره. عبد الفتاح الله يسعد مساك
3: يا دكتور.
0: حي الله. 6 ليرات و70 قرش.
3: 6 ليرات و70 قرش ما شاء الله صلاة النبي.
0: انت صوتك شباب كويسات بالنسبه لك حلوه. مصروف جي بوكت بوكت ماني يا سيدي اعتبرهم.
3: ما شاء الله يا دكتور. على كل حال الحمد لله رب العالمين على الزياده منيح الادب. والله يا دكتور يا دوب هذول على طول السنه يا دوب يدفع شوي من المخالفات.
0: لا ما بيغطي شو بغطي. اضرب بالله اضرب 6 ليرات 70 قرش ضرب 12
3: ولا بشكن ولا برقن دكتور.
0: الله مش 12 المشكله من شهر 5 كمان فمن تشهر هذول. الله يهدي البال. الله يهدي البال. اشكرك يا حبيبي. ربي يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لك. شكرا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.

0: خش علي بعروض وجبات البروستد. عماد السكافي بيقول بنجيب 8 قطع بروستد حقهم 6 لرات ونص والباقي بشتري فيهم ماتريكس. خلي الشعب يتبعزق شوي. والله في وجبه بصراحه 8 قطع ب 6 لرات ونص. وين هذا العرض؟ صار وين؟ بس ان شاء الله يكون مقلي بزيت مش مقلي بزيت ثاني. لا ان شاء الله ان شاء الله. بالعكس في وجبات ب 6 لرات ونص وبضل قديش 20 قرش. في ماتريكس ب 20 قرش؟ ما في. بعينك الله تدين لك شلن. الله يهدي البال. اخوي عمر يسعد مساك.
1: الله يمسيك بالخير حبيبي دكتور
0: ابو عبد الله. يبارك لك يا حبيبنا.
1: انا كنت كتبت لك انه بدي اجيب في نص كيلو لحمه.
0: صحيح.
1: كنت بدي اعمل وليمه اجيبك عليهم تقول راس عصفور ورا ولا بطلع لك راس حتى. لانه
0: ولا بطلع لك راس دملي.
1: حبيبي دكتور انا عشان تقاعد مبكر. بدي كمان شهرين بكمل 60 حتى 80 زياده. اعطينا عمرك شهرين خلينا كمل 60.
0: خذ عمري كله يا عمري.
1: يا حبيبي
0: خذ قلبي معاك حبيبي ما اقدرش انساك. اتدلل يا عمر انت قديش بدك يا من العمر؟ مشكلة العمر والله ما بنعطى. لو بنعطى كان اعطيته لامي الله يرحمها. الله يحفظك ويطول بعمرك. ربي يهدي بالك ونور دربك يا عمر. اشكرك يا حبيبي.
1: ولازم تكون مكمل 60.
0: اكمل 60؟
1: المبكر لا يشملنا لا 76 ولا شيء. احنا نفسنا فتحنا حالنا قلنا بنفتح نص كيلو لحمه.
0: سيدي انتم جماعه المشاريع خلصوا مبكر طلعوا مشاريع سيدي. بزنس مش بزنس.
1: مسامحيهم.
0: الله يرزقك حبيبي. ربي يوسع عليك. اشكرك شكرا جزيلا لك. شكرا الله. الله يوسع عليك. شكرا. ابو ينال بيقول 6 لرات و70 بفتح فيهم مشروع لانتاج الامونيا الخضراء. طبعا احنا الحمد لله رب العالمين وقعنا اتفاقيه استثمار لانتاج الامونيا الخضراء في الاردن بكلفه مليار دولار. طبعا في عدة جهات ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي وأيضا ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهي الشركة اللي هي شركة الأردن للأمونيا الخضراء. هنحكي أنا وياكم هيك شوي بعد الفاصل ونشوف 76 هل فعلا بيدخلونا معهم مستثمرين بهذا المجال. خليكم معنا بعد الفاصل.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: لونا في تجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

حياكم الله من جديد في الدقيقتين المتبقيتين معنا من ترويحتنا لهذا اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير دائما أبدا، نسعد بكم وبصحبتكم أينما كنتم تتابعوننا. يعني كنا نتحدث إحنا وياكم 6 دنانير و70 قرش، رقم مش رقم، بعض العوائل يا جماعة بتعيش على هذا الرقم عشان نكون صادقين مع أنفسنا. في ناس يومها الكامل مصروفهم 6 دنانير و70 قرش. فأولا نحن لا نزل نعمة ربنا علينا، الحمد لله على النعم ظاهرة وباطنة، اللهم آمين يا رب العالمين. لكن قبل ما أختم بدي أوصل معكم لرسالة وإن شاء الله توصل بإذن الله لكل من يتابعنا في ترويحة اليوم. بعرف أن الناس عم تشتكي من موضوع الحالة الاقتصادية، من موضوع الناس سائقي التكاسي يقول لك والله ما بنطلع الضمان، ما في ناس بالشوارع، والوضع مش زي أو ليس كما يجب. لكن أنا بدي أوصل رسالة واحدة، وهي والله إنه إحنا في نعم كثيرة. والله يا جماعة اللي بده يعرف نعمة ربنا عليه روح على طوارئ في إحدى المستشفيات هسه، أو روح على ICU على عناية خفيفة في أي مستشفى من المستشفيات. قبل يومين كنت في زيارة، أسأل الله ربنا يشافي ويعافي كل مبتلى، لأحد المرضى. والله العظيم تطلع الناس، المريض مش لوحده، الابتلاء على العائلة كاملة، اللي بيروح واللي بيجي واللي بده يوقف واللي بده يساعد واللي بده يعني يخدم المريض. بحكي والله إحنا في نعم عظيمة. إذا بدك تعرف نعم ربنا عليك اطلع على صحتك، عافيتك، على أبنائك اللي الحمد لله رب العالمين بروحوا قدامك وبرجعوا على مدارسهم الحمد لله بصحتهم، ما فيهم حدا مبتلى بحاجة لأدوية ولا علاجات طول الشهر وانت تدفع عليه. اطلع على صحتك وعافيتك، قول الحمد لله يا ربنا ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصلنا لنهاية مشوار ترويحتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتنا جميعا، هذا الداعي لكم بالخير محمد أبو حلقة، استودعكم الله، لا تنسوا أهلكم وإخوانكم من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: الفصائل السادسة من حياة أفهم. السلام عليكم والبداية بالعناوين. توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة مليار دولار. شهيد ومصابون في غزة خلال الساعات الماضية، والاحتلال يصعد جرائمه بحق الأسيرات في سجن دامون. إيران تسلم باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، ومن التقديم محمد رياض. شهد رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة مليار دولار بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء، وهي ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي. وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية. ووقع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء وائل سليمان. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بلغ 6 دنانير و70 قرشا. وبينت المؤسسة أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي هي استحقاق قانوني. وأشارت المؤسسة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يبلغ 252,292 متقاعدا، مؤكدة أنه سيتم صرف هذه الزيادة على رواتب المتقاعدين اعتبارا من شهر أيار الحالي. قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي اليوم إن تحديث وتوسعة أسطول الملكية قد اكتمل، ولم تعد هناك طائرات قديمة ضمن الأسطول، موضحا أن أعمار جميع الطائرات لا تتجاوز عاما ونصف العام. وأضاف في تصريحات على هامش تدشين الملكية خط طيران إلى دلس الأمريكية أن الملكية مستمرة في توسيع وجهتها، حيث سيجري افتتاح وجهة جديدة إلى فيينا قبل نهاية العام. انخفض حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ليبلغ قرابة 1,984,000,000 دينار وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة. وبحسب التقرير ارتفع حجم التداول العقاري خلال شهر نيسان الماضي إلى أكثر من 573,000,000 دينار بزيادة بلغت 3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 33% مقارنة بشهر آذار الذي سبقه. أعلنت المؤسسة أو مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية اليوم عن استكمال استعداداتها الفنية واللوجستية لبدء تعديل عدادات سيارات الأجرة التاكسي تماشيا مع التعرفة الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من يوم غد الاثنين. وقالت المديرة العامة للمؤسسة بالوكالة لينا أبو عيطة إنه تقرر تمديد العمل ليصبح 6 أيام في الأسبوع بدلا من 5، مع تمديد ساعات الدوام اليومي ليبدأ الساعة 8:30 صباحا وينتهي استقبال التكاسي الساعة 7:30 مساء. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود، وتم إسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. إلى فلسطين، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية بلغ شهيدا واحدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4 إصابات. وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء 851، فيما بلغ عدد الإصابات 2437، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 770. قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال صعدت جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة. وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه اليوم أن سجن الدامون يعد من أبرز السجون التي شهدت تصاعدا في هذه العمليات، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات البالغ عددهن 88 أسيرة، إلى جانب عدد منهن في مراكز التحقيق والتوقيف. ومن بين الأسيرات طفلتان وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى اعتقلن مؤخرا على خلفية ما يدعيه الاحتلال بالتحريض حسب زعمه. أفادت وسائل إعلام بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المسعفين والمدنيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان اليوم، في حين أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت آليات وقوات تابعة لجيش الاحتلال. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن مسعفين قتلا وأصيب 5 جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بشكل مباشر نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي قلاوية وتبنين. ونددت الوزارة بإمعان الاحتلال في خرق القوانين الدولية والأعراف الإنسانية عبر استهداف الطواقم الطبية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. وأضافت الوزارة في منشور عبر إكس أنها رصدت منذ بدء التصعيد 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا و2265 طائرة مسيرة. وأشارت إلى أنه لم تسجل إصابات خلال الساعات الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا منذ بدء الأحداث 10 مدنيين، إضافة إلى إصابة 230 شخصا من جنسيات متعددة. أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم أن طهران سلمت باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، سلمت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأوردت وكالة إرنا الرسمية للأنباء أن إيران أرسلت اليوم عبر الوسيط الباكستاني ردها على أحدث نص اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مضمون الرد أو طبيعة المقترح الأمريكي. هذا وقالت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية التقى مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأضافت أن خامنئي أعطى لرئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية توجيهات جديدة لمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم بحزم، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر حاليا لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.17، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.36، الدولار مقابل الين الياباني 156، الذهب للأونصة يبلغ 4715، الفضة للأونصة 80، النفط الأمريكي الخام 95، النفط برنت يبلغ دولارا بعد 100.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، حلقتنا اليوم عن غلطة الشاطر اللي ممكن تهدم سنين من التعب بكلمة واحدة. تعرف أنه في بيئة العمل أي كلمة بتحكيها عن شخص رح توصله حتى لو حكيتها بالسر؟ في بيئة العمل في قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. ليش؟ لأنه أي كلمة بتحكيها عن شخص اعتبرها وصلت، مش يمكن توصل، أكيد رح توصل اليوم ولا بكرة. كثير منا بوقع في فخ الفضفضة، تقعد مع زميلك بتفتح سيرة المدير أو الشغل وبتبلش تنتقد وتشتكي وبتحكي الجملة السحرية: خليها بيناتنا. الموظف العادي بفكر الموضوع خلص هون. الموظف المثالي عنده قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. إذا عندك ملاحظة يا بتروح للشخص وبتحكيها بوجهه بقمة الاحترام يا بتسكر الموضوع تماما. فأنت لما تنتقد مديرك أو زميلك أمام الموظفين أنت فعليا عم تخسر ثقة الكل، مش بس الشخص اللي عم تحكي عنه. مثال: موظف جلس مع زميله وحكاله بكل ثقة، المدير قراراته عشوائية وما بفهم بالسوق. بعد يومين المدير عرف الجملة حرفيا وبنفس النبرة تخيلوا الإحراج، انكسرت صورته المهنية لهذا الموظف وضاعت فرصته في أي ترقية قريبة، والأسوأ صار الكل بيشوفه شخص غير مأمون الجانب. قاعدة حلقتنا لليوم: ميزانها دقيق. أي كلام ما بتقدر تحكيه بوجه الشخص لا تحكيه من وراء، يعني ما تنتقد أحد أمام أحد. وإذا مش مستعد تتحاسب على كل حرف بتحكيه فالصمت هو أذكى قرار مهني ممكن تتخذه. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. حافظ على أسرار شركتك وقيمتها، وخلي كلامك وجها لوجه وأدائك هو اللي بيحكي عنك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة تبدأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قريش صدمت صدمة كبيرة جدا عندما عاد عمرو بن العاص إليهم خالي الوفاض من الحبشة. ما استطاع أن يعيد الذين خرجوا من المسلمين إلى الحبشة، خاصة بعد الحوار الراقي الذي كان بين جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه والنجشي ملك الحبشة. فعند ذلك قريش اجتمعت لتفكر ماذا نفعل ماذا نفعل ماذا نفعل. اللي زاد الطين بلة عندهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم، الآن إحنا في السنة يعني في نهاية السادسة، اللي زاد الطين بلة إنه النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم صار يذهب إلى الناس ويتكلموا يعني معهم بشكل كبير جدا، فلذلك يعني زاد الأمر وقالوا لقد بلغ السيل الزبا وليس لنا إلا أن نقتل محمدا. فأرسلوا لبني هاشم يهددونهم تهديدا، إما بتجيبولنا محمد حتى نقتله وننتهي من هذه القضية أو أن نقاتلكم جميعا. فاجتمع بنو هاشم إلى أبي طالب، فأبو طالب قال عندنا إعلان حرب، حالة طوارئ فعليا، يريدون قتل محمد، فلذلك يعني يهددوننا، فإني منحاز مع ابن أخي إلى شعب أبي طالب. هذا الشعب موجود يعني معروف اليوم، لما تطلع من ساحة الصفا والمروة إلى الخارج بعد مكتبة مكة بيكون تقريبا على إيدك اليسار. فهذه المنطقة قال لابد أنه أروح أنا هناك وأحميه، ومن أراد منكم أن ينحاز معي لنحمي محمدا فليتفضل. فانحاز إليه بنو هاشم جميعا، فصارت القضية خطيرة، طبعا باستثناء رجل واحد قال أنا لست معكم، اللي هو مين؟ أبو لهب. خرج وقال أنا لست معكم فإنكم عصيتموني واتبعتم محمدا وأبا طالب. ثم ذهب إلى قريش وقال أنا لست معهم. فلما انحازوا إلى الشعب يعني قبيلة باقي القبائل في قريش اجتمعوا عند الجمرة الكبرى في العقبة، في منطقة العقبة اجتمعوا وقرروا قرارا خطيرا، وقالوا لابد أن نتعامل مع محمد بطريقة الضغط الاجتماعي، فبالتالي يجب أن يتخلى عنه بنو هاشم. ما فيش عندنا مشكلتنا في قتل محمد لو قتلناه أو فعلنا أي شيء، هي بنو هاشم، إحنا خايفين أنه تحدث مشكلة وحرب داخلية أهلية في مكة. ولذلك فالحل الوحيد هو أن يعني نقنع بني هاشم بالتخلي عنه. طيب كيف نفعل ذلك؟ الضغط الاجتماعي على بني هاشم أنفسهم الآن. كيف؟ كتبوا صحيفة يعلنون فيها مقاطعة بني هاشم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، لا نشتري منهم ولا يشترون منا، لا نبيعهم ولا يبيعوننا، لا نفعل ذلك ولا نتكلم معهم ولا نحدثهم حتى يبرأوا من محمد ويسلمون إياه، نقطة. وكتبوا هذه الصحيفة في هذا المكان ثم ذهبوا وعلقوها في الكعبة. قال إيش؟ عشان البركة، بتعرف يعني هذا الله مستعان. فالمبدأ علقوها في الكعبة وأعلنوا مقاطعة بني هاشم. فبنو هاشم الآن موجودون في الشعب أصلا، يعني هم منحازون كلهم إلى الشعب. فبالتالي بدأت حالة المقاطعة. المقاطعة كانت أياما صعبة، انضم فيها عدد من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المسلمين كان في الخارج يحاول أن يفعل شيئا من هنا ومن هناك، ليسوا من قبيلة بني هاشم، لكن بعضهم فعلا خاصة الضعفاء انحازوا فعلا إلى هذه المرحلة في هذه الفترة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بني هاشم في شعب أبي طالب. 3 سنوات إخواننا، مش يوم ولا يومين ولا 3 سنوات وبنو هاشم جوعى، ما بيأكلوا ولا بيشربوا. ولما يجوا التجار من الخارج في وقت أيام الحج مثلا أو في الأشهر الحرم، لما يخرجوا من الشعب أي واحد منهم يطلع ما بيرضوا بيعوا، لما يجوا التجار من الخارج يأتيهم قريش، يأتونهم ويقولون نحن ندفع لكم ثمنا أعلى من بني هاشم الضعف، لكن لا تبيعوا بني هاشم. فالناس بهمهم الربح، بيسألوش. حتى جاع الناس وتعبوا ومرضوا، ولكن بنو هاشم مسلمهم وكافرهم كمان على فكرة، وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة كبيرة جدا في هذه المرحلة. الذين انتصروا للنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من بني هاشم انتصروا له للرحم، لأجل الرحم، لكن البقية كانوا يقفون مع النبي صلى الله عليه وسلم بأي شكل من الأشكال. هذا الأمر سنة سنتين ثلاث سنوات كانت صعبة جدا. يعني يذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في يوم من الأيام بإيش بيقول، بيقول خرجت يوما لقضاء الحاجة، فأثناء قضاء حاجتي يقول سمعت قرقعة تحتي فأمسكتها في الليل لأنه، وإذا بها جلد بعير ميت. تخيلوا البعير مات، الجمل مات وجلده نشف، وبعد ما مات ذاب كل شيء وأصبح هناك جلد ميت ناشف. فش بيقول؟ فأخذتها قطعة الجلد هاي فغسلتها ثم نشرتها في الشمس ثم أحرقتها فتقويت بها ثلاثة أيام. ثلاث أيام بيقول نفس سعد، بيقول ولقد والله وطئت ليلة على شيء رطب، يعني رجلي إجا تحتها إشي رطب ما بعرف إشو، فأخذته وضعته في فمي ولا أعرف ما هو إلى اليوم. كانت أيام صعبة، ثلاث سنوات ضعفت فيها سيدة خديجة، وضعف فيها أبو طالب، وضعف فيها المسلمون جميعا، وضعف فيها بنو هاشم، حتى جاء الفرج بعد ثلاث سنوات. من مين؟ من خمسة من المشركين، ولا واحد فيهم مسلم. هذه نقطة يجب أن نفهمها، هناك ناس عندهم قلوب كثير يا إخواننا، كثير من الناس عندهم قلب، بيعرفوا يعني بيقفوا مع قضايا المسلمين، بيقفوا مع قضايانا، بيقفوا معنا، فبالتالي الأصل نتعامل معهم بنفس الود الذي يعاملوننا به. هؤلاء الخمسة مين هم؟ هشام بن عمرو وزهير بن أمية والمطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود. ذهب المطعم بن عدي إلى زهير بن أمية وقال له أتعجبك ما يعني أترى ما يقاسي بنو هاشم ونحن نأكل ونشرب؟ قال نعم والله أنا معك، لكن يعني نحن اثنان ابغنا ثالثا. فذهبوا إلى الأبي البختري بن هشام فقال والله أنا معكم لكن أعطونا واحد رابع هشام بن عمرو، فقال أعطونا واحد خامس زمعة بن الأسود. فاتفقوا على أنهم يعملوا ترتيب معين. في اليوم التالي يعني انتشروا الجميع، انتشروا حول الكعبة مش في داخل الكعبة ولا في مكان واحد. انظروا الذكاء كمان. زهير بن أمية طاف بالكعبة ثم وقف أمامها وهو يحمل سيفه بعد ما خلص، ونادى وقال يا معشر قريش أنأكل ونشرب ونفر من قومنا في شعاب الجبال يجوعون، والله لا أبرح حتى أشق هذه الصحيفة. فقال له أبو جهل كذبت والله لا تشق. فخرج لمين؟ المطعم بن عدي وقال له بلى كذبت، بلى أنت والله أكذب، والله لا نخرج من الآن حتى نشقها. وطلع من الجهة الثانية هشام بن عمرو قال والله قد صدقوا، ما رضينا بها حين كتبت أول مرة. أبو البختري طلع لهم من الناحية الثانية قال والله أنا معكم صدقتم، وزمعة بن الأسود صار يقول أنا والله أنا معكم نفس الكلام. لاحظوا هم بدهم يعملوا صورة كأنه في رأي عام في مكة إنه نحن نرفض هذه الصحيفة. أبو جهل مش غبي، فإيش صار يقول؟ صار يقول هذا أمر دبر بليل وتكلم به في غير هذا المكان، أنتوا مرتبينها بينكم بين بعض. بينما هم كذلك يخرج عليهم أبو طالب، كان شيخا كبيرا قد ضعف، فيأتي ويقول يا معشر قريش إن ابن أخي قد أخبرني أن ربه أرسل على صحيفتكم الأرضة، حشرة صغيرة جدا، فأكلت ما بها من ظلم إلا اسم الله، لأنهم بيبدوا بيكتبوا دائما باسمك اللهم، وإياكم محمد كاذبا دفعناه إليكم ففعلوا به ما شئتم. طبعا سرت قريش سرورا عظيما، هو يعني إجا الفرج. ليه؟ لأن الكعبة لا يمكن أن تعيش فيها الحشرات في الداخل، لأن جوها غير مناسب للحشرات ولا الأرض، وخاصة أنه هذه موجودة، يعني الصحيفة موجودة من فترة وإحنا شايفينها. فلما دخلوا إلى الكعبة فإذا بهذه الصحيفة قد أكلتها الأرض ولم يبق فيها إلا كلمة باسمك الله، فعند ذلك نقضت الصحيفة وخرج بنو هاشم منتصرين بعد هذه المقاطعة. لكن لما طلعوا على فكرة ما طلعوا يعني مثل ما دخلوا، لا، ثلاث سنوات صعبة جدا، وهناك عدد لا بأس به منهم كان قد نال منه الجوع ونال منه الضعف، وكان على رأسهم السيدة خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلعوا من الشعب لكن تعبانين، سيدة خديجة كان عمرها 65 سنة، فما لبثت بعد فترة قصيرة من الخروج إلا أن توفيت. وبعدها توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوما صعبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمى ذلك العام عام الحزن. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: حياة أف أم فسحة الأمل. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-4020 06516-2020 06516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية حياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام، حياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلتو والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. من مفردات الحياة الكرام أن ننتبه إلى ألسنتنا، هذا من نافلة القوم، أو من نافلة القول أن ننتبه إلى ما نتكلم به، فإننا بهذا مؤاخذون. هكذا سأل معاذ واستشكل، قال للنبي: أنحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أمانة الكلمة. النبي إسلام يعبر في هذه الجملة عن أمانة الكلمة في الإسلام، بها يدخل الإسلام، بها يخرج من الإسلام، هذه التي قد تثير حروبا، وقد تثير الضغائن، وقد تسيل الدماء. ولذلك اليوم مع وفرة وسائل التواصل وسهولة الكلام استهان الناس بما يقولون، كلهم يريدون أن يصنعوا المحتوى، لكن أي محتوى؟ وماذا يقدمون للناس؟ هل يقدمون النافع أم الضار؟ هل يقدمون الخير أم الشر؟ هل يقدمون ما يبني ولا ما يهدم؟ طيب، هل أحاطوا علما بما قالوا أم أنهم يتخبطون؟ طيب، هل تورعوا عن أعراض الناس وعن أسرار الناس أم أنهم يستهينون؟ الحقيقة هنالك من وفق في الكلام، يتكلم في محتوى علمي، ديني، تربوي، سياسي، اقتصادي، مفيد، وهنالك من لا يتورع، هنالك من يخبط خبط عشواء. ذلك هؤلاء يقال لهم عن أمانة الكلمة، يقول عيسى: إن الرجل الذي يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفة. وأنا أتكلم بهذا الحديث أستدعي في ذهن مجموعة من الناس ممن يتكلمون في أمر الدين ومن يتكلمون بالفكر الإسلامي، ممن يعارضون عقائد الإسلام والتشريع الإسلامي المقطوع به المعلوم من الدين بالضرورة، وهم بذلك يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهم بذلك يفسدون. اليوم الإساءة إلى علماء الفقه، بيصور علماء الفقه خاصة وحنيفة على أنه يعني يستلب الناس ويفرض على الناس، كأنه حنيفة كان يعني حاكما يعني ممكنا ولم يكن قاضيا، ورفض أن يكون قاضيا. هذا كل من التهريج. وذلك النبي أسلم يقول: بئس مطية القوم زعموا. هذه الآن تكمل المسألة. المسألة الأولى إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ليقي بالا. طيب، الذي تلقى، هل يا ترى وعيت ما قيل لك؟ أهو نافع أم هو ضار؟ أهو صواب أم هو خطأ؟ لا تقل قال الناس ويقول الناس، لا تقل. اليوم هناك من يلوك أعراض الناس، واليوم بعض الناس يظن أنه مهمته أن يعقب على كل حدث يحدث في مجتمعه الصغير والكبير، بيعلق أحداث رياضة، وبيعلق على فنان، وبيعلق على شيخ، وبيعلق سياسي، وتدري من أين أتى بهذا الاطلاع، وإذا به يتخبط. إخوانك، أمانة الكلمة، كل واحد بده يتوقع أو يوقن أن الكلام الذي قاله سيحاسبه ربه عليه. فإن كنت متحققا تكلم، لم تكن متحققا قل حتى أتحقق. هذا أدب، الله يجعلنا وياكم نتأدب به حتى لا نصيب الناس الأبرياء، وحتى إن تكلمنا تكلمنا بما ينفع لا بما يضر، بما يبني الأمة لا بما يهدمها عياذا بالله. طيب، دعونا بعض الأسئلة التي وردت ثم نرحب بأسئلتكم الهاتفية، حياكم الله تعالى. قضية البضاعة المقاطعة، هكذا إحدى الإخوات اتصلت وسألت عن البضاعة المقاطعة، أنه هل في إثم وهل أنا أكون محتالا كاحتيال يهود بني إسرائيل عندما احتالوا الصيد يوم السبت؟ طبعا لا، فارق كبير بين أولئك الذين انحرفوا عن أمر الله عن قصد وإساءة وبين هذه القضية اللي هي مصلحية. سأذكر الفرق بينهم إن شاء الله تعالى، لكن دعوني مع اتصالاتكم الكريمة. أبو الوليد تفضل يا أبو الوليد.
2: الله يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك ويحفظك ويرضى عليك.
2: الله يجزيكم خير على البرنامج الرائع.
1: الله يرضى عليك يا سيدي، أهلا وسهلا، تفضل.
2: دكتورنا، لو رجل تقدم للزواج كان يعمل في بنك ربوي،
1: نعم،
2: أو يعني سواء العريس أو العروس تعمل في بنك ربوي، يعني هل يجوز الموافقة على هذا العريس أو رفضه؟
1: طيب، شو رأيك؟ هل تحققت أخلاقه، صاحب خلق، صاحب دين، يؤدي الفرائض أو هي؟
2: يعني بشكل عام نعم.
1: طيب، تكرم يا أبو الوليد، بارك الله فيك يا سيدي. طيب، حفظك الله. وراك سؤالك مهم، لكن خلينا نحول قضية البضاعة. البضاعة المقاطع الكرام اليوم هذا أمر مصلحي ارتآه بعض الناس. لماذا أقول ارتآه بعض الناس؟ من باب الأمانة، لأنه ليس كل أهل العلم يعني يقولون بهذا. لأن ما دام أنت تشتري شيئا حلالا من طعام، من شراب، من منتجات، من علاج، فلا أحد يستطيع أن يقول لك هذا حرام. لكن من باب المقاطعة، تضييق الخناق على أولئك الأشرار الذين يدعون الكيان، ارتأى بعض الناس هذا المسلك. هذا مسلك، وأكثر مرة أنا قلت هذه قضية قناعات. المقتنع بهذا فليبتعد وهو مأجور، لكن لو أن إنسانا اقتحم فأخذ ما يحتاجه لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، ومن ثم لا إثم إن شاء الله ولا احتيال بإذن الله. هذا فارق بين أولئك الذين احتالوا على أمر الله، لا تصيدوا يوم السبت. لكن أنا ما عندي هنا نص ديني يقول امتنع عن هذا، هذا أمر مصلحي اجتهد فيه بعض العلم. وهذا فارق كبير في الفقه الكرام بين النص والاجتهاد، فارق كبير بين النص وبين الاجتهاد. طيب، سؤال أبو الوليد، سؤال مهم الكرام. طيب، هذه المشاريع الوطنية التي تقوم في البلد من شركات ومؤسسات وبنوك، ومن الذي يعمل فيها؟ أبناؤنا، وهم موظفون وليسوا أصحاب قرار وليسوا ملاكا. فمن هذا الباب أنا أجي أحمل وزر مؤسسته الربوية، والله صعب. لو هذا الإنسان وجد البديل لتركه. فمن هذا الباب الحقيقة أنه الشاب إذا كان يعمل في بنك ربوي، الفتاة إذا كانت تعمل في بنك ربوي، هذا ليس مانع من الزواج، بشرط أن تتوفر فيهما الصفات المناسبة ليكونوا أزواجا صالحين، ومع المناصحة بعدين بالبحث عن العمل. وأنا أعرف كثيرين من هؤلاء الصادقين أنهم لما وجدوا البديل تركوا البنك الربوي. إذن لا مانع من التزويج، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصالح.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة اف ام لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. أحد الإخوة تكلم عن إنسان فقير قدم إليه طرد غذائي من جهة غير مسلمة، هل يقبل أم لا؟ ما في حرج ما دام أنه يحافظ على دينه ولم يطلب منه شيء. أنا دققت عليه طبعا، ما عليه شيء، أي جهة من الجهات غير مسلمة قدم الطرد غذائي لفقير ما عليه شيء إطلاقا. طيب، سؤال مهم الحقيقة ويصيب كثيرا من الناس، ما حكم التجارة البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة؟ طيب، هنالك مخاطبون بالجمعة مكلفون، الرجال ضمن مواصفات معينة، المقيم غير المريض، ولكن هناك أطفال، هناك نساء، هناك غير مسلمين، هناك معذورون، هؤلاء ليسوا من أهل التكليف، اللي كان من أهل التكليف لا يصح لا يبيع ولا شراء، أما غير المكلف يصح أن يبيع ويشتري. لعلي أفصل بعض القضايا إن شاء الله. أخي عبد الحكيم تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام، حياكم الله، تفضل.
1: كيفك دكتور إبراهيم؟
0: عانك الله يا سيدي، حياك الله بخير.
1: طيب سعدك حبيبي. تفضل. دكتور. تفضل. دكتور، في مداخلة بسيطة وسؤال.
0: تفضل.
1: المداخلة البسيطة اللي أنت تفضلت فيها بداية الحلقة، على الناس أي واحد بدين شهر بحارب الإسلام وببدأ يحكي عن الإسلام عشان بس ينشهر. تمام، وهذا واضح، لكن المشكلة مش فيه، المشكلة فينا احنا دكتور.
0: صحيح.
1: احنا لو مثلا ما شهرنا ولا نشرنا كلامه ولا نشرنا، راح اموت في يعني الموضوع، راح اموت في ارضه. فاحنا مش احنا المفروض ان الواحد ما يهتم لكل الشغلات كلها، لانه انا لاحظت دكتور كثير بطلع انه اي واحد بده يحارب الاسلام او انه بده ينشر بحارب الاسلام، الامام ابو حنيفه ابو حنيفه.
0: انا معك، بس الخطر يا سيد الحكيم ما هو الخطر؟ انه اليوم لو اهملناه سيصيب قطاع من الناس السذج الذين لا يعرفون، فاحتمال يفكروه به محل القدوه ويضحك عليهم في دينهم فيفسدهم. فلازم الناس يردوا عليه ضروري.
1: الناس عارفين دكتور زي حضرتك، عارفين وفاهمين كلهم زي حضرتك.
0: بارك الله فيك، الخير وبركة. طيب عندك ايش؟ تفضل يا عبد الحكيم.
1: سؤال، في بسألك عن حديث، هل هو موضوع، هل هو ضعيف؟
0: تفضل.
1: عن اتوقع عن ابن مسعود رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم قال 12 ركعة حاجة تصلوها ليلا او نهارا، ركعتان ركعتان، في كل ركعتين تشهد الاوسط، وبالنهاية ال 12 ركعة يسجد ويقرأ سورة الفاتحة 7 مرات وسورة الكرسي 7 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له له.
0: يعني قصدك التلاوة أثناء السجود؟
1: لا التلاوة اللي هي صلاة الحاجة.
0: طيب،
1: يعني يقرأ بالسجود الأخير سورة الفاتحة 7 مرات، الكرسي 7 مرات، لا إله إلا أنت سبحانك لا إله الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله.
0: طيب، بعون الله، بعون سأجيبك بما ينفعك بعون الله. شكرا يا عبد الحكيم. الله يعزك. أبا ليث تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله. تفضل ابو ليث.
2: سيدي عزيز، فيني سؤالين لو سمحت.
0: تفضل.
2: الشعر والاظافر المقصوصين، هل يجب دفنهم؟
0: لا. لا لا لا لا يجب دفنهم،
2: يعني لانه انت بالعاده جرت العاده انه نكبهم
0: عادي عادي عادي، ما عندنا اي دليل للدفن ابدا، ما في اي دليل.
2: السؤال الثاني سيدي، طيب. انا سمعت من علامه، اذا بتحب تقول لك اسمه كله باسمه علامه، انه شفت لوريل انه بقول انه الحسود كافر. ليش؟
0: لانه الحسود كافر.
2: ايوه بالضبط، انا بنقول لك الفتوى 100% يعني، لانه بقول لك يرى ان الله ظلمه في تقسيم المال.

0: طب بدي أسألك سؤال، يعني هذا الحسود احنا بنعرف متحققين انه هذا حسود؟
1: يعني ممكن اذا بتشوفه دائما ممكن انك تعرف.
0: ما ما ما من هو المتكلم؟ ادم هو نشره يعني ما في مشكله. من هو؟
1: عمر الكافي الشيء علان عمر.
0: دكتور عمر. طيب باذن الله سأجيبك يا سيد، اشكرك بارك الله فيك أبا ليث. طيب سؤال حول قضية الشهرة، وهذه الأيام كرام الشهرة مش والله بس بمحاربة الإسلام، لا، في من يشتهر بالتفاهات وفي يشتهر والله بالطب، في ناس صراحة يقدمون محتوى جيد لكن قليل، لكن الأغلب يقدم محتويات غير مسؤولة بصراحة، عليه مسؤولية. إنما الآن أخطرها على الإطلاق محاربة الدين، محاربة الرموز الدينية، الاستهزاء، ويعمل حاله انه هو الفهيم وبصير يعترض على علماء الاسلام والمفسرين واهل العقيده. هذا مثل هذا الاشكال انه نعم صحيح في قول عمر اميت الباطل بعدم ذكره، هذا متى؟ لما انا اسمع لحالي الباطل ولا انقله للاخرين. طب وكيف اذا كان هو قادرا ومكنا من نشره عبر وسائل التواصل وعبر منصات وعبر دفع احيانا فلوس حتى ينتشر؟ فاذا ما دام انتشر يجب ان يكون هنالك رد عليه بصراحه، لكن الرد بده يكون لها، وكمان الرد بده يكون فيه ادب. انا اللي الاحظه اليوم انه الكلام يكون في ملاحظات والرد يكون عليه احيانا سباب وشتائم واتهام، وكمان هذا غلط. احنا اليوم امانه الكلمه ما بنحكيها للناس العاديين، نحكيها لكل الناس على الاطلاق. طيب اخي معي، تفضل سيدي.
2: الو السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
2: كلك ذوق واخلاق ما شاء الله عليك.
0: حياك الله يا سيدي، حياك الله.
2: شيخ وجميل ما شاء الله بملكه الروعه.
0: تفضل.
2: تحياتي لفريق العمل لانهم هم نجاح.
0: يا الله شو بتحب فريق العمل، هم بيحبوك يا معلم.
2: بحبهم كثير كثير كثير يعني.
0: تفضل سيدي، تفضل.
2: لانهم بيحترموني وانا بحترمهم.
0: حياك الله، تفضل.
2: بسم الله على بركه الله. دكتور ابراهيم، يعني بدر الدين ولي اقرا قران مرت علي ايه بعد اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طبعا هنا المحورين اللي بتحاور بهم اللي هو يعني من مقصود بالدعاء بشكل عام وما هي الأوقات المستجبة للدعاء؟ طبعاً دكتور مع المحافظة هذا يعني مثل ما تقول إيش على بالي وقطر على بالي.
0: شكراً. كل الناس بيعرفوك يا دكتور معن، كل الناس بيسألون عنك.
2: تسلم.
0: شكراً يا حبيبي، أشكرك، جزاك الله شكراً. طيب قضية الشعر والأظافر لا هيدا فينا، ما فيش منها الكلام شيء إطلاقاً. قضية أنه الاستهانة دكتور عمر عبد الكافي رجل فاضل ومحترم مقدر، أنا لا أدري ما السياق الذي قال فيه، إنما الآن لا يقال بهذه الطريقة أنه الحسود كافر، لا، لأنه في عندنا قضية يكرم أنه المسلم مسلم لا نخرج عن الإسلام ونحن متيقنون منه إلا بيقين معاكس، لا نخرج أحد من الإسلام إلا بيقين، ومن هذا الباب لازم يكون في مكفر بعد أن خرج عن المعلومة للدين بالضرورة ثم جهر بهذا وحاولنا رده ولم يرد عنده. كمان الكفر من أحكام الدولة وليس من أحكام الأفراد، هذا أمر. وأهل السنة عندهم قاعدة لا يكفرون أصلا بالكبائر ولا بصير مذهب ومذهب الخوارج. طب والقرآن يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن، لكن بهالطريقة الحاسد كافر؟ لا لا لا نجرؤ على القول هذا اطلاقا. أخي أبو أحمد فضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله يا أبو أحمد، تفضل.
3: يا سيدي ملاحظة صغيرة، بيجي إحنا على وسائل التواصل بتلاقي لك واحد أقسم عليك بالله إلا تفتح ولا تنشر.
0: صحيح. نعم.
3: ومرات يعني أنت تحب الله إذا ما نشرت، فأنا شخصيا يعني بس يقسم أو يعمل أي شيء ما بكمل الموضوع.
0: ولا ترد ولا ترد عليه ولست ملزما بهذا.
3: ما هذا هو، بس في غيرك بيصير يصدق بيجيبوا احاديث يعني ما
0: له. يا اخي ليس ملزم اني اسمع له وليس ملزم اني احط له فولو مشاركه، هذا كلام سخيف صراحه. شفت يعني عايشين التفاهه هم بجديه. انا بشكرك يا ابو احمد على الملاحظه. نعم بعض الناس بده يستميل المتابعين بهذه الطريقه، يقسم بالله الى غير ذلك. يا سيدي انت قدمت المحتوى، خليني انا اقتنع بمحتواك، بدي اتابعك ما بدي، حر انا، لكن ما تفرض علي. كل السخافات، هاي السخافات كلها في حتى لو كان محتوى جيد ما بيطلع تلزم الناس. هل انا بستطيع الزم الناس اليوم إنهم يجلسوا يستمعوا لكلامي لمحاضرتي، هذا قناعات. أحب يجلسوا حياهم الله، إن ما أحبهم أحرار في هذا. فبأي حق أنت أن تفرض على الناس؟ هذا كلام غير صحيح. قضية الدعاء، يا قضية الدعاء يعني أخي مع مما لا يتكلم فيه، يعني عن جدواها وأهميتها، وهي عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولكن الدعاء له آدابه، والدعاء هو ربط المخلوق بالخالق، ربط نفسك بمولاك وقل له كل شيء من الله تعالى. طيب سنكون مع المزيد عن الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التاوى استكمال الإجابات. بقي لعبد الحكيم سؤال عن الحديث. هذا الحديث غير صحيح، بل هو موضوع أصلا هو مخالف للنهي النبوي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. أكل حال هذا غير صحيح وغير سليم في صلاة الاستخارة وفي دعاء الحاجة، ما في داعي لهذا الحديث غير صحيح. كان في سؤال حول أنه الصديق غائب وهو يحفظ بيته وبين الطفوء لغذاك، لو وجد شيئا فأكل ما في حرج؟ لا ما في حرج، القرآن نطق بهذا، قال أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم في آية النور التي أباحت أكل الناس بعضهم من بعض، ولكن بناء على قاعدة مستقرة في الفقه. طيب أخي أبي عوني تفضل يا سيدي.
1: حياكم الله.
0: السلام عليكم. حياك الله يا أبي عوني تفضل.
1: الله يبارك فيكم. كنا في درس دين في بيت أحد الأخوة، فالشيخ صلى فينا العشاء وصلى ثلاثة مع أنه كنا ثلاثين واحد. طيب. ما انتبهوا، أنا كنت بالآخر قلت الله أكبر ما سمعني.
0: لا مش الله أكبر، سبحان الله
1: سبحان الله سبحان الله. نعم
0: ما انتبه يعني.
1: لا ما انتبه. طيب. فسلم، بعدين الشباب قالوا له والله صلينا ثلاثة يبدو، قام جاب الرابعة كبر وكبرنا وراه، بعدين جاب
0: سجود السهو. وصلاتكم صحيحة 100% هكذا، هذا هو الوضع الصحيح.
1: ما شاء الله بارك فيك، أنا أول مرة.
0: لا هو هذا الصحيح، ما في داعي لإعادة الصلاة، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا أبا عوني.
1: شكرا.
0: أشكرك
1: شكرا.
0: يا سيدي، الصلاة قد يختلف فيها شيء، المهم ما دام الحمد لله بس مجرد ركعة. إنما الآن أحيانا بيكون في سجود منسي نأتي به، ركوع منسي نأتي به. على كل حال هاي إحدى الصيغ السليمة الصحيحة إن شاء الله تعالى. كان في سؤال هنا، قضية التجارة أثناء صلاة الجمعة كثير مهم يا كرام. يعني سألني سائل حول إن والله محطة البنزين، إنه ممكن، ما المانع يعني صاحب العمل، ما المانع أن يصدر قرارا إن والله أنتم مسلمون أغلق أثناء الصلاة وراح يصلي في أقرب المساجد الأسرع للمساجد إنهاء لصلاة الجمعة، هكذا صحيح. والمولات والمحلات نعم صحيح. الآن من الذي يباح له أن يبيع وأن يشتري غير المكلف بالصلاة؟ أما المكلف لا يجوز له ذلك. تخيل الكرام بعض الناس يستهين إنه بده يدفن في قبر حديث، ما الداعي لفتح القبور واقتحام خصوصية الميت؟ ما بصح ما بصح، حتى لو أوصى هذا وصيته غير سليمة، تقع غير صحيحة، لا تفتح قبر إطلاقا. طيب امرأة هي مخمرة تلبس يعني من الخمار وغطاء الرأس فقها وقرآنا، لكن تغطي وجهها وهي عازمة على الحج، فماذا تفعل الآن؟ لها الخيارات، إما أن تحرم بوجهها وكفيها ولو خلعت ما عليها شيء لأنه أي أصلا ليس بواجب، وإما أن تسدله سدلا ولا تشد على وجه الشد. الآن المرأة اللي بتلبسه في بلادنا اسمه هذا يعني تشد على وجهها، لكن السدل أن تبعد عن وجهها قليلا، والأمر واسع، لو خلعت هناك ما عليها شيء إطلاقا. طيب أخي طاهر تفضل سيدي.
2: السلام عليكم دكتورنا الحبيب.
0: السلام حيك الله تفضل سيدي.
2: احنا مغلبينك.
0: لا يا حبيبي تفضل.
2: يشهد الله انه حبك في الله.
0: حبك الله يا طاهر، الله يرضى عليك.
2: دكتور يعني والله العظيم قبل اكم من يوم انا بنزل الضاعة لمحلنا، الشباب اثنين امك اختك يا ابن كذا يا ابن كذا، بحكي لهم يا رجل انت عارف شو بتحكي؟ يعني انت عارف شو بتتلفظ؟ يعني انت حكيت عن امه وعن اخته؟
0: لا مش عارفين طبعا. لا طبعا في قذف، هذا قذف
2: وقذف. قل لي هو اللي بدأ. قلت له يا رجل هو بدأ، لا تسمح له لا تكرك. المهم سبحان الله الجمعة هاي الخطيب على المنبر بقول يا جماعة الخير بعد ما خلص خطبته احنا اتخذنا قرار في المسجد انه لجنة المسجد في عنا بعض الاشخاص في الحارة بيسبوا الذات الالهية بيسبوا كلام بذيء، احنا اتخذنا قرار انه اذا سمعنا حدا بيسب الحكي هذا راح نكتب فيه مضبطة ونشكي عليه،
0: وهذا الصحيح
2: يعني عشان ما حد يزعل عشان ما حد يقول المسجد كذا. انا حتى الامام بقول انا
0: طبعا بدي اسال شو علاقه السباب بالمسجد، شو العلاقه؟
2: مش في المسجد، برا المسجد. يعني الشيخ سامع بعض الاشخاص
0: قدرات
2: الالهيه على بعض كذا، بقول اللجنه اتخذت قرار المسجد انه اي حدا بيسمعه بالحاره بيسب هيك هذا انه بدهم يكتبوا فيه مضبطه ويشكوا عليه،
0: وهذا الصحيح تخويف نعم لازم ومعاقبته بالقانون ضروري.
2: والله يا دكتور يعني اقسم بالله
0: اللي نعم انت نبهتنا انه حتى للأسف الشباب اللي بيكونوا أصحاب بيكونوا يسبوا على بعض بما لا يليق، فيه قذف صريح للخوات وللأمهات وهذا معيب.
2: والله العظيم شيء عن جد أنا بسمع طيب. دائما سمعني يعني مش أول مرة، بس نصحته وحكيت ما في الكفاية بس
0: المسلم ليس المسلم لا يسب ولا يشتم. بارك الله فيك يا أخي طاهر على الملاحظة، شكرا. أبا محمد فضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله. تفضل يا سيدي. أهلا وسهلا بكم
3: دكتور. أنا صار معي ظرف كالآتي. حلفت على المرأة يمي بالحرام بالحرام بالحرام، إذا بصير اللي ببالي أو هالشخص بيجي بتكوني محرمة علي.
0: يعني تحددت لها إنسان معين.
3: بالضبط.
0: طيب
3: والشخص هذا يعني مليون بالمية راح يرجع يجي،
0: يعني هو من الأقارب يعني.
3: نعم.
0: طيب يعني تقصدك بدك تمنعها من دخول هذا الرجل عندكم.
3: بالضبط.
0: طيب عذرا ما بنعرف نمنع بدون الحلف والحرام والطلاق.
3: والله انا ما عمري حلفت، ولكن هي اول مره بتصير معي. طيب. كنت معصب كتير يعني.
0: والتزمت بهذا؟
3: هي مش راح تلتزم.
0: ليه؟ طب ما دام مش عارف بدهاش تلتزم، ليش احنا نقيد حالنا بهاليمين؟ ليش؟
3: كان في مشكله بيني وبينها فتطورت المشكله، فانا بدي امنعها من الشيء اللي بده يصير، ولكن انا يعني واثق بجوز ما اكونش موجود بالدار، اكون طالع انه
0: هو من اقاربها. صح.
3: طيب
0: لما يكون اخوها مثلا كيف واحد بتمتنع من لقاء اخيها؟
3: لا هو مش اخوها، زي خالها.
0: على كل حال ما هو من ارحامها. انا انا بالنسبه لي هذا يمين بلزمك كفارة يمين إذا خالفت، وما تقطع رحم يعني. هذا افرض أنت زعلان منه، لكن هذا بيضل بنت أخته بصراحة.
3: نعم صحيح.
0: فمن هذا الباب أخي عليك كفارة يمين، ولا تعود لسانك
3: على كفارة اليمين. كم
0: إطعام؟ كيف وضعك المادي حسب وضعك؟
3: يعني الحمد لله ماشي حالي.
0: أقل شيء 10 درنانير لعائلة فقيرة، ولا تكثر من هذه الألفاظ. بارك الله فيك.
3: طب يعني أعطيها لأي شخص 10 درنانير؟
0: لأي فقير أي واحد فقير. أي واحد فقير
3: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا أبو محمد، أشكرك. المسألة في اليمين سهلة، لكن الأخطر من أيها الكرام قطيعة الرحم. لا تكون سببا في قطيعة الرحم. قد يكون بينك وبين عم البنت وخالي البنت وأخو البنت وحماتك خلافات، إياك تكون سبب في قطعة الرحم. أنت ممكن ما تروح لكن ما تقطعهم. وهذا واللي بيحلف بالحرام عليه كفارة يمين. يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا على الراجح من أقوال العلم. إذا خطورته الكرام الاستهانة بالكلمة، نبهنا طاهر إلى شيء خطير كلنا بنسمعه. الشباب عندما يسب بعضهم على بعض لا بيخلي كلمة لا مما يغضب الله ولا مما يطعن في الأعراض، وبتكلم وبرجوا أصحاب وأحباب وكأن شيئا لم يحدث. المجتمع يجب أن يراقب، البيت يجب أن يربي، القانون يجب أن يؤدب ويعاقب حتى يتقوا الله في هذا. طيب الانتقال المعتدة من بيت إلى بيت لحاجة ما في حرج يا جماعة. والله المعتدة ليست حبيسة، هي إنسان. والله من أيام إحدى الأخوات توفي زوجها صبية شابة وما خرجت، دخلت في حالة نفسية واكتئاب، ذهب بها إلى الطبيب النفسي قال لهم خليها تطلع. وذلك لما نقول المرأة المعتدة والكرام تمتنع من الزينة والزواج، لكن نقول له هنالك من يفتي لها بالخروج، مثل عائشة وابن عباس وطاووس وفلان وفلان وعطاء من العلماء كانوا يجوزون له. وقال الله فلا جناح عليهن فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. ماذا ستفعل؟ ستذهب إلى المسجد تعلم القرآن تروع عن نفسه، لا حرج في ذلك. من ضيق على الناس في هذا في هذه القضية. كان هنا سؤال نفس الكلام، ما حكم خروج مرأة كبيرة في السن لدرس القرآن في المسجد القريب منهم؟ إذا احتاجت لهذا ما في حرج، لا أقل لقاء الناس، وهذا يدخل الأنس إلى إلى إلى القلوب ولا حرج في ذلك. طيب في المقاصف المدرسية، إنه ما حكم إنه الطالب يدفع مبلغ قليل ثم في الآخر يأخذ مبلغ كبير؟ ما في حرج، لأنه هذا مشروع تجاري. أنا عارفه تماما أنه الطالب يدفع، المعلم ممكن يدفع، بعدين بيدخل في عملية الآن التجارة طول الفصل أو طول العام، ثم توزع الأرباح ضمن تنظيم مديريات التربية، في نسبة للمدارس وفي نسبة ما في حرج، ما في حرج. يعني لو دفع الطالب والله باريزة بعدين استرد 1000 دينار ودينارين، موضوع بسيط. ما حكم موضع وديعة في البنوك الإسلامية واخذ أرباح من هذا المبلغ؟ بعض الناس يظن أنه لما نقول له في أرباح بده يقول لك لا ما في فرق بين البنوك. لا في فرق، أنه البنك التجاري بيعطيك الفائدة مباشرة مبينة موافقا عليها، فأنت بهذا ضمنت الخسارة وضمنت الربح وأمنت الخسارة. البنوك الإسلامية لا تعمل بهذه الطريقة، إنما الآن تدخل في صفقات لاحقا يتم احتساب ما تستحقه. أحيانا في توقع، كل التجارات فيها توقع، ربحهم 15% 20% 30%، ما بضر. لكن المهم أن ننتبه الكرام إلى الفارق الكبير، ليس تحديدا ولكن توقع. قضايانا كثيرة لكن اختاروا أمانة الكلمة. اليوم أيها الكرام، كل كاتب، كل مفكر اقتصادي، كل سياسي، كل عالم، كل مفتي، كل من يشارك في رأي للعامة بده يكون عنده أمانة الكلمة، لأنك لا تدري هذه الكلمة التي تقولها. وحتى بعض الناس الأطباء، من فترة كان في حديث عن أحد الأطباء أنه كان يتكلم بقضايا خارج قوانين الطب فأتعبت الناس. نفس الكلام، أمانة الكلمة، لا تقول للناس لا تأخذ العلاج بعدين يكون بها حتفهم وإيذاؤهم، ولا تتكلم بكلمة تطعن في شيء أنت مش فاهم بالدين، وبذلك الناس يستهينون بالدين وأنت هذا في مسؤوليتك. تخيل لك كل واحد فينا يعلم أن ما أقوله سيكون لي أو علي يوم الدين في لقاء الله. أنت قلت هكذا وكذا، لماذا قلت ما قلت؟ موضوع كثير خطير. لذلك هذا يدعونا أيها الكرام أن نأخذ من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طب أيهما أفضل؟ نعم، إذا كنا بين خيارين، خير ولا شر، لا، الصمت أحسن. أما إذا تتكلم بالخير وتعلم الناس وتنصح الناس وترفع معنويات الناس ما في حرج، أما ما تنشرشح بعض عبر وسائل التواصل، هذا كل مسؤوليات. ومن يضبط أيها الكرام إيقاع وسائل التواصل؟ من يضبط اليوم تعليقات الناس؟ إلا ناس يصفوا معك ويصفوا مع غيرك، فهي كلها صراعات مفتعلة. العاقل لا ينأى بنفسه عن ذلك وينجو بنفسه، ويا ليته ينجى الصامت، يا ليته ينجى. فكيف بمن يتكلم ويخوض أحيانا خاصة في قضايا، تخيل لما يجي ناس يطعنوا مثلا في رجال شرفاء وأشاوس ويدافعون عن كرامة الأمة ويدافعون عن المسجد الأقصى، وهنالك من يطعن وهنالك من يسب، عندهم أمانة الكلمة؟ هل يقدرونها أن هذه الكلمة مسؤول أنت عنها أمام الله تعالى؟ ولذلك يقول العلم أمانة. أصلا لماذا قال عليه الصلاة والسلام عن أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفة، وبالمقابل أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضا الله يرفعه الله بها الدرجات العليا كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن إن كنا قائلين فلنقل، لكن بحق وبعلم وبحكمة وببحث عن المناطق المضيئة حتى نزيدها توهجا وألقا، ونحاول أن ندفن الكلمات السلبية التي تقال هنا هناك وما أكثرها في هذا العصر. يكفي أن واحد يصير يندب دائما ويقول الناس على ضلال والناس على كذا، طب وأين أنت؟ أين أنت منهم؟ وتقول نظرة سوداوية، لا، لازم تكون أنت كلامك إيجابي وكلامك بناء في سبيل أن ترفع المعاناة عن الناس. كثير موضوع خطير الكلمة. ولذلك النبي عليه السلام لما قال له ألا أدلك على ملاك ذلك الأمر، قال لمعاذ بعد بين له ذروة سلام الإسلام، قال له كف عليك هذا، أنحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال له نعم، فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. طيب محادثة الإفك اللي في سورة النور عبارة عن إيش؟ كلام. وذلك فيها يقول الله تعالى الخبيثات والخبيثين. معنى الخبيثات مش النساء، الكلمات الخبيثات يقولها الخبيثون من الرجال، هذا كلام. وذلك إذا سمعت إنسانا يتكلم لغة سوقية فعلم أنه عنده مشكلة. لكن حتى هذا الإنسان المؤدب حتى لو تكلم في شأن عام وفي شأن مثلا علمي وسياسي، حتى لغته تكون عفيفة. احنا ما منقول أنه ما في اعتراض على أحد، ما أحد فوق الاعتراض، ممكن كل الناس أن يناقشوا، ممكن كل الناس أن يعترض على قولهم، ممكن، لكن بأدب احترام وتكريم، وهذا ما في إشكال. إذن هذه القضايا اليوم في عالم التواصل اللي اقتحم غماره من لا يعرف، اقتحم غماره صغار وناس غافلون وسذج، ما عندهم خبرة، ما عندهم هذه القيم. شوف المسلم وهو يقرأ كتاب الله كم يمر عليه كلمات، وهو يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يمر عليه العناية بالكلمة. إذا تكلمنا عن الرسول حدث ولا حرج عن الاستقامة والأمانة والعفة، بحيث كان لا يرد القول على قائله ولو كان يسب، كما فعل اليهود يقولون السلام عليكم لكن بكل أدب وحشمة وقر. رجعنا إياكم ممن يعرفون الكلمة وأمانة الكلمة قيمتها. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولا إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها، ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتا بيتا فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الرابعة من بستاننا الوارف وروضتنا الزاهية الغناء في حضرة الكلمة، البرنامج الذي لا يخلو من فسيفساء لغوية وأدبية، فحياكم وبياكم وأبقاكم معنا في حياض اللغة ورياض البيان وفنونها وأفنانها.

نبدأ ببركة الصلاة على النبي حيث يكفى الهم وتقضى الحاجات. إني وأحمد شوقيان قد وقفا بباب فضل عظيم القدر والمنن، فهو الذي سجعت بيض الحمام له شوقا وغنت طيور الوجد في الفنن. الدر واللؤلؤ المنثور زينته، يا حسن مودعة في حسن مؤتمن، والحبض العصف والريحان آيته. الله أكبر، كم للحسن من سناني. يا رب صل على المختار، ما عبرت سحائب الشوق في فيض من الزمن. يا رب أذكيت روح الواجدين به، أنعم بوصلك وجد العاشق الفطمي.

هنا نصغي للبوح، وهنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأروع وأبدع. كن أحد أصوات البرنامج وشاركنا نصك في أي صنف من صنوف اللغة، الشعر، الخاطرة، القصة أو الرواية، بالاتصال المباشر بنا على أرقام البرنامج. وكن صاحب جائزة درع الكلمة، أرقامنا 06516-4020 06516-5020. إن كنت صاحب قلم فكن ضيفنا الجميل الجليل في حضرة الكلمة.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد ليقف عليه وينافح عن رسول الله وعن المسلمين. وحين هجا أبو سفيان بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدى له حسان بن ثابت الأنصاري قائلا: هجوت محمدا، هجوت محمدا، فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: في بيتين خالدين بارعين، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.

في حضرة التاريخ قصيدة صنعت تاريخا. ليست كل القصائد حبرا على ورق، بعضها تحول إلى هتاف وبعضها صار وطنا كاملا. هنا نروي حكاية قصائد لم تقرأ فقط بل غيرت التاريخ. قصيدة أبي تمام في فتح عمورية، والتي مطلعها السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. قيلت هذه القصيدة بعد فتح عمورية سنة 223 للهجرة على يد الخليفة العباسي المعتصم بالله، بعد قصة المرأة التي صاحت ومعتصماه. وبالفعل ثبتت هذه القصيدة صورة المعتصم في الوعي العربي بوصفه خليفة القوة والنجدة، وصنعت الرواية الشعبية لفتح عمورية أكثر مما صنعته كتب التاريخ نفسها. تحولت إلى بيان حضاري ضد الدولة البيزنطية. وهذه بعض أبيات قصيدة أبي تمام. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. يا يوم وقعت عمورية انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب. تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتقب في الله مرتغب. رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. حتى تركت عمود الشرك منعفرا، ولم تعرج على الأوتاد والطنب. 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. إن كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير منقضب، فبين أيامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. يا سلام يا أبا تمام. طبعا اخترنا من هذه القصيدة أسهل أبياتها، وأبو تمام اشتهر بالتجديد في المعنى وفي البلاغة الشعرية في عصره.

0: كلمتنا الثالثة في حضرة الشعر هي استراحة شعرية للشاعر المصري هشام الجخ، والقصيدة التي حفظناها صغارا بلاد العرب أوطاني. يحاكي الجخ هذه القصيدة ويبدأ بمطلعها، ثم يولد قصيدته بأسلوبه الدرامي الفريد. لنستمع.
1: استراحة شعرية.
2: أسبح باسمك الله، وليس سواك أخشاه، وأعلم أن لي قدرا سألقاه. وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني، وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحان، نغني بيننا مثلا: بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. وكنا نرسم العربية ممشوقا بهامته، له صدر يصد الريح إذ تعوي مهابا في عباءته. وكنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا، ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا، وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى، وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى، وأن عدونا صهيون شيطان له ذيل، وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل. سأبحر عندما أكبر، أمر بشاطئ البحرين في ليبيا، وأجني التمر من بغداد في سوريا، وأعبر من موريتانيا إلى السودان، أسافر عبر مقديشيو إلى لبنان، وكنت أخبئ الأشعار في قلبي ووجداني: بلاد العرب أوطاني.

0: العرض أوطاني وكل العرض أخواني.
1: استراحة شعرية.
2: مرحبا بكم من جديد أيها الأعزة. كنا مع استراحة شعرية لهشام الجخ، وهشام من هذا النوع من الشعراء الذي يتقن فن الإلقاء والاستعراض. ندعوكم للمشاركة أيها الأعزة في هذا البرنامج الذي هو منبر لكل المبدعين. سنعود إليكم بإذن الله بعد هذا الفاصل، فكونوا بالقرب من حضرة الكلمة.

0: الدائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من
1: اسمه بتعرفه. دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

حياكم الله من جديد أيها الأعزاء، ونذكر أن هذا البرنامج هو منبر لكل المبدعين صغارا وكبارا للتواصل. نرجو الاتصال على الأرقام 06516-2020 06516-4020 06516-5020 و06516-2060. حياكم الله من جديد ومرحبا بكم في حضرة الكلمة.

0: الشاعرة السورية صفية دغيم كانت في ضيافة إذاعة حياة ضمن جولة شعرية بدعوة من منتدى العشيات بإدارة الأديب جروان المعاني، وأقامت بصحبة الشاعرة السورية ميس الرحباني أمسيات شعرية عديدة في دارة الشعراء ومؤسسة محمود أبو عواد الثقافية. تشرفنا الحقيقة في إذاعة حياة باستضافة الشاعرتين السوريتين، وخصصنا اليوم بالصوت والصورة مقطعين للشاعرة الفذة صفية دغيم. مطلع أولهما: قصدناك لا أما قصدنا ولا أبا، ثكالا وأيتاما وشعبا معذبا. وفي المقطع الثاني: عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قري عيونا وفض بالخير يا بردا، قري عيونا وفض بالخير يا بردا. لنستمع.
1: كتبتها حقيقة سواء في مرحلة الثورة سواء في حرب غزة عن أهلنا غزة في الحبيبة، عن أهلنا في غزة ومعاناتهم، ونحن وأهل غزة حقيقة معاناتنا مشتركة، الدم واحد، الهم واحد، القضية واحدة، والمعاناة واحدة. فكتبت كثير من القصائد فينا وفيهم. قلت مثلا: قصدناك لا أما قصدنا ولا أبا، ثكالا وأيتاما وشعبا معذبا. قصدناك نشكو عند بابك إخوة ظنناهم في الكرب ظهرا ومنكبا، وكنا نرجي أن يلبى نداؤنا ولكنه ما ظل من يوصل النبا، وكنا نرجي أن يلبى نداؤنا ولكنه ما ظل من يوصل النبا، وما لم يطقه الناس كنا نطيقه، ولكنه يا رب قد بلغ الزبا. فإن كان عن ذنب جناه كبارنا فماذا جنى الطفل الذي بعد ما حبى، ويحدث أن يكبو الجواد لعارض ولكنه يبقى جوادا وإن كبى. فإن كان موت الحر عتقا ورحمة من الذل في الدنيا فأهلا ومرحبا. فتى ما رأى الراؤون قوما تفرقوا لحزبين إلا كان للحق أقربا، فتى نادت الدنيا عليه فما ابتغى سوى الحق دربا والبسالة مذهبا. يحار الذي يدري جلالة قدره لجسم هزيل كيف يجمع كوكبا. هل مل الوريد دم وما زهدناك من في روحه زهدا، إن التقينا فنور الرد من رمد أو افترقنا فروح فارقت جسدا، واليوم فتح فيا موت استرح وأرح وانفض يديك فآن الآن أنت إذا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قري عيونا وفض بالخير يا بردا. شكرا لكل يد مد شدت على يدنا وكل ضام سقانا قبل أن يردا، شكرا لكل يد شدت على يدنا وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت وللخلاص الذي وفى بما وعد، وأول الحمد موصولا بآخره لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
0: وأنا هنا أقول للشاعرة صفية دغيم وللشاعرة لميس الرحبي ولحرائر الشام وأبطالها قصيدة كتبتها أثناء الثورة السورية وحظيت بالدرجة الأولى في مسابقة شاعر الأردن تحت عنوان قصيدة الهم العام. ألا أيها العيد المضيع أهله، أعدني إلى قلبي فأنت جدير، وقل لأحيباب براني رحيلهم أضعت بكم نوقي فكيف أسير. هي الشام خيل أتعب الموت ظهرها، وللموت شهقات بها وزفير يضج حمام الحي من قصف حيهم وينتف في ريش الحمام ضمير دمشقية العينين والجرح والهوى شآمية التحنان تشبهها الحور أقول لها لما استجارت بأعيني أجارك أعمى والمجير بصير عباءتنا امتدت على طول جرحنا عراق وشام والرحى ستدور نعد نجوم الليل فينا نعد نجوم الليل فينا فلا نرى تعد نجوم أم تعد قبور فهذه ببصرى الشام أعوادنا علت وعلق فيها أخطل وجرير أعمان أخت الهم يا جارة الوفا سلام على الجارات حين تجير فرشت لها الأضلاع رمثا ومفرقا فمن أضلعي للشام مد حصير ويا رب أعراض لنا وحرائر عليك حملناها وأنت مجير ومرحى للشام وأهل الشام وجيرة الشام.

مرحبا بكم أيها الأعزاء من فقراتنا الرئيسة في حضرة الكلمة الذكاء اللغوي ومدعشر بالقحلطين تحشرمت شرافتاه فخر كالخربع صلي كالهيكذوب الكيكذوب تهيهعت أوداجه مثل السمغل البعصلي وتعنفص الخرنوف صعن ذؤابة وتخشرم الطخشون كبط طعجلي فالجعم صيص مطعجل أطواسه والطعم جيج مطعجل بتطنجلي. والله يا جماعة اللي بيعرف يترجم للغة العربية له جائزة مجزية. بالمناسبة هذه لغة فصيحة وموزونة على بحور الخليل على البحر الكامل، كمل الجمال من البحور الكامل، متفاعل. أنا فقط سأترجم البيت الأول والباقي عليكم. شوفوا لسان العرب، المعجم الوسيط، تشات جي بي تي، جيميلي. البيت الأول يصف صوت الرعد كأنه قعقعة السيوف مدعشر أو تدافع قوي وتدفق السيل بالقحطلين. القحطل هو المطر الغزير وكأنها تتدافع وتتشابك، تحشرمت تدفقت وتجمعت وتدافعت في سياق تدفع السيل، والبقية عندكم.

0: ضيفنا اليوم في حضرة الكلمة الشاعرة عبير أحمد الخضرة، تربوية وشاعرة لها العديد من الإصدارات والمخطوطات الشعرية والنثرية، مشاركة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وحائزة في الأردن وعمان والقاهرة وإسطنبول وعلى جوائز كثيرة، وحائزة كذلك على العديد من الجوائز العربية والمحلية والدولية، عضو رابطة الكتاب الأردنيين ورابطة الأدب الإسلامي العالمية. مرحبا بك شاعرتنا الأستاذة عبير الخضرة، وأترك يعني لك المجال للترحيب بضيوفك في هذه الحلقة في حضرة الكلمة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في دكتور فريد وفي برنامج حضرة الكلمة وبالأصدقاء في برنامج حياة اف ام. يشرفني أن أشارك في هذه الحلقة بإذن الله في الكلمة الجميلة والحرف الجميل. فكتبنا الشعر وأحببناه منذ الطفولة، وعلى مدى سنوات طبعا العمر كان لي عدة إصدارات، منها آخر ديوان ذكريات يراع. هنا بمناسبة الحديث عن الأوطان أستذكر القدس.
0: يا سلام.
1: وأستذكر جعلني يعني كلامك عن الوطن، أستذكر رحلتي إلى القدس، وكيف عند زيارتي إلى القدس أتتني العواطف وكتبت قصيدة دعيني خلف أسواري دعيني، أداري الشوق بالوجه الحزين، وأنقش قصتي بجدار قلبي لأرسم لوحة السر الدفين لمن عاشوا الحياة بشق حرف، أمد عرائش الشعر الرصين، حروف الشعر تبكي بانتحاب على وطن تقطع من وتيني، على قدس توجع باحتراق وعودنا على نزف العيون.
0: الله.
1: شوارعه تئن بأذن شعري، تلقنه حروفا من شجوني، وتروي قصة الآلام لحنا فتنفجر المشاعر بالحنين. أنا المجنون، أنا المجنون عشقا في هواها، وكم يا عشق عشنا في جنوني، ولن أمحو القضية من خيالي لأن القدس نور في جبيني. إلى وطن بلا حرب وموت نعيش به بفلس قبل طيني، فلسطيني فلسطيني أنيني.
0: الله.
1: هذه كانت من الوجدانيات التي رافقتني من زيارة القدس. وسبحان الله، تنهال عليك المشاعر عند رؤيتك للقبلة الأولى ولمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: إذن صلى الله عليه وسلم. إذن لهذه القصيدة قصة.
1: نعم، زيارتي للقدس كانت يعني زيارة لا توصف.
0: حدثينا عنها.
1: المشاعر والكلمات يعني أنسى جميع المشاعر عند دخولك إلى الأراضي الفلسطينية.
0: من عمان.
1: من عمان إلى الجسر إلى عندما تدخل الأراضي الفلسطينية
0: لأول مرة
1: في حياتي من حوالي 6 سنين هذا الحكي كان، وما زالت المشاعر تأتي عند دخولك إلى الأراضي الفلسطينية. جنة جنة على الأرض، ترى جنة، قطعة من الجنة، ما شاء تبكي تبدأ تذرف الدموع، لا تدري من أين تأتي الدموع.
0: قبلة المسلمين الأولى.
1: قبل أن تصل للقدس أنت في ما زلت في الأراضي الفلسطينية، حتى لا تصل لباب القدس وباب العمود وتشارف على الدرج الذي سوف يقودك إلى قبة الصخرة. عندما ترى قبة الصخرة ترى الجلال والهيبة، وأي جلال وأي جمال وأي هيبة رؤية القبلة الأولى للمسلمين. ما شاء الله، يعني مشاعر تفيض، يعني يبدأ يرتفع عندك النبض ونبضات قلبك كلما اقتربت من الباب ورأيت وقمة المشاعر عندما ترى الصخرة المشرفة التي عرج عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني زيارة كانت مهيبة جدا لا تنسى لا تنسى مشاعر لا تنسى.
0: بدأت هذه القصيدة في رحاب نعم الأقصى أم بعد العودة؟
1: كتبتها بدأت كتابتها وأنا أنظر بالأصل إلى القدس وإلى ساحة الأقصى، ثم تزور المسجد الأقصى. المسجد الأقصى غير عن قبة الصخرة طبعا.
0: أكيد
1: يعني
0: هو الحنين يعني
1: مشاعر لا يمكن أن توصفها، لا يجرب إلا اللي من جربها. لازم كل إنسان يجرب هذه الزيارة لأنها زيارة بالأحلام.
0: والشاعر يعني هو
1: إن شاء الله يا رب ترجع لنا
0: اللهم آمين.
1: ونشوف ونصلي فيها جميعا بإذن الله.
0: الشاعر اللهم آمين. نعم. الشاعر أقدر من الآخرين نعم على وصف نعم المشاعر نعم وترجمتها إلى نعم لغة.
1: نعم.
0: إحنا موضوعنا اليوم الحقيقة اللي هو يعني رثاء المدن والحنين إلى المدن. وأستذكر هنا يعني أستذكر في عنا اتصال هاتفي. معنا اتصال هاتفي إذن من عمر. السلام عليكم يا عمر، مرحبا.
2: أنا دكتورنا الحبيب.
0: يا أهلا وسهلا
2: حبيب لدكتورنا ومرشدنا وشاعرنا بنفس الوقت.
0: الله محييك.
2: الله يحيي دكتور فريد.
0: تفضل يا صديقي تفضل، أدلي بدلوك.
2: سيدي استغفر الله، إحنا بنسمع منكم يعني. أولا بنرحب بضيفتك الشاعرة الكبيرة
0: أستاذ عبير الخضرة. نعم
2: أستاذ عبير الخضرة يعني ما شاء الله عنها يعني واتحفتنا بما سمعنا منها يعني. بس أنا سؤالي بما أن البرنامج اسمه في حضرة الكلمة، يعني الكلمة اللي هي الكلمة العربية اللي هي لغة القرآن، اللي هي اللغة الفصيحة، لغة الضاد، لغة الأمة، هي كلها يعني. أعجبني كلامك دكتور فريد اللي تكلمت فيه قبل شوي، الشعر اللي تكلمته اللي أنا ما فهمتوش يعني ما استوعبتوش.
0: يعني هو صار من باب يعني الذكاء اللغوي وقصدنا يعني هذه اللغة الصعبة، لكن نريد أن نقول إنه يعني يوجد ترجمان لهذه اللغة يعني. نعم تفضل أخي عمر.
2: أنا سؤالي دكتور الحبيب إنه تكلمت وقلت إن هاي اللغة عربية فصيحة.
0: نعم نعم.
2: لماذا لما نسمعها مثلا، هاي مثلا عندك دكتورتنا الكبيرة الشاعرة دكتورة عبير يعني وشعراءنا، ليش ما بنسمع في زمننا هذا مثل هذا الكلام؟ كنا نسمع منه قديما. لماذا اللغة العربية فصيحة؟ لماذا لا هل هو لا يدرس كمساق في الجامعات مثلا كلغة عربية؟ وشعراءنا مثلا لما تقول على الحنين مثلا، لما بتكلم على مثلا الدكتورة عبير مثلا زارة القدس مثلا، فبيجيها خواطر على طول بنفس اللحظة، وبيجيها سجعة وشعر وتكتب بالتغزل بالقدس بالأقصى مثلا. بس كلمات مثل هذه دكتور ذكرتها أنت يعني كيف تيجي بها؟ وهل هي إذا باللغة العربية الفصيحة ليش ما بنسمع زيها مثلا في الأيام هاي؟ وإذا حكيتها قدام ناس بيستغربوا منك.
0: لا أخي عمر، هي يعني هناك فرق بين اللغة الفصيحة واللغة التي لا تنتمي إلى العصر، اللي فيها نوع من يعني التقعر إنجاز التعبير. بعض الشعراء يعني زي أبو تمام مثلا، أي القصيدة اللي قرأناها قبل قليل أنا اخترت منها أسهل أبياتها، لكن لو قرأت يعني القصيدة كاملة ستجد فيها صعوبة بالغة يعني. لذلك إحنا دائما مع يعني أن نبسط ونقدم الشيء الذي يفهمه الناس، ولكن أن نرفع سوية اللغة عند الناس وذائقة اللغة بالضرورة. أستاذ عبير، لك يعني تعليق على كلام أستاذ عمر؟
1: حاليا والله لا يعني
0: هل الدعوة إن نحن كشعراء أو كنقاد هل ندعو إلى اللغة التي هي فوق مستوى الناس أم تحاكي؟
1: لا أنا لا أحبذ، والله أنا أحبذ الألفاظ السهلة الواضحة اليسيرة السلسة على الأذن، ولا أحب التقعر الكثير في اللغة. السهل الممتنع الواضح
0: جميل
1: هو المفضل.
0: أبو البقاء الرندي، شكرا يا أخي العزيز عمر، شكرا لهذه المداخلة الجميلة. أبو البقاء الرندي في رثاء الأندلس هو نعم كان يعني نعم شهد سقوط ممالك الأندلس أو مدائن نعم الأندلس، وتوجه بقصيدة مبكية يعني حقيقة في رثاء الأندلس نعم، توجه بها إلى المشرق وإلى نعم ملوك المشرق. بدأها بلكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرى بطيب العيش
1: إنسانه.
0: من هذه القصيدة يقول: يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران، أعندكم نبأ من أهل أندلس أيها المشرقيون؟ الذين تعيشون في داعة من أمركم، أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان؟ هل ترين هناك تشابه بين الأندلس وفلسطين، سيلحقون فلسطينا بأندلس ويعطفون عليها البيت والحرم؟
1: الله إن شاء الله، إحنا الأمل الحلم العربي إن شاء الله إنه الأوطان نعيش في ربيعنا العربي إن شاء الله لا يلحق
0: بإذن الله. هي لحقت، ولكن الأمل
1: هي
0: التحرير قادم،
1: الأمل
0: وإرهاصات ذلك بدأت بإذن
1: نعم
0: الله.
1: نعم نعم ستتحرر إن شاء الله، وأنا على أمل بذلك، وإن شاء الله قريب
0: بإذن الله تعالى. أيها الأعزاء،
1: الله يرحم الشهداء الأراضي المحتلة، وما زالت تعطي فلسطين، تعطي بلا توقف دماء الأحرار، دماء الشهداء في غزة، في يافا، في حيفا، في جميع المدن الفلسطينية.
0: أيها الأعزاء،
1: في لهم المجد.
0: فاصل ونواصل بعده بإذن الله، فكونوا بالقرب.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا، ونذكر يعني بأرقام هواتفنا 06516 4020 06516 5020 و516 2060. ونرحب ثانية بالأستاذة الشاعرة عبير الخضراء، يعني نأمل أن نستمع إليك بقصيدة أخرى
1: إن شاء الله. سأقول إلى ريحانة توحين لي بالشعر، يا ريحانتي أم تأمرين الجن بالإيحاء، أم تهمسين بأحرف النجوى كما همس النسيم إلى عيون الماء، أم ترسلين السحر عبر قصيدة مصحوبة بالأنس للشعراء في زورق الأحلام. مهد سعادة الكبرى ستأتي دون ما إبطائي، لأزيد للحرف الجميل جماله وأذيب آية الشهد في إمضائي.
0: الله.
1: سأظل رغم البعد أعزف لحنها مترنما ومدوزنا بغنائي، وأبوح بالسر الدفين لعلها تدري بما بالقلب من أشيائي.
0: الله.
1: يا ويح أقلامي، يا ويح أقلامي ترد بهمسة وتسر بالنجوى لحرف ندائي، شتان شتان بين قصيدة مشبوهة تأتي وبين قصيدة عصمائي.
0: جميل.
1: شتان بين قصيدة مشبوهة تأتي وبين قصيدة عصمائي.
0: يعني صح لسانك ولا فندفوك، يعني الحقيقة يعني لا يمل من هذا الشعر الماتع الجميل.
1: شكرا شكرا
0: الأستاذ عبير الخضراء، يعني شاكرين جدا لهذا الحضور البهي، آمرين إن شاء الله أن تتكرر هذه اللقاءات. وأنتم أيها الأعزاء، يعني
1: أنا أسعد والله.
0: قبل أن ننهي هذا اللقاء الجميل الماتع نقول ونودي يقرأ تعالى الله قائلها، لم تنتطق قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. الشكر موصول لكم أيها الأعزاء، ولا يفوتنا أيضا إلا لا يفوتنا أن نزي الشكر من الهندسة الإذاعية للمهندس محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التنسيق والمتابعة يزيد عويضة، عبد الله الدعجة، كريم السراوي، ومني محدثكم فريد سرسك. إلى لقاء، إلى الملتقى بإذن الله تعالى تمام 8 يوم الأحد القادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فرعها في السماء.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب.
2: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، نحن في تفسير سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 58 بعد 100، وذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآيات اللي قبلها تكلمت عن الجهاد والقتل والقتال، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة ما العلاقة؟ إخواني، هذا الدين يجعل الحياة كلها نسيج واحد، الجهاد والحج والعمرة والصلاة كل شبكة متداخلة، ليست منفصمة ولا منفصلة ولا متباعدة، ولكنها متوافقة متوافقة. إن الصفا والمروة التعبئة الروحية بالحج والبيت زيارته والصلوات والصيام، كل نسق في تربية شخصية الأمة وأفراد الأمة. إن الصفا والمروة معروف مكان السعي ما بين الصفا والمروة من شعائر الله. نحن في هذا على خطى الأنبياء السابقين عليهم الصلوات، إبراهيم ومن بعد إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على هذه الشعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الشعيرة من الشعائر اللي هي العبادة أو الركن من أركان العبادة، هذا السعي من شعائر الله. فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما قال فليطوف بهما؟ إنما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه كانت قريش يعني لا تعتبر السعي بين الصفا والمروة مطلوبا للحج، وكانوا بالعكس يخطئون من يسعى بين الصفا والمروة، والمسلمون كانوا يتحرجون لوجود أصنام على الصفا والمروة. إذن كل كان السعي ما بين الصفا والمروة معطل من المشركين، والمسلمون كانوا يتحرجون لوجود أصنام فوق الصفا وفوق المروة إلى أن أزالها نبينا صلى الله عليه وسلم وانتهى الحرج. إذن فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مالكش إثم، أنت عم بتطوف بأركان الله تعالى أمر الطواف بينها. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قد تسعى سعيا زائدا لا بأس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، مثل هذه الآيات البينات والهدى، يعني الحج كما حدده الإله العظيم والأركان التي قررها مولانا سبحانه ثم رسوله أكدها صلى الله عليه وسلم بالممارسة والعمل. من يكتم الذي أنزله الله من الآيات البينات ومن الهدى من بعد ما جلاه القرآن للناس جميعا في هذا الكتاب العظيم، أولئك الذين يخفون الحقائق يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا استثناء، إذن فتح مولانا باب التوبة لمن شاء أن يتوب طبعا، وأصلحوا، أنت أفسدت بنشر الضلال والفساد ويعني تخطئة العبادات وهي صواب كانت، يتوب من أخطائه، وأصلحوا بمعنى ما أفسده يصلحه، وبينوا الحق فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا دين كله رحمة، ورب العالمين سبحانه لا يعاملنا إلا برحمته، لكن من حارب الإسلام، من حارب دين الإسلام، من حارب الله يحاربه الله، لكن من تاب إلى الله لو كان فعل ما فعل، عبد الأصنام وأشرك وقاتل المسلمين، أنا تبت خلاص يفتح له الإسلام صفحة جديدة. إذن عند الآية 60 بعد 100 نبتدئ الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
2: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 65.
1: باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. الحديث 700. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. أيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. باب ما قيل في أولاد المسلمين. الحديث 701. عن البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. باب ما قيل في أولاد المشركين. الحديث 702. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. الحديث 703. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، على وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا

0: رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قالا: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه، فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكلو الربا. والشيخ في أصل شجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قالا: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. باب موت الفجأة. الحديث 704. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الحديث 705. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري ودفن في بيتي. الحديث 706. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عن هؤلاء النفر الستة، فسمى الستة، فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. باب ما ينهى من سب الأموات. الحديث 707. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإشراف العام أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلام، حياكم الله. تزداد الاعتمادية لدى الناس على قطاع توصيل الأغراض في الأردن، حيث المنفعة المجتمعية تحققت بمكاسب الوقت والتوفير. وفي أوج حالة نمو القناعة بجدوى هذا القطاع، أجرى موقع أخبار حياة تحقيقا بحث إجراءات السلامة المتبعة في عملية التوصيل. وخلال متابعة فرضية التحقيق على أرض الواقع، عكست النتائج منطقة خطر داخل حافظة النقل بمسماها الفصيح وشنطة التوصيل كما يندرج. معد التحقيق الزميل رامي عيسى رصد حالات إهمال في نظافة حقيبة التوصيل من الداخل، حيث أكد بعض السائقين وجود قصور رقابي من هذه الناحية، كما رصد الزميل حالات يشتبه فيها بوجود ما يعرف بالتلوث التبادلي وفق رأي مختصين عبر نقل الطعام مع مواد تنظيف أو مواد كيميائية داخل الحقيبة نفسها. الممارسات الأخيرة تطرح تساؤلات تبحث كيفية الالتزام بإجراءات السلامة، وهل أصبحت السرعة تتصدر على حساب الصحة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. أرحب مباشرة بمدير عام شركة طلبات الأردن سليم حماد، كما أرحب بمسؤول الصحة والغذاء في جمعية حماية المستهلك دكتور عبد الفتاح الكيلاني، وأرحب كذلك بمدير مديرية المناطق في مؤسسة الغذاء والدواء دكتور خالد الروسان. أبدأ معك سيد سليم حماد، كيف تابعت بداية أو تابعت الشركة بشكل عام طلبات التحقيق الذي أجراه موقع أخبار حياة؟
1: أهلين أخي محمد، يعطيك العافية جميعا، ونشكر قناة حياة على هذا التقرير اللي بهمنا جدا. أول شيء إحنا بطلبات الأردن على سلم أولوياتنا هي السلامة العامة، خصوصا السلامة العامة للمستهلكين والمشترين عبر طلبات. وبكل مرحلة من مراحل التوصيل، من لحظة استلام السائق الطلب ووضعه في الحقيبة حتى تسليمه للزبون، بنراقب السلامة العامة بكل نقطة. بخصوص موضوع الرقابة اللي صار، احنا رحنا شيكنا على كل الشنات الشباب الموجودين وعملنا زي أودت كامل أو تدقيق كامل. هو اللي صاير انه الحقائب اللي طلعت في التقرير هي مش حقائب تابعة لشركة طلبات بس، لكن طلبات انه هي رقم واحد في المملكة، فكثير ناس عم تتم استخدام اسم شركة طلبات على اساس هي الموجودة او انه بصير يستخدمها باي موضوع خاص بعمليات التوصيل. احنا عندنا بطلبات الأردن منتابع موضوع الحقائب بشكل جدي، وحق للسائق باستبدال هاي الحقائب كل 6 أشهر، وبيقدر هو يروح على أي مكاتب عندنا، المكاتب الموجودة بكل المملكة بكل محافظة المملكة، بيقدر يروح ويبدل حقيبته بحقيبة جديدة.
0: طيب احنا سيد سليم، احنا الآن يعني وأنت تتحدث نتابع بعض الصور التي التقطها الزميل رامي معد التحقيق لبعض يعني اللي هي شنط التوصيل، حتى يعني يكون الأمر شفافا بشكل كبير للغاية، وتظهر يعني ما ذكرناه في هذا التحقيق. اسمح لي لكن خليني يعني سأعود لك، لكن أسأل الدكتور عبد الفتاح الكيلاني. دكتور مرحبا بك من جديد، كيف تقيم واقع خدمات التوصيل من ناحية السلامة الغذائية؟
2: سيدي هو يعني ما تفضلتم فيه، يعني بالعكس مشكورين على هذا الجهد، وهذه قضية هامة، وخصوصا انه احنا يعني مع بدايات ارتفاع الحرارة في اواخر الربيع وبداية الصيف، ولذلك يعني قضية نقل الغذاء هي قضية في غاية العزوزية، وخصوصا الأغذية التي تحتاج الى حفظ، وعملية الحفظ يعني هذه الحافظة هي ليست نفس الحافظة التي تستخدم في كل حالات نقل المواد الغذائية. فهناك حافظة لغايات التبريد، وبالتالي يجب أن يكون هناك ألواح تبريد موجودة في الحافظة من أجل الحفاظ على برودة المواد الغذائية، وخصوصا على سبيل المثال اللحوم. هذه المواد الغذائية كاللحوم إذا لم تكن تحضر في التبريد وبقيت فترة طويلة في عملية النقل، أحيانا بيكون هو في جولة اللي بينقل بحيث ممكن يقضي بعض الساعات حتى يوصل المادة إلى أصحابه، وبالتالي يصبح هي عرضة فعلا لعملية تنامي الجراثيم والتسبب بخلايا تسممات غذائية والتلف حتى. فمن هذا المنطلق انه يعني هناك يجب ان يكون تعليمات، وانا لا يعني بانتظار نشوف المسؤول مصر اذا كان هناك في تعليمات حول هذه، ويجب ان يكون هناك تصريح موافقة على مثل هذه الوسائل سواء كان في عملية الحفظ اثناء التبريد او المواد الساخن.
0: اسمح لي دكتور عبد الفتاح، طيب اسمح لي يعني نسأل الدكتور خالد الروسان مدير مديرية المناطق في مؤسسة الغذاء والدواء. حياك الله دكتور خالد. ما الرقابة أسألك عن الرقابة التي تعتمدها المؤسسة على حقائب توصيل الطعام التابعة لشركات التوصيل؟
3: يعطيك العافية،
0: شكرا لكم، حياك الله.
3: طبعا زي ما بنعرف أنه المؤسسة العامة للغذاء والدواء تلعب دور أساسي في حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء في جميع تداول في جميع مراحل تداوله، سواء كان غذاء محلي أو مستورد، ومنها عمليات نقل المواد الغذائية إذا كانت من الحقائب أو من سيارات النقل الغذائية كانت مبردة أو جافة أو مجمدة. طبعا الغذاء والدواء بجميع أشكاله يتم المراقبة على جميع وسائل النقل الغذائية بجميع مراحله، طبعا من ليلة أو من المطعم إلى وصوله إلى المستهلك ضمن رقابة معينة، ويتم التشييك من خلال توادرنا وبتوجيهات من عطوفة المدير العام على جميع وسائل النقل ولوصول مواد غذائية أو المواد غذائية للمواطن بشكل سليم وبشكل صالح.
0: اليوم يعني احنا لما نتحدث عن هذه التفصيلة على وجه التحديد ربما هي تكون غائبة بشكل عام يعني عن كثيرين، لكن تكمن الإشكالية في موضوع النظافة، موضوع اختلاط يعني المواد التنظيف فيما يخص المواد الطعام. انا بدي ارجع مرة اخرى حتى اسأل السيد سليم، اليوم في معايير معينة إلزامية بتفرضها الشركة لنظافة حقيبة التوصيل؟ يعني على سبيل المثال اليوم انا اتحدث عن نفسي، اذا رحت على مول اشتري اغراضي، أنا حتى في السيارة في دبت السيارة لما يكون عندي مواد غذائية ومواد تنظيف ممكن يعني كلور إذا طلعت ريحته أو تسرب من الكيس ممكن أنه يدمر السيارة بشكل كامل. فإيش المعايير اللي أنتم بتتبعوها اليوم في مع هذه الحقائب؟
4: شكرا أخ محمد. أول شيء بدي أكد على كلام الدكتور عبد الفتاح، أنه الدكتور عبد الفتاح بيحكي إذا السائق قاعد أخذ أكثر من أوردر لغاية ما يوصل لبيت العميل. أول شيء بطلبات الماكسيمم مدة القصوى للسائق أنه يسوق هو up to 20 دقيقة، أكثر من 20 دقيقة ما بسوق. فهو كل سائق عنا بياخذ طلب واحد، فإحنا بحب أكد أنه إحنا كل طلب بتعامل لمفرده، كل طلب بسوق السائق up to 20 دقيقة، فما في أي مجال عنا للإتلاف أو يصير أي ويوصل أي شيء خربان أو مش بضر صحة المستهلك بسبب ظروف التوصيل. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندنا بروسس معينة وعندنا عادات معينة حسب القوانين العالمية.
0: خليني بس عند هذه النقطة أستاذ سليم أسأل الدكتور عبد الفتاح موضوع الاختلاط في المواد ما بين المواد التنظيف أو الكيميائية والمواد الغذائية، يعني أستاذ الدكتور عبد الفتاح هل هذا الأمر صحي اليوم عادي؟
2: لا غير صحي، يعني خصوصا المواد الكيماوية سامة وبالتالي يعني وارد أثناء عملية النقل أن يكون في أي تلف في أي عبوة، يعني بحيث أنها يحصل تلوث ما بين المواد الغذائية والمواد الكيماوية، وخصوصا أنه كما ذكرنا يعني المواد الغذائية في غالبيتها إما أن تكون ساخنة وبالتالي هي بحاجة إلى حافظة للحفاظ على بقائها ساخنة، أو أن تكون مبردة فهي بحاجة إلى حافظة للحفاظ على تبريدها ولكل متطلباته.
0: طيب اليوم دكتور عبد الفتاح لما نحكي عن 20 دقيقة مثلا غرضين مع بعض، إيش الإشكالية اللي بتصير؟
2: هي الإشكالية أنه ممكن يحصل في هناك يعني أولا مش بحاجة لوجوده في داخل الحافظة مواد الكيماوية، مواد الكيماوية ممكن توضع في أي ظروف جوية، فمن هذا المنطلق خلطها مع الأغذية هو غير مقبول إطلاقا.
4: 100% أخي محمد بقدر أعلق هون؟
0: فضل.
4: سمحت إذا تكرمت. أنا بتفق مع الدكتور عبد الفتاح في أن حسب القوانين العالمية مش ممكن نخلطهم التنين مع بعض. مش ممكن أنه إحنا نحط الأكل، يعني أنت طلب الأكل من المطعم بتم معاملته عبر الشنطة، بس أنت بأي سوبر ماركت بتشتري، يعني بالآخر إحنا مين السوبر ماركتات اللي عبرها طلبات؟ هي مؤسسة عسكرية، سيفوي، هايبر ماكس، طلبات مارت، كل السوبر ماركتات الموجودة في العالم أو في الأردن. هاي السوبر ماركتات في عندك بروسس، أنت إذا بتروح على أي سوبر ماركت وبتشتري علبة لبن وبتشتري أي مادة تنظيف بتنحط كل واحدة في كيس. لما تنحط كل واحدة في كيس ممكن ما بنحطوا تنتين مع بعض، نو واي، يعني ما في مجال ابدا ان نحط علبه لبن او شيء غذائي مع مواد تنظيف. هاي عندنا قاعده
0: طيب.
4: اساسيه
0: طيب ممكن استاذ سليم اليوم خلي الفرضيه هاي الفرضيه رح نرجع لها. انا الان بسالك سؤال اخر، اليوم انا لما اطلب طلبيه مواد تنظيف بعد عشر دقائق او ربع ساعه زبون بطلب ثلاث وجبات شاورما ونحطت في نفس المكان، في آلية معينة انه يتم تنظيف الحقيبة؟
4: مادة التنظيف ما بتنحط في الشنطة صديقي، المواد الأكل بتنحط بشكل، لأنه الشنطة هي لخدمة الأكل المبرد والساخن، مواد التنظيف وأغراض السوبر ماركت ما بتنحط عندنا في شنطة التوصيل.
0: لكن احنا عندنا اليوم يعني كان في حالات احنا تابعناها انه نفس مواد التنظيف كانت تنحط في في في نفس الشنطة، شنطة التوصيل.
4: اللي صار الريبورت اللي انعرض هو انعرض مش لطلبات، واللي انعرض فيه عشان اكون برضو انا عادل مع الشركات الاخرى او الريبورت اللي صار، ما في صوره بتورجي انه مواد التنظيف كانت جوا الشنطه. هاي الشناتي هي شناتي عالميه حسب ستاندرد عالميه بتم اتباعها بكل مكان في العالم للفود ديليفري لتوصيل الطعام. التقرير انحكى انه بنحط مواد التنظيف ومواد الاكل في اكياس، لازم تكون باكياس مختلفه.
0: مش هيك كان التقرير، مش هيك استاذ سليم. احنا اليوم سالنا يعني كان في من ضمن التقرير سالنا احد السائقين وقال انه الكل بنحط في شنطه واحده، يعني هذا كان سؤال واضح وهو اجاب جواب واضح انه بنحط. انا عشان هيك سالتك من قبل عن الاليات اللي يعني يتم التعامل فيها من قبل شركات الطلبات، انه كانت يعني مواد غذائيه مثلا علبه فول ولبن ومعها شيء من اشياء التنظيف
4: لازم يحطوا كل واحد لحال،
0: هو لازم ينحط. لا لكن انا لما سالتك يعني كان الجواب من السائق اللي سالناه على وجه التحديد، يعني كان جوابه انه كله بنحط بكيس بالشنطه واحده
4: من مجموعه الطلبات، انه هاي هي ممكن حدا ثاني، بس هي ستاندرد عالمي.
0: يعني بالمجمل كل الاحترام لكل شركات التوصيل، احنا ما عندنا اي اشكاليه مع احد معين، لكن ربما هناك اشكاليه تكون في كل هذه الشركات، ما في احد منزه اليوم عن هذا الموضوع. الان دكتور عبد الفتاح اسالك عن ما يخص يعني صلاحيه هذه الشنطه، هل لها صلاحيه معينه؟
2: هي الشنطة حقيقة مش لها تلخيص، إنما اللي هي المحتوى اللي فيها الآن كما ذكرت لك هي إما لغايات التبريد أو لغايات الحفاظ على سخونة الطعام. يعني زي ما تفضل أخي إنه إذا كان سندويش شاورما يعني يعني بيهمه المستهلك إنه يستقبلها وهي تزال سخنة، ولذلك العزل هو من أجل الحفاظ على سخونتها. في التبريد يجب أن تضيف بالإضافة إلى عملية العزل بعض الألواح المجمدة اللي هي تحافظ على البرودة، ولذلك أن تضع ساخن مع بارد في حافظة واحد غير مقبول وفي تناقض في الحاجة. ومن هذا المنطلق بده يكون في هناك جزء خاص للمبرد وجزء خاص للساخن. النقطة اللي بيهمني أحكيها الآن أن عملية الرقابة، يعني هناك تعليمات قد تكون لدى الجهات الرسمية، إنما الرقابة ليس بالإمكان أن يكون رقيب فوق كل مواطن، ولذلك المواطن نفسه اللي هو طالب الطلب هو الرقيب يجب أن يكون. ولذلك نحن من خلال برنامجك يعني بيهمنا أنه هذا المواطن يعي بأن هذه المواد الغذائية التي هو يطلبها يجب أن يكون حريصا على صحته، بحيث يراقب عند استلامها بأنها فعلا كانت في مكان في حافظة فيها تبريد إذا كانت تحتاج التبريد، أو إذا فيها أو الحفاظ على سخونتها، لا يوجد اختلاط في أي مواد أخرى. وبناء على ذلك هو يبادر أولا كسلطة رقابية أنه يطلع الجهات الرقابية على الخلل إذا كان موجود، وفي نفس الوقت بالحفاظ على صحته. فالرقيب الأول حقيقة واللي بيحافظ على هو المواطن بدرجة أولى. والإعلام له دور أساسي، شكرا لمبادرتكم في توعية وتثقيف المواطن بحقوقه وبواجباته نحو نفسه ابتداء.
0: قبل ما أسأل الدكتور خالد، صحيح
2: نحن نصل إلى نتائج تحمي المواطن من أي ممارسات خاطئة، لأنه للأسف أنه دائما أيا كان القانون الاعتداء على القانون أو كسر القانون هو موجود في النفس البشرية وإنما الرقابة هي التي تحول دون ذلك.
0: جميل. قبل ما أسأل يعني أذهب إلى دكتور خالد، اسمح لي دكتور عبد الفتاح، بدي أسأل السيد سليم، أستاذ سليم حمادي، اليوم في البوكس فيه له صلاحية أو الشنطة فيه لها صلاحية، مدة صلاحية؟
4: شوف احنا البوكس ما له صلاحية، البوكس هو بيتم تجديده احنا عندنا حسب القوانين تاعتنا كل سنة، بس بنسمح للشاب الرايدر وأبطالنا انهم بأي وقت بشوف بصير فيه أي مشكلة بيقدر يجي يبدله، بس بالعادة ما له صلاحية لأنه حسب الستاندارد العالمي كل سنة احنا بنغيره عشان نحافظ على الصحة.
0: إجباري يتغير كل سنة؟
4: يس كل سنة
0: بشكل إجباري،
4: بشكل إجباري، وهم منبعهم حقية إذا بشوف أي واحد فيه إنه مشكلة بأي بوكس له بقدر يجي بدله بأي وقت.
0: جميل. دكتور خالد
2: هو إذا كان البوكس على فكرة ما فيش له طريق صلاحية، لكن هو قد تكون في الحقيقة عملية تلف سريعة جدا مع كثرة الاستعمال، لأنه الهدف من عملية هذه الحافظة هو العزل. فإذا فقدت هذه القدرة هي لا تقوم بالدور اللي مراقب فيها أو مطلوب منها، وهذا يجب أن يراقب من أصحاب العمل ابتداء وحتى من المواطن اللي بتلقى أنه فعلا هذا محافظ على البرودة ومحافظ على الحرارة، فبالتالي قد تتلف بعد شهر أو شهرين وقد تعيش سنوات.
4: وانا اتفق مع الدكتور عبد الفتاح هون، لانه احنا عندنا مشرفين اكثر من 200 مشرف منتشرين في كل المملكه، وبكونوا في المناطق اللي هي اكثر فيها اكثر ازدحامات وتجمعات، مثلا زي بعمان شارع المدينه المنوره ومجمع الدود، عندنا مشرفين بزي رسمي طلبات، بكون لابسين طلبات ازرق بسميهم طلبات بوليس الشباب عندنا، بكونوا مثلا هم موجودين بشكل بدون ترتيب، بشيكوا على شناتي الشباب، بشيكوا على نظافة الأبطال، بشيكوا على نظافتهم الشخصية، على نظافة سيارتهم دراجتهم، في عنا زي مقاييس حرارة بحطهم جوا الشنطة إذا أمور العزل تاعتها تم. هذا الحكي بيصير ما مش بشكل دوري، هذا بيصير بشكل يومي. كل يوم بيصير عنا هذا الحكي.
0: إذا أستاذ سليم إذا الشنطة يعني تعرضت يعني إنها خربت في فترة قياسية صغيرة،
4: على طول المشرف بوقف السائق.
0: مين اللي بتحمل تكلفتها؟
4: احنا طلبات صديقي،
0: ما بتحملها ما بتحملها الكابتن
4: ابدا ابدا، ما بتحملها الكابتن. فهو ايش بيصير، افرض انه لقي يعني، وهذا كثير قليل، اوكي، لقي اي كونسي اي كومن اي ملاحظه على الشنطه، شو بيسوي؟ بوقف السائق، السائق ما بيقدر ياخذ اي طلب لغاية ما يقول له روح على أقرب مكتب لطلبات، روح بديش شنطتك واطلع اشتري.
0: واشتريها ب60 دينار؟
4: ما بشي أي شيء ببلاش صديقي.
0: هذا ببلاش، بتتبدل من الشركة نفسها.
4: طيب
0: دكتور خالد الروسان اسمح لي أسألك، يعني أنا تأخرت عليك، لكن هل من شكاوى اليوم تلقتها المؤسسة بخصوص نظافة حقائب توصيل الطعام خلال الفترة الأخيرة؟
5: يعني لا تخلى في بعض الشكاوى، وتم مخاطبة هيئة الاتصال الرقمي من أجل التواصل مع شركات التطبيق لخضع الشركات جميع الشركات للرقابة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لأنه إحنا بشكل عام المؤسسة تطلب بعض الشروط لغايات النقل، من الشهادات الصحية للسائقين، ظروف التخزين، كيف طريقة الفصل، ولغاية الآن لم يتم الاستجابة من الاتصال الرقمي، ونطمع أن يكون في رقابة. طبعا زي الشباب يعني ما قصروا حق وكل الاشتراطات الصحية المطلوبة من غاية الحقائب، كيف يتم تخزين وفصل المواد الغذائية.
0: دكتور خالد بس اسمح لي نقطة، جميع يعني شركات التوصيل وصل عليها شكاوى؟
5: لا لا لا لا، مش طبعا مش هذيك الشكاوي الهائلة، لا ما يعني كانت قليلة جدا بالنسبة للشكاوي، انه كان بعض الشكاوي ان يكون الاكل بارد مثلا او الاكل سخن مثل الايس كريم وهذا يكون دايب، فدي هيك بعض الشكاوي.
0: طيب
5: واحنا يعني احنا جاهزين لاي خدمة. يعني
0: ايش الاجراءات اللي بتتخذوها او بحق اي شركة مخالفة؟
5: لا احنا بالنسبة بنروح نكشف على المطعم نفسه، بنشوف مع مين اي شركة، يتم الكشف على الحقائب، يتم الكشف على السيارات النقل، يتم الكشف وطلب العقد بين الشركة والمطعم، وكيفية يتم كيفية النقل وكيفية السيطرة والشهادات الصحية اهم شيء للسائقين.
0: طيب دكتور عبد الفتاح، الجمعية سجلت مخالفات على في قطاع التوصيل؟
2: هو فعلا تعرف احنا جمعيه يعني في عندنا هاتف للشكاوي فيتصل بعض الاحيان بعض المواطنين للابلاغ عن حوادث كما تفضل الدكتور خالد ببعض المخالفات، ولكن احنا حقيقه دورنا ان نوصلها لاصحاب القرار التنفيذي. احنا لسنا سلطه تنفيذيه، احنا سلطه توعويه وايضا تمثيليه للمستهلكين والتعبير عن ارائهم.
0: بمعنى انه وصل شكاوى على ما يخص قطاع التوصيل،
2: ولكن ليست يعني بهذا الحجم.
0: اليوم أسأل الأستاذ سليم، إذا أنا مثلا بدي عندي شكوى أو في شيء شفته، هل في آلية اليوم أني أبلغ عن هذه المخالفات
6: طبعاً
0: بموضوع
6: طبعاً
0: النظافة أو طريقة نقل الطلبات؟
6: طبعا أول شيء صديقي، عندنا إحنا اجتماع دوري مع الغذاء والدواء، وإحنا تابعين لهيئة الاتصالات. فمثلا الغذاء والدواء كثير بيجيهم مرات شكاوى زي ما قال لك الدكتور خالد، بتم عرضها علينا وبتم عن طريقنا، بما أنه إحنا يعني زي ما تحكي أكبر شركة مشغلة في الأردن، فبالتالي إحنا بنعطي للغذاء والدواء إنه إيش أحسن، بسموها البست براكتسز، إيش أحسن الـ الـ الـ أحسن الأشياء والحلول لأي مشكلة، فبتم عرضها وتطويرها. هلا بالنسبة للمستهلك، إحنا عندنا الكول سنتر 24 hours، حتى إذا بده تشات بيقدر يحكي على الشات يا في مشكلة وعطول بنرد عليه بهذا الموضوع. الإشي الثاني أرسيف اللي هو هيئة إحنا تابعين لهيئة الاتصالات، فبيقدر يحكوا مع هيئة الاتصالات يشكوا إنه إذا عندهم أي ملاحظة علينا، وبتم الأخذ بعين الاعتبار و24 hours. حتى أنا على الأكاونتات الشخصية تبعتي ومعروف عن مبادعتي في السوق، أي مشتري أو أي مستهلك وصل لي شخصيا أنا بتعامل معه وبرد عليه على طول. يعني إحنا بالنسبة لنا سلامة ورضا المشتري هي أساس عملنا، وهي الإشي اللي إحنا بنعتمد عليه والإشي اللي بكبر طلبات في الأردن.
0: أسألك وأسأل الضيوف أيضا ذات السؤال، هل الحقائب آمنة صحيا عند استخدام المواد الغذائية؟
6: بالنسبة لي بالنسبة لشركة طلبات الأردن 100% آمنة.
0: دكتور عبد الفتاح الكيلاني، هل الحقائب آمنة صحيا عند استخدام المواد الغذائية؟
2: إذا ضمن المواصفات والشروط، يعني ليس على المطلق.
0: في هناك إذا سمحت تعيد الجواب، ما لم نسمع بشكل جيد.
2: بقول ضمن المواصفات، إذا كانت الحافظة أو الشنطة ضمن المواصفات المحددة لهذه الغاية والتي يجب أن تكون موجودة في التعليمات الصادرة عن الغذاء والدواء، تكون آمنة
0: في الأردن.
2: إنما إذا لم تكن ضمن المواصفات وكان فيها أنواع من الخلل فهي ليست آمنة.
0: طيب دكتور خالد الرسان،
2: المتابعة والرقابة سواء كان من الجهات الرقابية أو من المستهلك نفسه.
0: نسأل الدكتور خالد الرسان، دكتور خالد، هل الحقائب آمنة صحيا عند استخدام المواد الغذائية؟
7: نعم، أثني على حكي الدكتور زي ما حكى أنه لا مزبوط، إذا كان ضمن الاشتراطات الصحية المتوفرة أنه تكون ضمن المعايير،
0: وهي من المفترض أن تكون يعني ضمن الاشتراطات. نعم، وضمن المعايير الموجودة عندنا في الأردن.
7: نعم 100%.
0: شكرا لك مدير مديرية المناطق في مؤسسة الغذاء والدواء دكتور خالد الرسان، الشكر موصول كذلك لمسؤول الصحة والغذاء في جمعية حماية المستهلك دكتور عبد الفتاح الكيلاني، الشكر أيضا لمدير عام شركة طلبات الأردن السيد سليم حماد. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، في النهاية ما يهمنا هو صحة المواطن، كذلك أن تبقى هذه الشركات رائدة وأن توصل كل هذه الطلبات بالشكل الصحيح والسليم الذي يليق بالمواطن، بحيث لا تتسبب بأي أضرار. وبالنهاية نحن نعمل في الإعلام من أجل إيصال هذه الرسائل فقط لا غير. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
8: استوديو التحليل.

0: الشاعر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولا إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها، ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتا بيتا فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية وعلى أهلنا في فلسطين وأهلنا في غزة وسائر ديار المسلمين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الناصحين الطيبين الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، والذين يسيرون في ظل القرآن وعلى هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، اليوم نتكلم عن العشر من ذي الحجة ونحن في شهور الحج. كثير من الوفود وصلت المدينة المنورة أولا لتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على رسول الله وعلى صاحبيه، وتمر بأهل البقيع وتدعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من مات في تلك البقعة الطاهرة، ثم بعد ذلك يأخذون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، يحملون أمتعتهم، يذهبون إلى الميقات، يحرمون ويتركون الدنيا وراء ظهورهم، همهم أن يأتوا بحج بلا رفث ولا فسوق، همهم أن يرضى الله، همهم أن يعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم بلا ذنوب، غفرت الذنوب وأصبحت الصحيفة بيضاء، لا ذنوب فيها ولا معاصي فيها ولا كبائر فيها. فالحج المبرور كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياك لحج بيته العظيم، لحج بيته الحرام، لحج بيته الذي زاده مهابة وتشريفا وكرامة جل في علاه. أيها الأحبة، أولا كل التوفيق للحجاج، لحجاج بيت الله، لكل من نوى أن يحج. وسأبث رسالة قبل أن أبدأ بأرجى عمل نرجوه في العشر من ذي الحجة، والله الذي لا إله إلا هو، أنها كرامة عظيمة من الله، أنها نعمة عظيمة من الله أن تكون ممن أدرك العشر من ذي الحجة، فهي خير أيام الأرض على الإطلاق، وهذا بإجماع أهل العلم. وأبدع ابن تيمية رحمه الله عندما قال: خير الليالي الليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر، وخير الأيام على الإطلاق العشر من ذي الحجة، فليالي وأيام. نحن الآن على مقربة من العشر ذي الحجة التي يحمل الناس كما قلت لكم ذنوبهم معاصيهم، يحملونها لرب كريم، لرب عظيم، يباهي بهم الملائكة في عرفة، فيقول جل في علاه وهو أعلم: انظروا عبادي ما الذي جاء بهم، ما الذي يريدون، فيكرمهم، ينظر إليهم، يغفر لهم. وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما أعتق الله رقابا من النار كالذي يعتقه يوم عرفة، بل إن خير الدعاء دعاء عرفة. رسالة اليوم قبل أن ندخل في العشر من ذي الحجة في فضلها وكرامتها وما الذي ينبغي علينا أن نفعل فيها، ونفكر خارج الصندوق قليلا، لأنه أحيانا دائما نفس الشغلة، فبعض الناس بتمر عليه العشر تلو العشر تلو العشر، لا تغير ولا تبدل ولا ارتقى ولا ولا ولا إلى آخره، زي ما أنا والله شيخ، أنا حاسس الأمور زي ما اختلف علي شيء. بإذن الله تعالى بعدما يستمع بعضنا لبعض، بعدما نستظل في أو على عتبة الحبيب عليه الصلاة والسلام، سنسمع الكثير من الذي ما الذي يمكن أن نميز به هذه العشر دون غيرها. لكن والله نصيحة محب في الله إنه ينبغي أن نقدرها وأن نعظمها، لأن الله عظمها، والفجر وليال عشر ليذكر اسم الله في أيام معلومات. وابن عباس وغيره من أهل التفسير والنظر في القرآن قالوا: والفجر وليال عشر هي العشر من ذي الحجة، أقسم الله بها لعظيم شأنها، فلا يقسم العظيم جل في علا إلا بعظيم. ليذكروا الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات هذه أيها الأحبة، وفي آية أيام معدودات، الأيام المعلومات الآن في المناسك، وقد نظر صلى الله عليه وسلم لمئة وعشرين ألف حجوا معه وقال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم. الآن رسالتي للحجيج، أنا إن شاء الله يا ربي يتقبل منه منك، لا مانع شرعا أيها الأحبة من قول كلمة أنا اليوم، لم تحكي أنا بقولك أعوذ بالله من كلمة أنا، لا لا لا، هذا مما اشتهر بين الناس خطأ وغفلة. أما تقول أنا وأنت مرتاح وما دخل الشيطان بكلمة أنا، لكن لا نقولها تعظيما أمام الله سبحانه وتعالى، إنما يقولها من باب التواضع والتذلل. لكن إن شاء الله تعالى أنا أكرمت بالحج هذه السنة مع والدتي وأهل بيتي و أقارب لي، سنذهب معا بإذن الله تعالى، فأسأل الله يتقبل مني ومنكم. يعني رايح الحج، وأول نصيحة بنصح نفسي، أنا أنصح من يريد أن يذهب لمكة المكرمة، لمن يريد أن يطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة ويصلي عند المقام ويشرب من زمزم ثم بعد ذلك يتحلل، وفي اليوم التاسع يلبس إحرامه من مكانه في مكة يوم عرفة، ثم ينزل لعرفة ويبث همه وغمه دعاءه مرضه، من كانت عقيما تسأل الله الولد، من كان لها ولد تسأل الله أن يوفقه، من كانت لها زوج تسأل الله أن يحنن قلبه عليها، والعكس، يسألون الله في صعيد واحد في مكان واحد، فيكرمهم رب العالمين ولا يرد الأيدي صفرا. أنا أقول لكل من ينوي أن يحج بيت الله الحرام، أول نصيحة لي لك مني وهي لنفسي، تحلل من حقوق العباد، لا تترك غيبة برقبتك ولا تسعى في نميمة أيها الأحبة. لا يجوز للحاج أن يكون مغتاب، والله العظيم لا يجوز للحاج أن يكون فظا غليظا سيء التعامل مع الناس، فوالله ما جعل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، رحم الله امرئا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فينبغي أن يكون رفيقا طيبا رقيقا هينا متواضعا مع الناس، ومن تواضع لله رفعه الله. والله يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، تغافل، فكما قيل من عند الصالحين وغيرهم أن تسعة أعشار الراحة في التغافل. يعني طنش طنش، لا تدقر، لا تكبر لصغير، لا تعمل محبة قبة، لا تعمل أزمة من لا شيء، لا تصنع مشكلة من أمر قد يمر مرور كرام. اليوم أيها الأحبة رضي الله عنكم وغفر الله لكم، على الحاج أن يتقي الله أولا في حقوق العباد، فيذهب للحج وليس للناس عليه ديون، فلعلك تموت ولا تعود، والأمر كله بيد الله، كل من عليها فان، فلا ندري بأي أرض نموت ولا بأي ساعة نموت، لكل أجل كتاب. لذلك نصيحة اليوم أيها الأحبة في الله، إنه يتحلل، عليه دين، أنا إذا طبعا عليك دين لبنك لكذا، هاي ديون مؤمنة، إذا كانت بنوك إسلامية الله يحفظك ربي ويجعلنا دائما مع البنوك الإسلامية فقط، إحنا الآن ديوننا مؤمنة، لا سمح الله لو صار عليك شيء ومت هذا الدين يسد بطريقة معينة. لكن أنا بتكلم اللي ماخذ من الناس فلوس، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم أنا بدي أروح حج، ما معي ما بلزمني، لكن متى ما كانت النفقة متوفرة فإن الحج أصبح فرضا عليك، لأنه ركن من أركان الإسلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، اليوم الحج هذا فريضة، فمن ملك المال النفقة وأجرة الطريق فيجب وجوب، خاصة إذا ما حج إلا الحجة الأولى هي حجة الإسلام، يجب عليه أن يحج، وإلا إن ملك المال وما حج فهذا آثم باتفاق أهل العلم، ملك وقادر، له مريض ولا عنده مشاكل وقادر يروح. في ناس لليوم أنا بعرف ناس أعطاهم عندهم، أنا بخاف من الأمراض، ما في شيء، هو صحيح سليم والله معطيه، طب روح معنا حج، حج معنا إلى آخره، ما تستقيم. فينبغي أول شيء أيها الأحبة أنه نتحلل، وإذا في قضية بينك وبين إنسان في المحكمة وأنت تعلم، انسى القاضي، انسى البينات، وأنت تعلم أنك ظالم وأنك آكل لحقه، لكنه لا يملك بينات ولا يملك، اذهب وتحلل منه قبل أن تذهب للحج. بعض الناس يذهب إلى الحج وشاهد زور، بعض الناس يذهب إلى الحج وهو آكل حرام، بعض الناس يذهب إلى الحج ووالديه يقولوا الله لا يوفق والله لا يسر أمره، أنا ما بعرف لما تذهب للحج، لا تحج والله، والله الذي بعض الناس قاطع للرحم، أخته خالته عمته، لا يزورهم ولا يكرمهم ولا يدعوهم ولا يتفقد حالهم، قاطع للرحم، لا يدخل الجنة قاطع. وبقولك بدي اروح حج، روح اصل رحمك اولى من حجك والله الذي لا اله الا هو. بعضهم يهين زوجته ام عياله، بخيل شحيح، بنسميه ابو كمونة او اي كان من المسميات العامية بين الناس، أصلح أصلح مع خلي زوجتك لما تروح الله يرجعك بالسلامة. والله الذي لا إله إلا هو أن امرأة في يوم الأيام سبحان الله الأمر بالأمر يأتي أن امرأة تواصلت معي وأنا كنت بودي صديقي لي من مكة بوديه هون في عمان للمطار قالت يا شيخ أنا قتلت زوجي وتبكي المرأة قلت يا أخيتي أنت بدك تتصلي مع البحث الجنائي مع الأمن الوقائي قلت عامل جريمة قتل المرأة بدها تورطنا فيها شو وقتلت زوجها روح أسير شريك معها بالجريمة قلت لها يا أخيتي أنت قلت قالت لا أنا اندفن الله يرحمه من شهور لكن أنا مش قادر أنا تعباني يا شيخ خير يا أختي الكريمة قالت والله تزاعلنا ظلمني فدعوت الله ألا يرده للبيت قالت فلما خرج بعد ساعات قيل صار معه حادث وتوفاه الله عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أموالكم أن توافقوا ساعة استجابة. اليوم بحكي لك إياه روح للحج وانت نظيف علشان الحج اللي ما فيه رفث ولا فسوق لا تسيء للناس وتتحمل وتصبر ما في عصبية بالحج ما في تضرب زوجك بالحج. أنا أعلم أناس في مكة المكرمة وأثناء الحج لأنهم جاءوا واستفتوني قال شيخ أنا صبيت الرب الدين يعني هذا لا يتصور من أحد ذهب لمكة المكرمة ليحج بيت الله الحرام لم يعصب سب الرب الدين أو يضرب أناس. في ناس انسجن بالحج انسجن لأنه اعتدى على فلان وفلان وفي ناس سرق في الحج فهو موسم للسرقة عند بعضهم أيضا لا يخافون الله. لكن أنا وياك رايحين لأجل أن يرضى الله فأسأل الله أن يتقبل حجنا وأن يعيدنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. فأي حج لا رفث فيه ولا فسوق كان حجا مبرورا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأسأل الله أن يتقبلني وإياك. قال صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر أصناف ثلاثة وفد الله دعاهم فأجابوه سألوه فأعطاهم. اللهم أعطنا ولا تهنا أكرمنا ولا تعدنا ولا ترجعنا خائبين. نأخذ مع اتصال أختي هيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك يا خيتي الله يسلمك
2: وإن شاء الله يا رب تيجي وتروح في السلامة سالم غانم يا رب
1: دعواتك. الله يحفظك
2: دكتور خالد بدي أسألك هسه مثلا أنا عندي صيام قضاء تمام
1: الله يتقبل
2: وبدي أصوم العشرة ذي الحجة صيام إنهن عشرة ذي الحجة مع عرفة
1: نعم.
2: يعني هل مستحب إني أصومهن قضاء ولا أصومهن عشرة ذي الحجة
1: ابشري ابشري.
2: وفي كمان سؤال دكتور يعني ايش افضل الاعمال يعني هسه احنا لو بلشنا تكبيرات الحين عادي يعني ايش افضل الاعمال او افضل الادعيه اللي احنا ندعيها لبيوتنا لعيالنا لانفسنا
1: ابشري خيتي يا أنا سآتي بإذن الله عن أرجع عمل أول عمل أنا بدي أحث عليه وبعدين عن التكبيرات المطلقة والمقيدة إن شاء الله. ابشري ابشري يا خيتي
2: أول
1: الله يعافيك ربي يسعدك وسلمك. قبل ما أخذ أخوي أبو محمد ودت أن أقول أختي هيام تسأل ويعني لما يكون الشيخ إبراهيم الجرمي موجود لا مكان لنا في الفتية بجانبه لكن نفتي بما نعلم. أولا هل يجوز أن أقضي ما فاتني من رمضان من دين رمضان للمرأة الحائض والمريض والمرأة النفساء هل يجوز أن أقضي أو لأي سبب كان لسفر أن أقضي في العشر من ذي الحجة؟ نعم والقضاء فيها عظيم أجره كبير. ليه؟ لأنه لم يندب للصوم خاصة مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ترى صام التسع من ذي الحجة كما في روايات كثيرة عند ابن داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صام. من المستحب أن يصوم الإنسان فيها وتعلمون أن صوم عرفة يكفر الله به سنتين لكن ما راح أدخل بالتفصيلات كثيرة لأنه سأتي إليها. لكن الآن هل أصومها؟ هل يجوز لي أن أشرك العشر من ذي الحجة مع القضاء؟ نعم يجوز الفضل يجتمعان. طب ليش يا شيخ ما أفتيته بجواز إشراك النية ما بين الست من شوال والقضاء؟ ليش؟ لأن الست طلبت لذاتها فلا تجمع نيتين في عمل واحد. يعني مزابط أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال أصل نقضي وبعدين نصوم. لكن واحد بده يقضي بست بنقول له جائز لكن ثنتين أنا على الفتوى أنه يقع أحدهما وغالبا يقع الفرض ومن روح خير كبير فلا ينبغي أن يجمع بينهما في الست من شوال. لكن في العشر أو في الأيام الثلاثة البيض أو اثنين وخميس يجوز أن يجمع القضاء مع هذه الأيام الفضيلة والله تعالى أعلم. نأخذ أخونا أبو محمد أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يحفظك
3: الشيخ.
1: الله يسعدك حبيبي
3: وسلم. برنامج الطيب والله إيه كلامك يدخل القلب.
1: الله يحفظك يا حبيبي. يعني. الله يحفظك يا حبيبي.
3: بدي من حضرتك بس توجيه.
1: أمرني سيدي.
3: يعني الحمد لله أنا طلعت مع عمرتين.
1: ما شاء الله الله يتقبل.
3: والحج منا ومنك أغلب مشاكل إن ما كانت 100% أقل قليل على الهدايا.
1: الهدايا
4: على الهدايا، بدي اجيب لاولاد اخوي، بدي اجيب لاولادتي،
1: بس بدي اجيب للحاره كلها ولاجاراتها.
4: طالع اسبوعين العمره بتكلفه 3-400 بجيب هدايا ب 1000.
1: اي والله والله انك صادق.
4: هاي انا كنت حاضر يعني على كثير مشاكل اللي كانوا مرافقين معنا في الباص كلها على الهدايا.
1: يا سبحان الله. انا
4: يعني توجيه منك
1: لاخواننا
4: الحجاج ان شاء الله.
1: ابشر حبيبي،
4: والله يتقبل من الجميع.
1: الله يحفظك يا ابو محمد، ان شاء الله عقبال ما الله يكتب لك الحج باذن الله تعالى. الله يجزيك الخير. خلينا نطلع فاصل قصير سريع ونعود ونعلق على مكالمة الأخ الطيب أبو محمد، موضوع الهدايا اللي أصبح مؤرق ومقلق. لكن يعني أبشركم كمان حبيبي مايسترو هذه الحلقة مامون إشحادة أيضا حج، راح نحج سوا، نلتقي في مكة على الخير بإذن الله. فاصل ونعود ونواصل بإذن الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك.

0: حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله مجددا عبر أثير حياة وعلى عتبة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا أظن أنه معي وقت، لكن معي اتصال كان مع أبو محمد، خلينا أخذ أخوي عمر. أيها الأحبة، من يحب أن يقدم رسالة أو عظة أو يفقهنا أو ينصحنا والمستمعين للأيام من ذي الحجة وللحجيج، يتواصل معنا على هاتف البرنامج 06-516-5020 و06-516-2020 و06 أيضا 516-4020. تواصل إن شاء الله ونستفيد منكم. أخوي عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله دكتورنا الحبيب الفاضل.
0: هلا حبيبي، صوت هذا الجميل مر علينا
1: والله. أنت مش أجمل من صوتك يا دكتور.
0: الله يحميك، ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا حبيبي، تبارك الله عليك.
1: الله يكرمك دكتورنا الحبيب، والله نستمتع ونطرب لسماعك والله.
0: الله يرضى عليك يا حبيبي،
1: المتسلسل عن مثل الأوكسترا.
0: الله يسعد قلبك يا حبيبي، الله يتقبل منه ومنك إن شاء الله.
1: لأنه كلامك يدخل القلب.
0: الله يا رب
1: يدخل القلب، فهو كلام صادق بإذن الله تعالى.
0: يا رب الله يتقبل منه يا حبيبي.
1: تقتل حبيبي، يعني بداية أنا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم حجكم.
0: آمين يا رب جميعا،
1: وأن يكون رفيقكم في الطريق وتعودوا سالمين غانمين بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين جميعا،
1: أنت ومن معك وجميع الحجاج.
0: آمين يا رب، اللهم آمين، عقبالك إن شاء الله يا حبيبي.
1: الحبيب دكتورنا، انا الحمد لله يعني الله اكرمني بحجتين، الحمد لله حجيت مرتين.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يتقبل.
1: وعدة عمرات الحمد لله رب العالمين. يعني
0: الان بقولوا لك يا حج ولا يا عمري، شو بيحكوا لكم عاد الناس؟ شو
1: والله الحج بيقول لك انت عزابي، الحج
0: الثاني متزوج. ما شاء الله، الله يحميك يا حبيبي، الله يحميك، الله يحميك.
1: الله يكرمك حبيبي. حبيب، الله يطعمها لكل واحد ان شاء الله تعالى.
0: امين يا رب، اللهم امين.
1: والله انا يعني من مشاهدات يعني زي ما تفضلت، يعني انا نصيحه لوجه الله تعالى. والله يا دكتور اللي حكيت انت العصبيه بالحج، والله انا سمعت سبت الدين الرب في عرفات،
0: يعني سمعتها وبعرفات كمان. يا
1: انا سمعتها، نعم انا سمعتها بذاني، نعم من ناحيه الحجاج غاك يعني. والله قشعر بدني
0: والله
1: يعني. فهذا الموقف الرهيب، الموقف العظيم يا اخي، امسكوا اعصابنا شوي يا اخي.
0: لازم لازم يعني لازم لازم، ما يعني في والله ما في، لازم نمسك اعصابنا، لازم
1: يعني
0: نسيطر
1: يعني على الغضب. لما قال لنا يرجع من ذنوبه كما ولدته امه، دليل أيوة في مشقه وفي تعب.
0: ايوه وشي، يرحم والديك. ايوه بده يتحمل، يتغافل، يتجاهل، يطنش، يكظم، والكاظمين الغيظ بده يطول باله. والله اما سمعت انت سمعت باذنك في عرفه من حج.
1: نعم نعم نعم نعم،
0: يعني ورأيت
1: أحد ساكين الباصات وصل لغاد وما حج،
0: ظلوا
1: قاعد في الباص.
0: يا اللهم لا تجعلنا من المحرومين،
1: لا لبس إحرام ولا يعني هذول. أنا سبحان الله قلت سبحان

0: الله هذول طبع الله وعلى قلوبهم غشاء ونسأل الله
1: آمين آمين الله يهديهم ويصلحهم.
0: لكن أنا يعني اللي بهمني يا دكتور والتمجوزة حجيت قبل مرة بتوقع وأكيد أنك شفت
1: نعم الحمد لله حجز
0: يعني الزحام كثير يعني مش واحد دقر فيه أصير أعصب عليه لا تتحمله والله أنا كنت أشوف من إخواننا الباكستانيين بالذات أو سمعتمي شرق آسيا
1: نعم.
0: والله قمة الأخلاق إنه واحد يدقر فيهم هم يتأسفوا له يعتذروا هيك يعني ووقفوا
1: يا سبحان الله يا سبحان
0: أنا يعني شفت منهم أنا قلت سبحان الله هذول ربك إنه خلق الحج إلهم
1: يا سبحان الله
0: يعني بهدوهم باعتذارهم اللطيف رايحنا رايحين يا إخوان الواحد يعني رايح أنت ضيف الله ضيف الله
1: صدقت وفد الله صحيح صحيح
0: فيجب أن نتحلى بالأخلاق الحميدة
1: الله يؤجرك يا حبيبي يا سيد عمر الله يحميك الله يا حج عمر ويحفظك ويرزقك إياه مرارا وأموال يعني أو أعوام عديدة بإذن الله الله يبارك لك يا حبيبي
0: وإياكم سيد وإياكم
1: شكرا يا حبيبي قلبي الله يبجرك
0: ولا تنسونا مصالح الدعاء يا دكتور
1: أبشر أبشر أنت وجميع المسلمين أبشر أبشر يا أخوي عمر حبيبا. الله يحفظك أنا راح أرجع لأبو محمد موضوع الهدايا بس أخذ أخوي يوسف الله يحفظه أخي الكريم طيب فقدنا أخونا يوسف يرجع إن شاء الله يتصل نستفيد منه بإذن الله حقيقة موضوع الهدايا موضوع قديم جديد لكن إحنا بدينا الآن يعني بدينا من سنوات صار والله لما سافر حتى تلاقي إخوانك أمك كذا بالله عليك ما تجيب شيء معك ما تغلب حالك يعني بعض الناس الله يعلم من وين لم العمرة حتى يطلع إذا كمان بده يأخذ زوجته معه بده يأخذ كذا الله يعلم لكن اليوم كمان أصبح في إرهاق يعني إذا كان ولا بد الزوجة بدها تجيب هدية تحوش شيء من مالها تحوش شيء وتدخره عارفة حالة رايح عمره رايح حج إذا كان زوجها لا يستطيع وتجيب هدايا للبدهية فهذا المال مالها ولا تسأل عنه أو إذا كان لها راتب ومحشو شوي لكن لا تجاكري جوزك يعني جاب هدية لأمه ب20 جيبه لأمك ب50 يقولي أنا حرة يعني هاي في بدها بدها بدها فقه التعامل الذكي يعني حاول أنا وياك يكون نفس المستوى حتى أنت لو شاطرة بقول أنا بدي أجيب لأمك والله أنا كثير يعني زوجتي ليست عاملة لكن أحيانا يعني من البيت بقول لك أنا والله أنا أمك والبنات وكذا خذول علي وانسى الموضوع أنا بدي أجيب وبدي أعمل بقول قمر نور ما شاء الله هذا لما يدخل خلايلة على الاستوديو القمر عطول فجأة هيك حبيبي ساهر دعنا الآن ضمننا فلا يستحق الأمر وأنا بالعمرة والحج أعمل مشكلة أو وجع راس أو أخرب الجو العام يعني رايح أنا وياك ننبسط أنا بقول له دائما امسك بإيد زوجتك ضم زوجتك وإنت بتكلم بحب بالعمرة خلي العمرة عبارة عن شهر عسل جديد اشتركوا سجادة هاي بن داود بأبراج مكة سجادة صغيرة من الأبراج سجادة وسط 100 ريال مع بكرجة القهوة حبتين تمر عصير حبة دونتس آيس كريم اقعدوا بي على باب الملك فهد بس ساحة عند التوحيد خلي التوحيد لظهرك يعني خلوا لحظات جميل أم ليش ننكد لا ظل معه مصاري والبطاقة أخذ كريدت عليها وعمول للبنك وبدك تجيب وبدك تجيب لا إذا كان في مجال أنا أتمنى أن نتفق على الهدايا قبل سفرنا وهل تعلم في ناس كثير شاطرين بنزل عسك في السيل بلف لفة لأنه كله صيني بصيني هناك وهون وهناك أحيان دبل السعر والله العظيم دبل بلف هون بسك في السيل بروح يا أسواق أنا ما بروح عليه بعرفهاش لكن راح أحاول أسأل وبلملك كل شيء أنا زي أمي الله يخلي لكم أمهاتكم جميعا بقول لي أمي طبعا ما بتحب تروح السوق هاي أجمل ما في أمي ما بتحب تروح ولا كذا بأخذها غصب لما أخذها الحجة طب الأخواني فيه 100 ريال بتروح لك عبارة 400 ريال يا يما هذا كويس والله يما هذا أحسن إخوانك يعني تنهي الأمور المالية تبعك بتقضى عليك وبتروحك وربنا برزقك أضعاف وبيعطيك أضعاف لأنك أفرحت قلب أمك وجبت هدية تهاد وتحابه على قد حافك مد رجليك ونعمل مشاكل ونخرب الجو العام للعمرة طالع مع أمي طالع مع أختي طالع مع صاحبي طالع مع زوجتي لا في معي معي ما معي بقولها بعتذر إذا معك وبدك تشتري لأهلك لكذا الله يزيك خير والأفضل أن تشتري دون وجودي عشان ما يصير في نوع من الغيرة أو التحسس اشترت لأخوانها لخواتها لجيزان خواتها حرة ما دام لها راتب ومعها وأمورها تمام ومش مقصرة معك كريمة بنت حلال بتساعد ومتين اتركها كمان يعني لا تدقروا على كل شيء مصاريك وأمر الله أنت كمان تلف وراها لا والزوجة لا ترهق زوجها والله ما في يعني ما في زي الزوجات الرائعات الكريمات الطيبات إن رأت معه طلبت ما معه سكتت حتى أحيانا بتقول يا بنت الحلال اشتري جيب ولك ما بدي والله في سفرات يا ربي لك الحم موجود الخير موجود يا بنت طبعا أنا بشتريهم ما بشاورهم يعني بحب كل سفرة أجيب هدية وأنا راجع لأهل بيتي معي ولا مش معي هاي أنا طبيعة فيه وعندي بحبها حتى أولادي عارفين ولا يمكن بابا يرجع إلا مهما كانت الهدية بسيطة والله إن شاء الله بيضة كندر قبل المقاطعة وبعد المقاطعة، موضوع مختلف. حبة حلو شو ما كان، المهم نجيب لك هدية، غيار جديد، حذاء أجلكم الله، ساعة، قطع الذهب لما يكون الله ميسر وموسع. بحبه بحبه، بتفوت بتفرح القلب، قزازة عطر من المنطقة الحرة يعني، فإلها أثر كبير. لكن لما يكون ما في، ما بلزمني ولا بنكد حالي ولا بنكد الحج ولا العمرة. شفتوا منهم والله سمعتها من أشخاص بأفواههم استفتوني، أنا سبيت الرب والدين في مكة، أمي عصبتني، زوجتي عصبتني، سايق الباص عصبني، طلع معنا واحد نكد، هل يستحق الأمر أن نشتم رب العالمين وإحنا في مكة في عرفة في منى في مزدلفة؟ نسأل الله العفو والعافية. خليني أرجع معكم الآن لأرجع عمل لأرجع عمل ممكن نتصوره في العشر من ذي الحجة. ما هو أرجع عمل؟ لو سألت أنا لعلكم بعض قول الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، رواية ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك شيء. يعني مطلوب منا مفتوح، العمل الصالح مفتوح، أنت وشطارتك، اقرأ قرآن ما استطعت، تصدق بما تستطيع، اجبر خاطر بما تستطيع، صل رحم، بر والديك، صلي صلاة جماعة، أكثر من الذكر. رواية ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. تهليل لا إله إلا الله، تكبير الله أكبر، التحميد الحمد لله. قيل إنه سيدنا عبد الله بن عمر، وقيل إنه عمر، وقيل عبد الله بن مسعود، وكثير عن الصحابة اللي بتسألنا أختي هيام نبدأ الآن، يجوز مطلقا في أيام وشهور الحج أن يطلق التكبير، بل كانوا يكبروا في السوق والناس يكبرون من ورائهم، وأقر على هذا الفعل وهو صنيع خير. لكن أنا بسأل ما هو أرجع عمل؟ هل إني أصوم؟ الصوم مندوب مستحب لمن يقدر. في ناس طبيعة عمله صعبة، بفرن بمطعم واقف 24 ساعة بده يشرب مي، الجو حار عنده، هذا ما منقول له صوم. والصوم أيها الأحبة لغير الحاج، الحاج لا يصوم. الآن في من المفسدات والكفارات 7 و3 إذا رجعتوا، هذا موضوع ثاني، لكن أنا بتكلم بشكل عام. مطلوب من نحن نصوم يوم عرفة، هذا مندوب ولا يترك لأي صاحب صنعة إلا لمريض. يعني أنا مستحيل أترك يوم عرفة إلا لا سمح الله، ما أقدر يعني، كان الله يكون مرض ومجبور أخذ علاج، وإذا ما أخذت العلاج ممكن أهلك ممكن أمرض. لأن صوم عرفة أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنتين من الصغائر ويعني هفات الأمور كما يقال، يعني الأمور البسيطة ما لم ترتكب الكبائر. فنسأل الله العفو والعافية وأن يعدنا عما يغضبه جل في علاه، فيكفر سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. لكن المطلوب الآن مني ومنك ما هو أرجع عمل؟ أرجع عمل أن تجعل قلبك نظيف، إلا من أتى الله بقلب سليم. بدك تعرف كيف قلبي سليم؟ ما بحقد على فلان ولا بحسد فلان، وبنام ما في ضغينة على فلان، حتى لو أساء إلي، حتى لو ظلمني، أدعو الله علي، أقول حسبي الله ونعم الوكيل في فلان وأكتفي، لكن ما بدي أنتقم منه، ما بدي أشمت فيه، وما بحسد على أي نعمة. هذا القلب السليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، أي قلب خالي من الحقد والحسد. لذلك سئل صلى الله عليه وسلم، ترى هذا العمل فكره بسيط، أنا اليوم بقول لك قلب سليم تقول والله قلبي أبيض، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أعظم الأمور التي تحتاج لمجاهدة نفس إني أحب لك الخير زي ما أحبه إلي. عندك سيارة أحلى من سيارتي، بيته أغلى من بيتي، ملابسه أرقم ملابسي، وأنا مبسوط لبيتك وسيارتك وملابسك، لأني أعلم أن المعطي هو الله، وأن المعز هو الله، وأن المكرم هو الله، فلا أعترض. يا رب كما أعطيت غبطة، كما أعطيت أعطني، لكن ما بقول يا رب حسدا وحقدا وغدرا وغشا، اللهم أزل النعم عنه، معاذ الله أن أفعل، معاذ الله. سئل صلى الله عليه وسلم، واسمعوها لنعلم إنه أرجى عمل في العشر في العشر من ذي الحجة، أن تكون صاحب قلب أبيض يحب الخير للناس ويتمنى الخير للناس ولا يحمل غل مؤمن، ما عندك خبث لبوجهك بوجهك، ما إن الله لا يحب المرء ذي الوجهين. يقول صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم عندما سئل يا رسول الله من خير الناس، مين أحسن الناس، مين أكرم الناس، مين، وهكذا معنى الحديث، من خير الناس يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ مخموم بدأت بالميم الكلمة وانتهت بالميم، مخموم. الصحابة اللفظ جديد عليهم. قال صلى الله عليه وسلم وأشار لقلبه: كل تقي نقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، هذا الذي يحبه الله، القلب أبيض، القلب عسل. لذلك لا ترفع أعمال، ذكر في أكثر موطن في نصف من شعبان في الأيام، قال المشاحن. من هو المشاحن؟ سنأتي له إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل مع حبيبنا مأمون شحادة عبد الرحمن أبو رياش ويزيد عويضة. ننتظر إن شاء الله بعد فاصل، نلقاكم في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

السلام الله عليكم أحبتي في الله في كل مكان، حياكم الله، رضي الله عنكم، غفر الله لكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظكم جميعا. أنا بتابع التعليقات على صفحة الفيسبوك عبر بث الحلقة، وإخوة وأخوات طيبين ابشروا بالدعاء وابشروا إن شاء الله، ندعو الله لكم ولكل المسلمين. وأنا دائما كانت أمي وأنا صغير تعلمني بعد ما تخلص يقول للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات. هاي جميلة جدا، لما كبرنا عرفنا أنه لك أجر وحسنة بكل من دعوت لهم، فهذه فضيلة عظيمة، نسأل الله أن تكون في دعائي ودعائك. أيها الأحبة، يغفر أن الله يوم عرفة، كذلك ليلة المنتصف من شعبان، وفي روايات في كل ليلة جل في علاه في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بجلاله للسماء الدنيا، ويسأل وهو أعلم جل في علاه هل من مستغفر، هل من صاحب حاجة. الله يباهي الملائكة يوم القيامة، يوم عرفة، بالحجيج الذين أتوا وقد تركوا أهاليهم وأموالهم وأعمالهم، تركوها لله مظنة أن يغفر الله لهم، فيأتون ويسألون الله. لذلك يقبل الدعاء إلا من صنفين، من كافر، وهذا نسأل الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا ما إن فيها. والثاني المشاحن. المشاحن في روايات كثيرة اختلف في تفسيرها، لكن والله تعالى أعلم، يعني هذا الذي أعتمد أنا بناء على دراسات عند كثير من السادة مفسري الحديث، إنه المشاحن اللي بقلبه حقد للناس، اللي ما بحب الخير للناس، ما بحب النعمة عند فلان، ما بحب فلان يكون مرتاح، ما بحب يشوف فلان مبسوط، هذا هو المشاحن. لكن مش مشاحن بيني وبينك قضية بمحكمة وأنا مشتكي عليك ولازم أروح أسقطها، أو أنت ظلمتني أو اغتبتني أو تحدثت في عرضي وأنا مش مسامحك، أنا مشاحن. لا، لست مشاحنا. كل من ظلم ويريد أن يدعو على من ظلمه أو أن يأخذ حقه ليس مشاحن أيها الأحبة. يعني واحد ظلم إنسان ومظلوم ويبكي مما أصابه أو تحدث في عرضي أو كان سبب لفصله من عمله أو يأثر عليه، وأجي أقول له أنا لا تدعو عليه، ما بصير، أنت مشاحن، لا يقبل عملك، لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. إنما الرواية والله أعلم المقبول فيها أنه لا يقبل أو لا يرفع عمل أو لا يقبل دعاء المشاحن، والمقصود بالمشاحن هنا الله يرضى عليكم ربي يسعدكم الحقود اللي فيه قلبه غش وغدر. لذلك اسمعوا لما أقول لكم أنا أرجى عمل، أنا قلت لك صوم وصلي واقرأ قرآن وتصدق وبر والديك وصل رحمك وأكثر من التهليل من ذكر الله ومن استغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العشر، لكن قلت لك أرجى عمل وأفضل عمل بنصحك فيه تجعل من قلبك أبيض، بمعنى أن تتوب إلى الله وتحب الخير للناس، وهذا بده مجاهدة، ليس بالعمل الهين ولا العمل السهل، بده مجاهدة وبده تعب. أحب الخير لمحمود فتحي، يعني الموضوع صعب، اشترى سيارة انبسط له، طب ما عندي زيها، لابس ساعة ما بقدر اشتري مثلها، ما شاء الله عنده عطر جميل، ما انا بقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك لاخي محمود فتحي. طبعا محمود فتحي مدير مهندسين عندنا، منخاف منه، كنا شو بدنا نساوي، فبدعي له انه الله يبارك له، بقول اللهم كما اعطيته اعطني يا رب، كما اعطيت، لانه رب كريم، رب عظيم، لكن ما بقدر مامون ادقر له عاد اقرا كيف اشترى البيت، من وين جاب، كيف عمل، مامون ايش حاله، طب طول نهاره ما بتزبطش الامور. فلذلك علينا ان نتقي الله ونحب الخير للناس. لذلك علامه التوفيق، والله الذي لا اله الا هو، علامه التوفيق والتيسير ان تخلص الامر لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ثم أن تتمنى الخير لغيرك. هو أنت عارف أنه قلبك حلو وسليم وأبيض وعسل، الله يرزقني وإياك كل خير. الآن قلت لك أرجع عمل، ليش قلت لك أنه أرجع عمل؟ لأنه صعب، صعب يكون قلبي بحب الخير للناس. يا شيخ أصبر، يدخل رجل الحديث، هذا الحديث العلماء على اختلاف، منهم من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من توقف عليه، حديث مروي عن الصحابي العزيز الكبير حفظهم الله ورضي الله عنهم جميعا أنس بن مالك، يقول دخل رجل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، لحيته تنطف ماء، يعني تقطر مي، وحامل أجلكم الله نعله بيده اليسار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل هذا الرجل أول مرة بشر فيه من أهل الجنة، يعني الناس لما نظروا له ما بنعرفه، مش مشهور، مش معروف، شو عمل، مش من عشر مبشرين بالجنة.
في شيء ما بنعرف عنه. المهم ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيوم آخر قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل هو الأنصاري برضو كمان نفس الشيء، لحيته تقطر ماء ويحمل أجلكم الله نعله بيساره. ثالث مرة لما دخل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل الرجل قال يدخل عليكم رجل أهل الجنة، فراحت الأنظار نحو الباب من يدخل، وإذا به الرجل الذي بشر به النبي أول مرة عليه الصلاة والسلام، والمرة الثانية والثالثة إنه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وإذ به هو الرجل الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في مرات ثلاث. عبد الله بن عمرو العاص قال طب شو السبب النبي لم يخبر عليه الصلاة والسلام؟ فذهب عبد الله بن عمرو العاص وبحيلة معينة نام عند الرجل يريد أن يعلم لماذا بشر النبي بهذا الأنصاري من أهل الجنة. طب احنا ما بنعرفه، مش مشهور، شو العمل اللي عمله؟ فنام عنده قال فوالله ما رأيته كثير صلاة ولا قيام ولا صيام، لكنه انتعار بالليل لما يتقلب ذكر الله، يعني لما يتقلب بالفراش يذكر الله. قال فلما مضى الثلاثة، أمضى عنده ثلاثة أيام، فلما خلصت الثلاثة وبده عبد الله بن عمرو العاص يعني أخذ حق الضيافة وبده يطلع، قال يا هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يسأل هذا الأنصاري، قال يا هذا إن نبينا صلى الله عليه وسلم في مرات ثلاث ذكر أنه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وفي الثلاث كنت أنت، أسألك بالله ما الذي تصنع حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بك أنك من أهل الجنة؟ قال والله وما رأيت اللي شفته. طب لا بيصلي كثير ولا بيصوم ولا بيقوم الليل، طب شو بيعمل الزلم؟ قال هو الذي رأيت. قال فلما مضيت ناداني، قال يا عبد الله، نادى عليه عبد الله بن عمرو العاص، نادى قال يا عبد الله إلا أنني إن آويت إلى فراشي، شوف سلامة القلب والصدر، إلا أنني إن آويت إلى فراشي لا أحمل حقدا أو غلا لمسلم. ماذا قال عبد الله بن عمرو العاص؟ قال والله هذه التي لا نطيق، صعبة. فإذا أنت كنت من الناس أو أنت كنت من الناس اللي الله بحبهم وشافوا النعيم، دخل قصر، دخل فيلا، دخل شقة، دخل بيت، التقى مع فلان، ركب سيارة، ركب طيارة، تغدى بمطعم، عزمك على البيت منسف وفت، وانت كما طلعت بتحب له الخير الله يبارك له، وانت غايب انسى بوجهه، بوجهك بعض الناس ما في زيك، ما في أحلى منك، ولما يروح بذبحك ذبح. فإن كنت من هذا الصنف فاعلم أن الله يحبك والله الذي لا إله له. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب القلوب الطيبة الصحيحة السليمة. قال العلماء أرجى عمل أن تكون صاحب قلب أبيض خالي من الشوائب، من الغل والحقد والحسد والغش، ويحب الخير للناس. والثاني قال أن تتوب إلى الله في العشر من ذي الحجة، أبدأ الليل ولا يا رب تبت لكل ما صنعت، لكل ما يغضبك، لكل ما كذا. مأمون معي ثلاث دقائق بلحق؟ أي ثلاثة وبزيد دقيقة، والله مأمون خير. طيب شرواكو. يا أيها الأحبة، أذكر لكم حديث وأنهي به الحلقة، أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على العصا، لحيته قد وصلت بطنه، رق عظمه وانحنى ظهره وسقط حاجبه على عينيه. تخيلوا المنظر، رجل هرم كبير ظهره منحني ولحيته بطنه وبتكئ على عصا عظم ما في شيء، رق عظمه وانحنى ظهره وقال يا رسول الله أرأيت رجلا أذنب الذنوب كلها، تعال شوف كرم رب العالمين، أرأيت رجلا أذنب الذنوب كلها لو وزع إثمه على أهل الأرض لأهلكهم. يا رسول الله والله ما تركت من داجة ولا حاجة إلا وصنعتها، بين قوسين السبع وذمتها، ما خليت شيء حرام يعتب علي، كل شيء سويته يغضب رب العالمين. يا رسول الله ألي توبة؟ ألي توبة؟ يغفر الله لي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نظر له مع كل من قال، قال له أأسلمت؟ قال نعم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إذن يغفر الله لك. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم وغدراتك وفجراتك. فمضى الرجل فرحا مسرورا وهو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى غاب عن نظر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بأن الله غفر له وتاب عليه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
توبوا إلى الله، كونوا من أصحاب القلوب الطيبة السليمة البيضاء النقية التقية التي تحب الخير للناس. وأسأل الله أن يبلغني وإياكم العشر من ذي الحجة وإحنا بخير حال. مأمون إشحادة مايسترو هذه الحلقة، جزاك الله كل خير، الله يعطيك ألف عافية حبيبنا عبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، كل الشكر والتقدير. ويزيد عويضة أيضا نشكرك ولتألقك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خالد رمز البزايعة، في أمان الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الما الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت.

0: miydi?
1: Sadakallahul azim. Künnâ ma'a tilâvetin mubâreke min âyi zikril hakîm. Bi savtil kâri'i şeyh الدكتور محمد خالد منصور من الآية الحادية والأربعين من سورة غافر إلى الآية السادسة والأربعين من سورة فصلت.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولا إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها، ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتا بيتا فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حياة FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقتنا اليوم عن غلطة الشاطر اللي ممكن تهدم سنين من التعب بكلمة واحدة. تعرف أنه في بيئة العمل أي كلمة بتحكيها عن شخص رح توصله حتى لو حكيتها بالسر؟ في بيئة العمل في قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. ليش؟ لأنه أي كلمة بتحكيها عن شخص اعتبرها وصلت، مش يمكن توصل، أكيد رح توصل اليوم ولا بكرة. كثير منا موقع في فخ الفضفضة، تقعد مع زميلك بتفتح سيرة المدير أو الشغل وبتبلش تنتقد وتشتكي وبتحكي الجملة السحرية خليها بيناتنا. الموظف العادي بفكر الموضوع خلص هون. الموظف المثالي عنده قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. إذا عندك ملاحظة يا بتروح للشخص وبتحكيها بوجهه بقمة الاحترام يا بتسكر الموضوع تماما. فأنت لما تنتقد مديرك أو زميلك أمام الموظفين أنت فعليا عم تخسر ثقة الكل، مش بس الشخص اللي عم تحكي عنه. مثال: موظف جلس مع زميله وحكاله بكل ثقة، المدير قراراته عشوائية وما بفهم بالسوق. بعد يومين المدير عرف الجملة حرفيا وبنفس النبرة، تخيلوا الإحراج، انكسرت صورته المهنية لهذا الموظف وضاعت فرصته في أي ترقية قريبة، والأسوأ صار الكل بيشوفه شخص غير مأمون الجانب. قاعدة حلقتنا لليوم: ميزانها دقيق. أي كلام ما بتقدر تحكيه بوجه الشخص لا تحكيه من وراء، يعني ما تنتقد أحد أمام أحد. وإذا مش مستعد تتحاسب على كل حرف بتحكيه فالصمت هو أذكى قرار مهني ممكن تتخذه. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. حافظ على أسرار شركتك وقيمتها، وخلي كلامك وجها لوجه وأدائك هو اللي بيحكي عنك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، نحن في تفسير سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 58 بعد 100، وذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآيات اللي قبلها تكلمت عن الجهاد والقتل والقتال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات بل أحياء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة، ما العلاقة؟ إخواني، هذا الدين يجعل الحياة كلها نسيج واحد، الجهاد والحج والعمرة والصلاة، كل شبكة متداخلة، ليست منفصمة ولا منفصلة ولا متباعدة، ولكنها متواثقة متوافقة. إن الصفا والمروة، التعبئة الروحية بالحج والبيت زيارته والصلوات والصيام، كل نسق في تربية شخصية الأمة وأفراد الأمة. إن الصفا والمروة، معروف مكان السعي ما بين الصفا والمروة، من شعائر الله. نحن في هذا على خطى الأنبياء السابقين عليهم الصلوات، إبراهيم ومن بعد إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على هذه الشعائر: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعيرة من الشعائر اللي هي العبادة أو الركن من أركان العبادة، هذا السعي من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما قال فليطوف بهما؟ إنما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه كانت قريش يعني لا تعتبر السعي بين الصفا والمروة مطلوبا للحج، وكانوا بالعكس يخطئون من يسعى بين الصفا والمروة، والمسلمون كانوا يتحرجون لوجود أصنام على الصفا والمروة، إذن كل كان السعي ما بين الصفا والمروة معطل من المشركين، والمسلمون كانوا يتحرجون لوجود أصنام فوق الصفا وفوق المروة، إلى أن أزالها نبينا صلى الله عليه وسلم وانتهى الحرج. إذن فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مالكش إثم، أنت عم بتطوف بأركان الله تعالى أمر الطواف بينها. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قد تسعى سعيا زائدا لا بأس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، مثل هذه الآيات البينات والهدى، يعني الحج كما حدده الإله العظيم والأركان التي قررها مولانا سبحانه ثم رسوله أكدها صلى الله عليه وسلم بالممارسة والعمل، من يكتم الذي أنزله الله من الآيات البينات ومن الهدى من بعد ما جلاه القرآن للناس جميعا في هذا الكتاب العظيم، أولئك الذين يخفون الحقائق يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا، استثناء، إذن فتح مولانا باب التوبة لمن شاء أن يتوب طبعا، وأصلحوا، أنت أفسدت بنشر الضلال والفساد ويعني تخطئة العبادات وهي صواب كانت، يتوب من أخطائه، وأصلحوا بمعنى ما أفسده يصلحه، وبينوا الحق، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا دين كله رحمة، ورب العالمين سبحانه لا يعاملنا إلا برحمته، لكن من حارب الإسلام، من حارب دين الإسلام، من حارب الله يحاربه الله، لكن من تاب إلى الله، لو كان فعل ما فعل، عبد الأصنام وأشرك وقاتل المسلمين، أنا تبت، خلاص يفتح له الإسلام صفحة جديدة. إذن عند الآية 60 بعد 100 نبتدئ الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لو أردنا أن نضغط الدين كله في كلمتين لقلت حسن علاقة مع الحق وحسن علاقة مع الخلق، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إنها الصلاة الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. الصلاة من أجل أن تنعقد لك صلة مع الله، والصيام من أجل أن تنعقد لك صلة مع الله، والزكاة من أجل أن تنعقد لك صلة مع الله، والحج من أجل أن تنعقد لك صلة مع الله، والعبادات التعاملية كلها من أجل أن تنعقد لك صلة مع الله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فكل شيء يقربك إلى الله هو الحق، وكل شيء يبعدك عنه هو الباطل. أيها الإخوة الكرام، الصلاة من أعظم أركان الدين العملية، لكن الخشوع فيها من المطالب الشرعية. والشيطان لعنه الله ذكر الله عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. وكأن الشيطان همه الأول إفساد صلاة المؤمن عن طريق الوسوسة وعن طريق إلغاء الخشوع فيها. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يفقد من هذا الدين الخشوع، وأن آخر ما يفقد من هذا الدين الصلاة. أول شيء يفقد من هذا الدين الخشوع في الصلاة، وآخر شيء يفقد من هذا الدين الصلاة نفسها. ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجدا فلا ترى فيه خاشعا. وقد ورد في بعض الأحاديث القدسية أن ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب. كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورة. يدعوني فألبيه، ويسألني فأعطيه، ويقسم علي فأبره. أيها الإخوة الكرام، أكثر سؤال يرد إلى الدعاة إلى الله بعد سؤال الطلاق الذي هو الطامة الكبرى، ويرتكب الإنسان أحموقته ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس. أول سؤال يأتي بعد أسئلة الطلاق سؤال الخشوع في الصلاة. لما لا يخشع قلبنا في الصلاة؟ لما لا نحب الصلاة؟ لما نقوم إلى الصلاة متكاسلين؟ لما نراها عبئا علينا؟ لما نقول بلسان الحال: أرحنا منها يا بلال، لا أرحنا بها؟ الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع في الصلاة من لوازمها. ويرى بعض العلماء أن قوله تعالى: قوموا لله قانتين، فمن القنوت الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل. لكن أيها الإخوة، الخشوع محله القلب، الخشوع محله القلب ونتائجه على الجوارح، محله القلب وآثاره على الجوارح. فإذا فسد خشوع المرء بالغفلة والوساوس فسدت عبوديته الأعضاء والجوارح. فإن القلب كالملك والأعضاء كالجنود، به يأتمرون وعن أمره يصدرون. فإذا عزل الملك وتعطل بفقد القلب لعبوديته ضاعت الرعية وهي الجوارح. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حذيفة رضي الله عنه يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا
والقلب ليس بخاشع. وقال بعض العلماء يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقيل له يا فلان الخشوع هاهنا وأشير إلى الصدر لا هاهنا وأشير إلى المنكبين. والحقيقة أن هناك فرقا دقيقا بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق. خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة مع الوجل والخجل والحب والحياء وشهود النعم، فيخشع القلب لا محالة فتتبعه الجوارح فتخشع. أما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع. وكان بعض الصحابة يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره، فانجلى الصدر وأشرق فيه نور عظمة الله عز وجل. أما التماوت، المظهر المتماوت، التمسكن، انحناء الظهر، إغماض العينين، العصر لعضلات الوجه، أما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا ومراءة في الظاهر وبعد عن الخشية في الباطن. أيها الإخوة الكرام، الخشوع في الصلاة

فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها. عندئذ تكون الصلاة راحة وقرة عين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقد ذكر الله الخاشعين والخاشعات في صفات عباده الأخيار، وأخبر أنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة، أولى فوائد الخشوع في الصلاة أنه يخفف أمر الصلاة ويجعلها محببة لطيفة مقبولة مشتاقا إليها. والدليل قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة إلا على الخاشعين، أي مشقة الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين كما قال ابن كثير. والخشوع في الصلاة أمر عظيم، أمر عظيم شأنه، سريع فقده، نادر وجوده خصوصا في آخر الزمان. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. وقال بعض العلماء: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك الملوك، فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد أو مريضة أو دميمة أو قبيحة، أو يهدي له جارية ميتة؟ فإن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. أيها الإخوة الكرام، الراجح في حكم الخشوع أنه واجب. فقال بعض العلماء في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين. فواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، المعنى المخالف غير الخاشع مذموم حكما بهذه الآية، والذم لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع في الصلاة. ودل على وجوب الخشوع فيها أيضا قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهؤلاء الخاشعون في الصلاة هم الذين يرثون الفردوس، وهذا يقتضي أنه لا يرثها غيرهم. وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا وهو المتضمن للسكون، فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده، ومن لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قائما قبل أن ينخفض ثانية لم يسكن، والسكون هو الطمأنينة. ومن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده ولا في قيامه كان آثما عاصيا. أيها الإخوة الكرام، خمس صلوات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ورد هذا في صحيح الجامع. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وفي رواية: لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: وجبت له الجنة. وهذا في صحيح الجامع. أيها الإخوة، لكن أسباب الخشوع في الصلاة هي 33 سببا،
وهذه الأسباب

تندرج في قائمتين، قوة المقتضى وضعف الشاغل. هناك مقتضى للصلاة وهناك شاغل عن الصلاة، فكلما قوينا المقتضى وضعفنا الشاغل كنا أقرب إلى الخشوع، كلما قوينا الأسباب الموجبة وضعفنا الأسباب السالبة هي الصوارف كنا أقرب إلى الخشوع. أولاً، اجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله وما يفعله، وأن يتدبر القراءة والذكر والدعاء، وأن يستحضر أنه يناجي الله تعالى. فإن كان المصلي قائماً فإنما يناجي ربه، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها. إذن ما يقتضي أن تكون الصلاة خاشعة يجب أن تقويه، وما يشغلك عنها ينبغي أن تبتعد عنه. فالاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه، وتدبر الجوانب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، أن تبتعد عن كل شيء يجذبك إلى غير الصلاة. وإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات، هذه تصرف القلب عن الخشوع في الصلاة. فهذه الأسباب 33 التي تندرج في قائمتين: قائمة تقوية الدوافع وقائمة إضعاف الشواغل، يمكن أن ترتب على الشكل التالي. أيها الإخوة، أول بند من هذه البنود 33 الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها. يحصل هذا بالترديد مع المؤذن والإتيان بالدعاء المشروع: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الفضيلة والوسيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أن تردد مع المؤذن كما علمنا النبي، وأن تدعو بعد الأذان بهذا الدعاء. ثم إحسان الوضوء والتسمية قبله، والذكر والدعاء بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والاعتناء بالسواك، وهو تنظيف وتطيب الفم الذي سيكون طريقاً للقرآن بعد قليل. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: طهروا أفواهكم للقرآن. ثم أخذ الزينة باللباس الحسن النظيف، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والله عز وجل أحق من تتزين له النفس البشرية. كما أن الثوب الحسن الطيب الرائحة يعطي صاحبه راحة نفسية بخلاف ثوب النوم وثوب المهنة. فأخذ الزينة بالنظافة والتعطر والتجمل وارتداء الثياب الحسنة المعطرة، هذا كله من أسباب تفعلها قبل الصلاة لعلها تكون أحد أسباب الخشوع في الصلاة. يعني الصلاة تحتاج إلى مقدمات، ثم الاستعداد بستر العورة وطهارة البقعة والتبكير وانتظار الصلاة وتسوية الصفوف والتراصي فيها، لأن الشياطين تتخلل الفرج بين الصفوف. هذا هو البند الأول في أسباب الخشوع، ما يفعله المصلي قبل أن يصلي. الآن السبب الثاني: الطمأنينة في الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام يطمئن في الصلاة، أي يرجع كل عظم إلى موضعه قبل التحرك. يعني كان قائما فركع، الآن عاد قائما واطمأن قائما ثم سجد. كان عليه الصلاة والسلام يرجع كل عظم إلى موضعه، وهذا هو الاطمئنان. ولا تتم صلاتكم حتى يفعل أحدكم ذلك، فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته.
قال يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، يسرق من صلاته. وعن عبد الله الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، والذي لا يطمئن في صلاته لا يمكن أن يخشع، لأن السرعة تذهب الخشوع ونقر الغراب يذهب الثواب. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة صاد.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن شاعر مخضرم أسكته القرآن عن قول الشعر. شاعرنا لبيد بن ربيعة العامري. كان لبيد جوادا شريفا في الجاهلية والإسلام، وكان قد آل في الجاهلية أن يطعم ما هبت الصبا، ثم أدام ذلك في إسلامه، وكانت له جفنتان يغدو بهما ويروح في كل يوم على قومه فيطعمهم. نزل لبيد الكوفة وأميرها أنائذ الوليد بن عقبة، فبينما هو يخطب الناس إذ هبت الصبا، فقال الوليد وهو على المنبر: قد علمتم حال أخيكم أبي عقيل لبيد بن ربيعة، وما جعل على نفسه أن يطعم ما هبت الصبا، وهذا يوم من أيامه وقد هبت ريحها، فأعينوه وأنا أول من يفعل. ثم انصرف الوليد فبعث إليه بمئة من الجزر وبأبيات قال فيها: أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل، أشم الأنف أصيد عامري، طويل الباع كالسيف الصقيل، وفابن الجعفري بما نواه على العلات والمال القليل. فلما وصلت الهدية إلى لبيد شكره أحسن الشكر وقال: إني تركت الشعر منذ قرأت القرآن. ثم قال لابنته: أجيبيه، فلعمري لقد عشت دهرا وما أعيا بجواب شاعر. فقالت: إذا هبت رياح أبي عقيل، دعونا عند هبتها الوليدا، أشم الأنف أصيد عبشمية، أعان على مرؤته لبيدا، بأمثال الهضاب كأن ركبا، عليها من بني حام قعودا، أبا وهب جزاك الله خيرا، نحرناها وأطعمنا الوفودا، فعد إن الكريم له معاد، وظني بابن أروى أن يعودا. فقال لبيد: أجبت وأحسنت، لولا أنك سألت في شعرك. قالت: إنه أمير وليس بسوقة، ولا بأس بسؤاله، ولو كان غيره ما سألناه. قال: أجل، إنه على ما ذكرت، وأنت يا بنية في هذا أشعر. وبذا فإن حسن النية كفيل بأن يتمم العادات الحسنة على تعذر الأسباب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يفعلون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. نحن مع آيات سورة البقرة، وكنا توقفنا عند الآية 61 بعد 100، وذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. ما أجمل هذا الدين والله، يعني مش كفروا بس، وظلوا على كفرهم إلى أن ماتوا. أنت عندك فسحة العمر، قضيت كل هذه الفسحة، لم تهتدي إلى الله، تموت على الكفر. يا الله، إن الذين كفروا ما عقبش بعقاب مولانا، قال وماتوا وهم كفار، ما لهم، ما جزاؤهم، ما الموقف منهم؟ أولئك عليهم لعنة الله. ما قالش اللعنة مطلقة، أضافها إلى الله لتتخذ مزيدا من الضخامة والعظمة هذه اللعنة. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا إلهي عفوك، هذا مصير الكافر. ليت الناس تسمع مثل هذا الكلام، ليتنا نوصل صوتنا إلى الخلائق فيؤمنوا لصالحهم مو لصالحنا، خالدين فيها. وهنا المصيبة الطامة، الخلود، يعني لو دخل النار ثم طلع بعد سنة سنتين زي السجن، لا، خالدين فيها. كما بقيت في الكفر ستبقى في جهنم، لكن الفرق في الدنيا ما في خلود، لكن مولانا قال لك في الآخرة خلود، إما في النعيم وإما في النار، احذر. لم تحذر حذرك الله وما استجبت، إذن جزاؤك الخلود ولا ظلم اليوم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، يعني يدعو الذين في النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما، ما فيش تخفيف. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يؤجلون، ما في مهلة، يعني بدأ التحقيق معه، مت على الكفر، يلا على جهنم. انظروني حتى ما فيش انظروني ولا هم ينظرون، ما فيش انتظار، ما فيش مهلة، ما فيش فسحة من الوقت، حكمت على طول القضاء، بت في أمرك. وإلهكم إله واحد. هذا الكون لو كان فيه إله سوى الله عز وجل وقع التنازع، ولكن هذا الكون منسجم بلا تنازع، إذن صاحبه واحد، منشئه واحد، مدبره واحد، وإلهكم إله واحد. هذا الدين والعقل والمنطق، هذا هو، وإلهكم إله واحد، لا مجموعة ولا شركة ولا شركاء، أبد واحد. لأنه لو احتاج إلى مساعد أو ابن أو شريك أو معاون لكان نقصا، والألوهية كمال وتمام. ولذلك منطقا دينا عقلا لابد أن يكون الإله إلها واحدا، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، ما في إله سوى الله عز وجل، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم سمى نفسه الله عز وجل باسمين جليلين، الرحمن الرحيم، والرحمن عنوان سورة كما تعلمون، والرحيم تكرر كثيرا في القرآن الكريم، هذا الاسم العظيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ننتقل للآية 64 بعد 100، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية تتكلم عن عديد الآيات، عن عدد كبير من الآيات. أولا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما، والسفن اللي ماشية في البحر الآن، السفينة مدينة تحمل آلاف الركاب وآلاف الأطنان، كل عايم على المية سبحانك، وما أنزل الله من السماء من ماء، المطر إلى آخره. هذه الآية لنا عندها عود إن شاء الله تعالى. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. أخطر قرار ممكن تأخذه بمسيرتك المهنية إنك تقرر تشتغل بمزاجك بس لأنك زعلان من مديرك. طبيعي تمر بموقف بزعلك من مديرك، كلمة ما عجبتك، قرار حسيته ظالم، أو أسلوب تعامل ما كان بمحله، وطبيعي إنك تتضايق. بس الخطأ القاتل إنك تخلي هذا الزعل يأثر على مهنيتك وأدائك، لأنه أنت مش شغال عشان خاطر المدير، أنت شغال عشان قيمتك في سوق العمل. في أي شركة بالعالم في نوعين من الموظفين وقت هاي الأزمات. الموظف العادي بيزعل، بيسحب حاله، ببلش يعمل شغله، ببلش يغلط، وهون هو عم بيثبت لمديره بدون ما يحس إنه فعلاً مش محترف وما بيتحمل مسؤولية. الموظف المثالي ممكن يزعل بس بيفصل مشاعره عن العمل، بيحافظ على جودة شغله وبحل المشكلة بذكاء مش بنكد وسلبية. تخيل معي سائق تاكسي طلع معه زبون أسلوبه سيء. لو هذا السائق قرر يعصب ويسوق بتوتر ويختصر الطريق، مين الخسران؟ هو الخسران، خسر تقييمه وسمعته وممكن رزقته. بينما السائق المحترف بيكمل الرحلة بكل إيجابية وبنهيها، وبعدين بيقرر ببرود أعصاب كيف يتعامل مع هذا الموقف. نفس الشيء بمكتبك، بشركتك، بمحلك. طب شو أعمل إذا صار خلاف؟ بدل ما تصير سلبي وتشتغل بنص

0: أولاً أطلب اجتماع سريع ودي من مديرك. ثانياً احكي بوضوح، حابب أوضح لك الصورة شو اللي صار بالضبط بيننا. ثالثاً ناقش بهدوء بدون اتهامات وبدون دراما زايدة، وخليك واقعي، مش دائماً رح تطلع بكل اللي بدك إياه، ويمكن ما تنحل المشكلة أصلاً، بس على الأقل أنت عبرت وضبطت المسار وحافظت على صورتك المهنية الاحترافية. الخلاصة، قاعدة حلقتنا اليوم، مشكلتك مع مديرك هي اختبار لاحترافيتك وليست مبرراً لتراجعك. بتذكر دائماً أنت عبارة عن شركة اسمها أنت، والوظيفة اللي أنت فيها حالياً هي مجرد أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فلا تحرق اسم شركتك عشان موقف عابر، يومكم مهني واحترافي بامتياز.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة الدخان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.

يَدْعُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ

القسط إن الله يحب المقسطين.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المؤمنين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.